اللي حسيت بيه عمري الحياه ما حكيتيه وقفت على انسان كانك حلم وحلمته وصحيت لقيتني ناسيه مجرد وقت

أول هو آخر هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل. مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن، وأشاد الرئيس السيسي بما شهدته العلاقات التاريخية بين مصر وتنزانيا من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مجددا التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات محل الاهتمام المتبادل، ومن ضمنها ملف المياه. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لمشاركة تنزانيا في قمة الاتحاد الافريقي التنسيقية 8 لمنتصف العام، والمقرر عقدها في مصر خلال شهر اكتوبر لعام 2026، وكذلك في منتدى الاعمال المزمع تنظيمه على هامش القمة، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الترتيبات الجارية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه والذي يعقد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه يركز على الدولة المضيفة فقط بدلا من الأقليم. مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الآثمة لاستهداف مدينة مكة المكرمة في انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية، مؤكدة رفضها التام لأي أفعال تمثل تهديدا لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومرتبط بشكل وثيق مع الأمن القومي المصري. كما تدعم مصر المملكة في أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها وأمن أراضيها ومواطنيها. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أكد أن قناة السويس تلعب دورا محوريا في خدمة حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن سلسلة التحديات المتتالية التي واجهت منظومة الملاحة العالمية وفي القلب منها قناة السويس أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن قناة السويس لا غنى عنها وأنها شريك أساسي وموثوق في مجتمع التجارة العالمي. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المشاركين في المنتدى الإفريقي 15 لكبار متخذي القرار العرب والأفارقة بالموانئ، وذلك بمقر الهيئة بالإسماعيلية. ورياضيا، منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة يواجه نظيره المغرب في 8 مساء اليوم في ثاني مواجهته في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال والتي تستضيفها تونس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: اضبط مودك معانا على راديو 90 90 FM من الحد للخميس. صباحك ومطرحك، صباح الفل. احمد يونس معاك على راديو 90 90 FM. اسأل صباحك واسمع صباحك ومطرحك. 90 90 FM، سبعة الصبح.
2: صباح الخير، صباح الفل والجمال والسعادة، وأهلا أهلا بكل صبحية وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. حلقة الويكند، يعني المزيكا والدلع وكل حاجة حلوة هتلاقوها دايما معانا. صباحك ومطرحك برنامج يستهدف الناس اللي عايزة تتبسط، الناس اللي عايزة تبدأ يومها بروقان، الناس اللي متحبش الكلام والرغي كتير ويحبوا المزيكا والدلع. خلينا نتفق ان احنا في فترة الدراسة دايما بنبدأ بيكون عندنا يونس وزتون من الحد للخميس. احنا السيستم اللي هنمشي بيه بقى والنظام بتاعنا هيكون كالآتي: يوم الحد والاثنين والتلات والاربع حلقات جديدة، يوم الخميس هيكون ريكاب، ومجموعة الحلقات اللي اتزاعت هتتمنتج وتتزاع ورا بعضها في اول فقرة. يا رب يكون الفقرة دي برضو تنال اعجاب حبايبي احلى ولاد وبنات في الدنيا ليونس وزتون. ما تنسوش تنضموا لصفحة يونس وزتون على فيسبوك، اسمها كوكب يونس وزتون، وتشوفوا كمان الحلقات بتاعتنا. تعالوا نبدأ على طول بريكاب ومجموعة الحلقات اللي اتزاعت طول الأسبوع ليونس وزتون، ونرجع من جديد. أهم صفة بتميز الولد الشاطر إنه يلتزم بمواعيده.
3: أيوة.
2: الجملة دي ما بتفكركش بحاجة يا زتون؟
3: ليه طيب؟ ما أنا كمان بلتزم بمواعيدي.
2: أحكي لهم؟
3: نحكي لهم على ايه؟
2: ونشاهد صحابنا، ايه رايك؟ ولو انا غلطان انا هعتذر لك، ولو انت غلطان تعتذر لي.
3: اتفضل. ايه؟
2: بصوا يا اصحابنا، دلوقتي احنا امبارح كان المفروض ان انا بيني وبين الاستاذ زتون ميعاد في النادي، واتفقنا هنتقابل الساعه 5. رحت هناك قبل ميعادي ب 10 دقايق وقلت ايه، هلاقيه موجود او هيجي معايا في نفس الوقت. جت الساعة 5، 5 وربع، 5 ونص، ولا الأستاذ زتون جاي. في ايه يا عم زتون؟ ايه اللي أخرك؟ كان رد الأستاذ زتون
3: أيوة
2: ايه؟
3: ان انا جيت عادي. ايه يعني نص ساعة يعني يا يونس؟ يعني انا يعني مثلا ما تأخرتش ساعتين، ما تأخرتش ثلاثة، نص ساعة رقم بسيط.
2: يعني انت شايف ان نص ساعة عادي، من حقك تتأخر نص ساعة، من حاجة ما تضايقش.
3: أيوة.
2: اعترف اعترف.
3: كان في واحد صاحبي في مرحلة في الجيمز كده متفوقة، يعني متقدمة عليه، هو مش عارف يعملها، فانا قعدت معاه على بال ما خلصتها له وتخطيت المرحلة دي. بصيت في الساعة لقيت ايه، ان ان ان ان فات نص ساعة على الميعاد بتاعه، فجريت بسرعة جري جري جري جري لحد ما وصلت لك يا يونس. يعني ما فيهاش حاجة يعني فوت يعني يا يونس.
2: يعني انت شايف ان انت مش غلطان. طيب يا زتون، هقول لك مثال وقول لي هتعمل ايه.
3: ماشي.
2: الامتحانات طبعا مهمة، لازم ندخل الامتحانات
3: طبعا.
2: يوم الامتحان صاحبك ده كلمك وقال لك عندي جيم عايز اخلص. بلاش صاحبك، انا حد من ولادي، موزو، يويو، ليلي مثلا، قالوا لك عندنا جيم عايزينك تخلصه لنا يا زتون، واخروك على الامتحان بتاعك نص ساعة، هتقول عادي؟ افتح لي بقك بقى. أيوة.
3: لا طبعا يا يونس، ده الامتحان بيبقى وقته محدود.
2: اكتر حاجة لما تيجي تتعامل مع حد وتعرف ان هو ملتزم ومنضبط وشاطر جدا جدا، انه لما يتفق يا زتون على معاد يبقى قد كلمته. زتون انا هقابلك الساعة 5، هقابلك الساعة 5، لو حصل حاجة يا زتون لأخرتني اعمل

0: الحدود اللي فيها نار بقى جامدة وانقذ الأطفال الصغيرين والكبار كده هوت بشجاعة.
1: بس أنا هقولك معلومة مش عارف أنت تعرفها ولا لأ. مهنة رجال المطافي العظيمة جدا دي مش شجاعة بس.
0: إزاي يعني يا ويس؟
1: لازم يكون في تمرين، لازم يكون في تدريب، لازم يكون في خبرة.
0: ما هو ليه لازمة التدريب يا يونس؟ أهم حاجة إن الواحد يبقى قلبه جامد ويخش في قلب النار بشجاعة.
1: لا، لو شجاعة من غير خبرة وتدريب ده يبقى اسمه تهور.
0: إيه ده؟ معقولة؟
1: أيوة، ما أنا لو مش متدرب وشجاع ومعرفش طريقة استخدام الخرطوم بتاع المطافي مثلا وإزاي أنقذ الناس وإزاي وإزاي، أنا كده أصلا ممكن أضر الناس بدل ما أفيدهم يا زلمة. ينفع أحمد مثلا يونس يطلع في البرنامج بتاعه في الراديو أو في التلفزيون أو أي حاجة وهو ما عندوش تدريب ومذاكر ومعلمينه إزاي يبقى مذيع راديو شاطر أو تلفزيون؟
0: لا طبعا لازم تتدرب يا يونس.
1: كل ده بقى يا باشا اللي احنا بنتكلم فيه. ما بالك بقى رجل المطافي ده بيعمل مهنة مهمة جدا وحساسة جدا وخطر جدا، ما ينفعش يدخل في الخطر ده وهو مش
0: صح. طب انت اخبارك ايه صحيح؟
1: لا يا حبيبي استنى،
0: طمني عليه
1: يا باشا استنى. انت ما عملتش الواجب امبارح ليه؟
0: الهومورك
1: ما عملتش الهومورك ليه؟
0: الصراحة انا ما عملتوش بصراحة.
1: ليه؟
0: مشاغل.
1: مه؟
0: مشاغل.
1: وانت ايه يا اخويا اللي شغلك يا اخويا عن انك تعمل الواجب بتاعك؟
0: اصلا صراحة سهرت قدام فيلم كرتون جامد جدا احكيهولك.
1: لا ما تحكيليش. لا مش عايز اسمع حاجة. انا دلوقتي عندي مشكلة ان انت عندك واجب مطلوب منك وما عملتوش، وشوية حضرتك رايح المدرسة كمان شوية هتروح تقول للميس ايه لما تقولك الواجب فين يا باشا؟ هترد تقول لها ايه؟
0: هي فين المشكلة؟ دي حاجة بسيطة خالص، هقول لها نسيت اجيب الكراسة من البيت.
1: امسك كذاب.
0: ايه
1: كذاب؟ ايوه انت مش هتكذب
0: ليه؟
1: هو انت سؤال، هو انت الكراسة هتبقى معاك بتاعت الواجب موجودة ولا مش موجودة؟
0: لا هي موجودة.
1: يعني انت مجهزها في الشنطة؟
0: هي معايا في الشنطة.
1: وهتروح تقول لها انها مش معاك؟
0: ايوه عشان انا
1: يبقى انت كذاب.
0: ما انا ما عملتش الهومورك.
1: يبقى انا هتصل بيها دلوقتي اقول لها على فكره زيتون ما عملش الواجب وجايب الكراسه، ولما يقولك ان هو ما جابش الكراسه وانه نسي الكراسه في البيت افتح الشنطه هتلاقيها ويطلع
0: انت كذاب. لا لا لا لا لا. أيوة. طب ليه كده يونس؟ طب يعني غلطتي ان انا كنت صريح معاك.
1: تبقى صريح مع كله.
2: لا يبقى
0: انا ايه رايك احكي لها الفيلم الكرتون يمكن ساعتها
1: عرفت ان انت ما رحتش المدرسه امبارح. ليه بقى؟
0: عندك حق يونس.
1: فانا قلت تكون تعبان مثلا.
0: لا لا لا ما كنتش تعبان ولا حاجة، الحمد لله أنا كويس، صحتي كويسة وكل حاجة مفيش تعب.
1: مال إيه؟
0: لا كل الحكاية بس إن أنا قبل منزل الصبح فضلت أدور على فردة الشراب في كل حتة، قلبت الدنيا يا يونس من هنا لهنا من تحت لفوق لحد ما الباص مشي وسابني.
1: هو أنت ما بتحضرش حاجتك من بالليل يا زيتون؟
0: هي بصراحة ماما دايما تقولي كده. دايما تقولي وضف هدومك، ما ترميش كل حاجة في كل حتة، ما تحطش الهدوم اللي مش نظيفة على الهدوم النظيفة، ولم اللعب من الأرض في النور وانت خارج من الأوضة، شد الفلاش لما تخلص الحمام. يعني دايما هي بتقولي الحاجات دي يعني. بس
1: ولما ماما بتقول لنا الحاجات الحلوة دي والتوجيهات وانت حافظها وبتسمعها كده ما بتعملش ده ليه؟ ليه ما حضرتش هدومك وشنطتك امبارح بالليل او اول امبارح بالليل عشان لما تصحى الصبح تاني يوم تكون جاهز؟
0: بنسى يا يونس بنسى.
1: ايه يا اخويا اللي شغلك يا اخويا عشان تنسى؟
0: انت عايز الحق يا يونس؟
1: عايز الحق.
0: انا بكسل. موضوع الكسل ده موضوع وحش جدا جدا. لا لا لا لا لازم الواحد يهتم اكتر بموضوع الترتيب ده عشان ما افضلش ادور على حاجه واقلب الدنيا كده. تمام.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
3: السلامة في العلامة. كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: 90 هواها مصري.
1: صباحك ومطرحك على راديو 90 اف ام.
2: صباحك ومطرحك. النهارده درجه الحراره في القاهره 39 وبالليل 25، اسكندريه 35 24، الاسماعيليه 38 23، العريش 36 24، شرم الشيخ والغردقه 38 28. تعالوا نروح على طول على ويكندك والافلام الجديده الموجوده في السينمات. رانر، فيلم اكشن وتشويق بيحكي عن جندي سابق بيلاقي نفسه في سباق مع الزمن لما بيكتشف انه بقى هدف لزعيم عصابات بسبب الشحنه الطبيه اللي بينقلها. وفي السينمات ايضا فيلم ذا باي، وفيلم تشويقي بيحكي عن صديقين مقربين، هما صديقتين الحقيقه مقربتين من بعض، بيسافروا تايلاند لحضور فرح، لكن الرحله بتتحول لكابوس لما بيركبوا مركب سياحي فاخر ويتعرض للغرق. ومش كده بس، ده الغرق في محميه اسماك القرش. The Uprising، فيلم حرب تاريخي بدور أحداثه في القرن الـ14 في إنجلترا لما الطاعون يجتاح البلاد ويكون سبب في ثورة ضد الملك تشارلز الثاني. وإلا فيلم Practical Magic 2، فيلم فانتازيا رومانسي لنيكول كيدمن وساندرا بولك بدور أحداثه بعد 25 سنة من الجزء الأول من الفيلم. أيوة، هو الجزء الثاني من Practical Magic، وبيواجهوا أزمة جديدة متعلقة بالجيل الجديد جين زي في العائلات، وبيبقى لازم سيدات العيلة يجتمعوا لكسر اللعنة القديمة اللي خلتهم يعيشوا قرون طويلة بدون حب. وأخيرا Cats in the Museum Treasures of Egypt، وفيلم أنيميشن عائلي بدور أحداثه في مصر، وبينطلق الفار موريس في مغامرة جديدة، والمرة دي هتكون في مصر، Cats in the Museum. استمتعوا بالأفلام الجديدة في ويكندك اللي نزلت السينمات الأسبوع ده. هتقولي المدارس بدأت، هقولك مليش دعوة، أنا بقول الحاجات الجديدة، وفضي نفسك وقت كده يا عم، شوف لك حاجة حلوة ورجعلي.
3: My story begins with this deserted island. Life was interesting, but slightly monotonous. Until one day, No, I don't want to drown.
4: Hey, Ginger Tail.
3: What?
4: Hide in here. I'm Maurice, the mouse. And since I saved your life just now, you won't eat me.
3: Do cats really eat mice?
4: Huh? Don't be silly.
3: Do mice really eat cats?
4: Don't worry. Only a self-defense. Yeah. This is the Hermitage. I come from a family of art consumers. There's nothing more delicious in this world than authentic art. Holy Jesus!
5: Mouse! Touch the mouse!
6: Why aren't you chasing the mouse?
3: I can't because I already ate it. Huh?
7: We are the guardians of the Hermitage. We don't ruin the art. We protect the art.
8: It's the world's most famous painting. It arrives tomorrow.
4: To sample the Mona Lisa, I'll go down in history.
7: A single scratch on a canvas, a single tiny spot of dirt, and all the cats in here lose their job.
3: What happened?
6: There's a scary ghost in the museum.
3: A ghost?
8: It's the ghost that haunts this place. Haven't you heard the legend?
3: Get your slimy feelers off my lady!
6: Huh? We have to get rid of this mouse once and for all!
3: What do you think you're doing?
9: Bonjour!
3: But if you ruin this painting, I'll lose my home again.
10: Vincent, we need you to watch our back!
11: Cats in the museum.
12: Mom, look! It's a flying cat!
13: Don't be silly, sweetheart. There's no such thing.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: يظبط اليوم وابدأوا بصباحكم ومطرحك.
1: من جديد بنصبح على حضراتكم، بنقول لكم صباح الفل والهنا والسعادة وصباحكم ومطرحك معاكم دايما من الحد للخميس من 7 لـ9 صباحا. ودلوقتي تعالوا نروح للبرج في الدرج. يا برج الجدي، الحياة أبسط بكتير من اللي متخيلين وعاملين حسابه، مطلوب منا نبسطها على نفسنا. يا دلو، التواصل هو السر، اعمل كده برين ستورمينج أو عصف ذهني وتناقش في أكتر موضوع شاغل بالك مع أكتر ناس حاسسهم قريبين من قلبك. الحوت طاقة كبيرة كده وشجاعة كده ان احنا وصلنا للخميس من غير كوارث طول الأسبوع. يا عم ماشي يا عم، مبروك. الحمل يعني عايزين نقلل أفوارة الحساسية المفرطة اللي عندنا شوية ونبسط الدنيا. الطور النهاردة من الأيام المناسبة لإنهاء خلاف انت عارفه كويس وتقدر تنهيه لأن انت المحقوق فيه. بيقولك يا جوزاء، لو فضلت محافظ على نظرات التفاؤل للحياة هتقابل حاجة حلوة قوي ما كنتش متوقعها. متفائل انت ولا مش متفائل؟ يا سرطان، ادي نفسك فرصة ووقف جري شوية وخد نفس وفكر في مجهودك اللي لازم يتوجه صح اكتر من كده. يا اسد، ما تصغرش دماغك وتعاند بقالنا اسبوع عمالين نقولك عينة دي، ما تهدى بقى شوية يا عم الاسد علينا. طب يا عزراء، كول، محتاج تكون كول اكتر من كده، كول داخليا وخارجيا، هادي من برة وجوه، مش برة هادي وجوه في بركان. يا ميزان، الصبر مفتاح الفرج وطولة البال مطلوبة والله، هتوصلك لحاجات انت ما كنتش تحلم بيها. اما العقرب، مطلوب تركيزنا يكون اكتر في نفسنا من الناس اللي حوالينا. ويا قوس، عايز حاجة تعملها برا الصندوق علشان انت المود محتاج يتظبط، اعمل اي حاجة مختلفة ظبط بيها يومك. كل عيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص وافي لكل صحابه، بيحب يبقى معاهم في كل حاجة في حياتهم وفي نفس الوقت بيديهم مساحتهم الشخصية، ما بيحبش الجدال والنقاش أبدا أبدا أبدا. أما اللي عيد ميلادهم بكرة، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص عايش بإحساس إن مفيش منه اتنين في الكون، عارف هو عايز إيه وبيسعى علشان يوصل لمرحلة إنه ما يبقاش فيه منه اتنين في الكون فعلا. أما اللي عيد ميلادهم بعد بكرة، عيد ميلاد سعيد، كل سنة وانتم طيبين. عندك سرعة بديهة، الذهن حاضر، نجم الإفيهات بين الصحاب، في بس صعوبة في ترتيب الأولويات وإيدك سايبة. كل سنة وانتم طيبين لكل اللي عيد ميلادهم النهاردة وبكرة وبعده وبعده وبعده وبعده وبعده. ما تيجوا نروح للانسترومنتلز والكاريوكي ونسمع ايه من اختيارات يونس في صباحك ومطرحك. تعالوا نسمع حاجة وهنشيل منها بعض الاجزاء. كل المطلوب منك علي الصوت وغني وتقمص الدور. هتقول لي انت في الشارع وفي العربية، يا عم غني. اما لو في المواصلات، غني كده بينك وبين نفسك بالراحة، لكن لو في العربية عندك، يا عم طلع المواهب، هو حد دريان بحد اصلا؟ ولو انت في البيت، غني بقى ولما يصحوا يحلها مليون حلان. صباح الهنا،
2: موسيقى بدون توقف في صباحك ومطرحك على راديو سيل

0: مطرحك.
1: صباحك مطرحك على راديو 99 اف ام.
0: صباحك مطرحك احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. لو سألتك ايه اكتر يوم ممل في السنة تقدر تحدد يوم معين؟ طيب سنة 2010 فريق من الباحثين استعان بقاعدة بيانات ضخمة بتضم ملايين الأحداث اللي تم تسجيلها على مر التاريخ لتحديد اليوم الأكثر مللا في العالم، بمعنى ان ما حصلش فيه أي أحداث مهمة ولا أي حاجة طول التاريخ. وكانت النتيجة ان يوم 11/4 سنة 1954 اليوم ده ما حصلش فيه أي حدث مهم في العالم كله، لا كوارث ولا حروب ولا أزمات ولا حتى اختراعات ولا ذكرى ميلاد أو حد شخصية مهمة. ومن وقتها والعالم بيحتفل في يوم 11/4 باليوم العالمي الأكثر مللا في التاريخ. الحقيقة هي في أيام أكثر مللا من ده بالنسبة لينا كلنا، ولكن مشيها يا عم. أما الأيام المهمة اللي ساعدت في تغيير التاريخ كان أهمها 6/9/1944، ودي كانت بداية نهاية الحرب العالمية الثانية وشهدت أكبر عملية إنزال بحري في التاريخ. 4/6/9/8 سنة 1945 تواريخ القصف النووي في هيروشيما وناجازاكي، ودي أول وآخر مرة بيتم استخدام الأسلحة النووية في الحروب. 9/11/1989 تاريخ سقوط جدار برلين. 11/9/2001 بسبب هجمات سبتمبر الشهيرة في أمريكا هذا التاريخ أصبح لا ينسى. 11/11/2020 إعلان كورونا جائحة عالمية.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من جديد بنصبح على حضراتكم، بنقول لكم صباح الفل والهنا والسعادة، وصباحكم مطرحك معاكم دايما من الحد للخميس من 7 لـ9 صباحا. اضبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك. زي النهاردة بيتم الاحتفال بعيد الأبطال في أنجولا. في الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة بيتم الاحتفال بيوم الدستور. النهاردة بيحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى، واليوم ده حددته منظمة الصحة العالمية في شهر مايو السنة اللي فاتت للتوعية بسلامة المرضى وتقليل حدوث حالات الوفاة أو الإصابة بأذى في المستشفيات أثناء تلقي الرعاية، وتشجيع الجميع على إظهار الالتزام بتقديم الرعاية الصحية المناسبة اللازمة للمرضى والحفاظ على سلامتهم. النهاردة عيد ميلاد مين؟ النهاردة عيد ميلاد الفنانة الجميلة محبوبة الجميع عبلة كامل. كل سنة وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد وربنا يديك الصحة. بنحبك بنحبك بنحبك، وكانت مفاجأة رمضان السنة اللي فاتت ان احنا شفناكي. النهاردة في يوم عالمي غير رسمي، هو اليوم العالمي للزي الموحد، ويوم عالمي لعمال النظافة المتخصصين في تنظيف البيوت والشركات. لسه مكملين صباحك ومطرحك على الراديو 90 90 FM.
2: عايزة عيالي يروحوا النادي يصطادوا جوازات من هناك. ده أمريكا إيه دي اللي جاية منها؟ ده أمريكا البلد يا أخت.
3: ما تقصدش يا مام. بقولك إيه، تعالي نشوف هتعجبها الأوضة ولا لأ.
2: يا أختي إن شاء الله ما تعجبها.
4: لازم يكون في اتنين سرير.
2: ده أنا حجزاكوا سرير عرض 160 مش هيقضيكوا.
4: Oh my god no.
3: ماما دي عوايدهم هناك، عوايدهم.
2: إحنا ملناش شعر عوايد حد، إحنا قاعدين هنا وحدك نام جنب جوز. أصبر عالجار السو ده يرحل. يلا
4: عبد الوهاب، لازم نبيع العفش ده ونشتري نيو ريسبشن.
2: هو ايه ده اللي عايزه تبيعيه بروزولين؟
3: ماما اسمها روزالين يا ماما.
2: بقول لك ايه يا حبيبتي، احنا من اولها كده، اصل احنا ما بنحبش حد يفول علينا. هي بتورتم بتقول ايه؟
3: عايزه حمام يبقى تجهزيه خاص ليها هي.
2: يا لهوي على البجاحه، ده انا ما شفتش بتتشرط في الحمامات من اولها.
3: خلاص بقى يا ماما لا تسمعي.
2: ما تسمعي يا اختي، انا هخاف. يا مودي الواد على فين؟ يا لهوي لكم موجعه المطبخ.
4: انا احب الاكل المصري جدا عشان هو احلى من الاكل الامريكي، برغم انه فيه كالوريز كتير بيعمل وزن كتير.
2: كالوريز من اولادي هم حواليا رفرعين كده ورا كالوريز ولا حاجه، وكلنا متطعمين والحمد لله. ننشي يخش اللي كالوريز.
3: خلاص يا ماما بقى. ماما مش نسيبهم يقعدوا لوحدهم شويه؟
2: واحنا كنا قاعدين على قلبهم يا حسيسه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع الرئيسة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة أعرب عن خالص التعازي في وفاة حافظ أمير حسن زوج الرئيسة التنزانية، مؤكدا تضامن مصر قيادة وشعبا في هذا المصاب الأليم. وأكد الرئيس على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتنزانيا، مشيدا بما شهدته هذه العلاقات من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. كما جدد سيادته التأكيد على دعم القاهرة المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا وأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل ومن ضمنها ملف المياه. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية تنظيم واستضافة القاهرة لاجتماع مخصص للأعمال، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه الذي يعقد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي لمتابعة الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أكد أن بلاده تعمل على فتح طرق بديلة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتأمين إمداداتها، وذلك في ظل الضغوط التي يشهدها سوق النفط. وأكد أن الأولوية تتمثل في استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز والذي يعد شريانا حيويا لمرور النفط وحماية البنى التحتية للطاقة لدى شركاء بلاده وتأمين الإنتاج. اقتصاديا، وزارة السياحة والأثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أطلقت حملة ترويجية موسعة للمقصد السياحي المصري بالسوق الفرنسية بهدف دفع الحجوزات السياحية للمقصد المصري خلال الموسم السياحي الشتوي القادم، وتزامنا مع مشاركة مصر في فعاليات معرض IFTM توبريزا 2026 والذي تقام فعاليته حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس. ورياضيا، الزمالك فاز على مضيفه غزل المحلة بهدف دون رد على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. جاء هدف فوز الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 88 سددها بنجاح أحمد شريف ليحصد لفريقه 3 نقاط ثمينة في مشواره بالدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: فاكر دي؟ أيوة فاكر دي، أغاني نوستالجيا بنحبها وليها ذكريات معنا. والنهاردة أقول والحق إبراهيم عبد القادر.
2: فاكر دي.
1: وقبل ما نتكلم عن الأغنية هقولك لمحات بسيطة من مشوار الفنان الجميل إبراهيم عبد القادر. هو من مواليد الإسماعيلية سنة 1965، انضم لفرقة الكنارة بقيادة الفنان محمود شلبي، وتشار هناك كمطرب جامعة قناة السويس أثناء دراسته في كلية التربية، وفضل كده سنين لحد ما قرر الفنان محمود شلبي ينتج له أول شريط كاسات ولحله الأغاني ووزعها. حصلت ظروف خلت الموضوع ما يكملش، والشريط بعد ما خلص ما ظهرش للنور. قرر إبراهيم عبد القادر يعرض الأغاني على الكابو حميد الشعيري اللي بيستحق لقب موسيقار الجيل في الثمانينات والتسعينات. الحقيقة وقتها حميد عجبه صوت إبراهيم عبد القادر جدا، وقدمه بشكل مختلف بعيد عن الشكل التقليدي، وعملوا مع بعض أغنية الأمر أمرنا اللي كانت سر شهرته وبدايته. سنة 1987 نزل أول ألبوم ليه بعنوان عينيك سلاح، ونجح جدا. أما أغنية أقول والحق اللي بنفتكرها مع بعض النهاردة فاكر دي، صدرت ما بين 89 و90 في ألبوم نجوم الشرق واحد، اللي كان بيضم أغاني علي حميدة، حميد الشاعري، علاء سلام، مجدي الشاعري، وعلاء عبد الخالق. الألبوم نجح جدا، وخصوصا أغنية أقول والحق لإبراهيم عبد القادر اللي هنسمعها مع بعض حالا في فاكر دي.
3: 1990 FM with Eunice. Start your day with Ahmed Yunus.
4: Your favorite morning show is on.
3: 1990 FM. Non-stop music. With Yunus.
5: أقول الحق واستاني. أقول الحق

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل

0: فاكر دي.
1: من جديد بنصبح على حضراتكم، بنقول لكم صباح الفل والهنا والسعاده، وصباحكم مترحك معاكم دايما من الحد للخميس من 7 لـ9 صباحا.
0: فاكر دي.
1: ولسه مكملين فاكر دي وفي صباحك ومطرحك على الراديو 9090 اف ام. وتعالوا نروح لنجم من ابناء حي شبرا. اتولد 1/6/1970، درس في كلية السياحة والفنادق، وبعدها درس في معهد الموسيقى العربية. هو مين؟ خلينا اقولك عنه معلومات لحد ما تحاول تعرف كده لوحدك. بدأ رحلته في الغنى سنة 90 على ايد الفنان حسام حسني اللي كان جاره في نفس الحي ونفس الشارع. اشتغل معاه ضمن الكورال في فرقته، وبعدها قابل صناع النجوم الكابو حميد الشاعري، وبدأ مشوار شهرته الحقيقية بأغنية على البال والخاطر، نزلت في ألبوم هاي كواليتي. الألبوم ده كان بيضم أغاني المجموعة من المطربين منهم حميد الشاعري وغيره. وفضل نجمنا النهاردة مع حميد ينزل أغاني فردية في شرايط الكوكتيل زي مدن كرش، جارتنا مع حسام حبيب، حلو ومر مع سيمون، على البال والخاطر، وذكرى، ومجموعة من الأغاني التانية. أول ألبوم خاص بيه اسمه أنا حبيت سنة 1991. بعدها بسنة نزل ألبوم تاني بعنوان ليه الحبيب اللي نجاح كبير في 1992، بعد ما الأغنية ليه الحبيب اتصورت فيديو كليب في جراج. والأغنية اللي هنتكلم عنها النهاردة للنجم محمد محيي هي ليه الحبيب. ليها قصة مختلفة لأنها أغنية من الفولكلور القديم ومن الألحان القديمة. حتى الموسيقار محمد نوح غناها مع بناته سحر ومريم في أحد الحفلات زمان، ولكن لما نزلت في الألبوم شاعر عنتر هلال ظبط الكلمات وغيرها، واتكتب اسمه على الألبوم إن الأغنية من كلماته وألحان فولكلورية. طبعا التوزيع مختلف، واللي عمل التوزيع كان النجم حسام حسني هي وكل أغاني الألبوم بتاع ليه الحبيب. وبقت ليه الحبيب علامة مهمة في مشوار نجمنا النهاردة محمد محيي. نسمع مع بعض فاكر دي ليه الحبيب.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: اوري فريش اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: هذه الماده حاصله على موافقه هيئه الدواء المصريه برقم MF011B78190602026.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: نقطه واحده مش هتكمل العلاج، لكن الاستمراريه بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
4: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: اظبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك.
1: من جديد بنصبح على حضراتكم، بنقول لكم صباح الفل والهنا والسعادة، وصباحك ومطرحك معاكم دايما من الحد للخميس من 7 لـ9 صباحا. ودلوقتي تعالوا نروح للبرج في الدرج. يا برج الجدي، الحياة أبسط بكتير من اللي متخيلين وعاملين حسابه، مطلوب منا نبسطها على نفسنا. يا دلو، التواصل هو السر، اعمل كده برين ستورمينج أو عصف ذهني، وتناقش في أكتر موضوع شاغل بالك مع أكتر ناس حاسسهم قريبين من قلبك. الحوت، طاقة كبيرة كده وشجاعة كده ان احنا وصلنا للخميس من غير كوارث طول الأسبوع. يا عم ماشي يا عم، مبروك. الحمل، يعني عايزين نقلل أفوارة الحساسية المفرطة اللي عندنا شوية ونبسط الدنيا. الطور، النهاردة من الأيام المناسبة لإنهاء خلاف انت عارفه كويس وتقدر تنهيه لأن انت المحقوق فيه. بيقولك يا جوزاء، لو فضلت محافظ على نظرات التفاؤل للحياة هتقابل حاجة حلوة قوي ما كنتش متوقعها. متفائل انت ولا مش متفائل؟ يا سرطان، ادي نفسك فرصة ووقف جري شوية وخد نفس وفكر في مجهودك اللي لازم يتوجه صح اكتر من كده. يا اسد، متصغرش دماغك وتعاند. بقالنا اسبوع عمالين نقولك عينة دي، ما تهدى بقى شوية يا عم الاسد علينا. طب يا عزراء، كول، محتاج تكون كول اكتر من كده، كول داخليا وخارجيا، هادي من برة وجوه، مش برة هادي وجوه في بركان. يا ميزان، الصبر مفتاح الفرج وطولة البال مطلوبة، والله هتوصلك لحاجات انت ما كنتش تحلم بيها. اما العقرب، مطلوب تركيزنا يكون اكتر في نفسنا من الناس اللي حوالينا. ويا قوس، عايز حاجة تعملها برا الصندوق علشان انت المود محتاج يتظبط، اعمل اي حاجة مختلفة ظبط بيها يومك. كل عيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص وافي لكل اصحابه، بيحب يبقى معاهم في كل حاجة في حياتهم، وفي نفس الوقت بيديهم مساحتهم الشخصية، ما بيحبش الجدال والنقاش ابدا ابدا ابدا. اما اللي عيد ميلادهم بكرة، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص عايش باحساس ان مفيش منه اتنين في الكون، عارف هو عايز ايه وبيسعى علشان يوصل لمرحلة انه ما يبقاش فيه منه اتنين في الكون فعلا. اما اللي عيد ميلادهم بعد بكرة، عيد ميلاد سعيد، كل سنة وانتم طيبين. عندك سرعة بديهة، الذهن حاضر، نجم الافهات بين الصحاب، في بس صعوبة في ترتيب الاولويات وايدك سايبة. كل سنة وانتم طيبين لكل العيد ميلادهم النهاردة وبكرة وبعده وبعده وبعده وبعده وبعده. ما تيجوا نروح للانسترومنتلز والكاريوكي ونسمع ايه من اختيارات يونس في صباحك ومطرحك. تعالوا نسمع حاجة وهنشيل منها بعض الاجزاء. كل المطلوب منك علي الصوت وغني وتقمص الدور. هتقول لي انت في الشارع وفي العربية، يا عم غني. اما لو في المواصلات، غني كده بينك وبين نفسك بالراحة، لكن لو في العربية عندك، يا عم طلع المواهب، هو حد دريان بحبل اصلا؟ ولو انت في البيت، غني بقى ولما يصحوا يحلها مليون حلان. صباح الهنا،
2: موسيقى بدون توقف.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: My Music والفقرة الموسيقية. مين فينا ما بيحبش يبدأ يومه بصوت فيروز، أو يسمعها في نص اليوم، أو يسمعها بالليل؟ فيروز هي نجمة فقرة My Music النهاردة. هنسمع ميكس من مجموعة من أجمل أغانيها. خلينا أقولك شوية حقائق ومعلومات عن الست فيروز. الاسم نهاد رزق وديع حداد. الميلاد بيروت 21 نوفمبر 1935. بداية الغنى 6 سنين، كان عمرها 6 سنين. المكتشف محمد فليفل وضمها لفرقته الموسيقية اللي كانت بتنشد الأغاني الوطنية. انضمت السيدة فيروز لكورال الإذاعة اللبنانية. اتعرفت على الموسيقار حليم الرومي وأطلق عليها اسم فيروز. قدمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخوه منصور الرحباني واللي اتشهروا باسم الأخوين الرحباني، ومع إلياس الرحباني كمان الأصغر، الأخ الأصغر، أكتر من 800 أغنية. وكانت الأغاني دي بتمثل ثورة في الموسيقى العربية، لأن فيروز كانت بتغني الأغاني القصيرة، وده حب الناس جدا جدا الشيء والستايل ده. غنت للحب، غنت للوطن، غنت للأطفال، غنت للدين، غنت للحزن، غنت للفرح، وعملت أغاني مخصوص للقدس ولبنان، وعمل أغنية كمان لمصر، مصر عادت شمسك الذهب. قدمت فيروز مع الأخوين الرحباني أكتر من 15 مسرحية غنائية: جسر القمر، الليل والأنديل، بيع الخواتم، أيام فخر الدين، هالة والملك، الشخص، جبل الصوان، يعيش يعيش، صح النوم، من ناس من ورق، ناطورة المفاتيح، المحطة، لولو، ميس الريم، والبتراء. لقبها جمهورها بملكة المسرح، وقدمت العديد من الأوبرتات الغنائية ضمن العروض المسرحية. السيدة فيروز كانت بطلة لثلاث أفلام سينمائية: بيع الخواتم، سفر براك، وبنت الحارس. سنة 1960 أصبحت السيدة فيروز تاني فنانة عربية من حيث نسب المبيعات اللي تخطت 10 مليون نسخة، وطبعا المركز الأول يذهب إلى كوكب الشرق أم كلثوم. هنروح نسمع مجموعة مقتطفات من مجموعة من أجمل أغاني السيدة فيروز في My Music. My.

0: صباحك ومطرحك is still on. Never miss a moment. علي الصوت وعيش أحلى ساعتين في اليوم من 7 إلى 9 صباحا من الحد للخميس. صباحك ومطرحك. قبل السلام دايما بنسمع جملة مراية الحب عمياء، وبتتقال خصوصا لما حد بيكون حد بيحب حد لدرجة انه مش شايف عيوبه. بس الحقيقة بيقولك مراية الحب والله ولا عمياء ولا حاجة. الشخص اللي بيحب بيبقى عارف كويس عيوب اللي قدامه، بيشوفها بعين المحب مش بعين الناقد، بيبقى شايفها وعارفها كويس بس بيفوت وبيتغاضى لأن حبه أكبر منها بكتير، ولأن من كتر حبه في الشخص ده اعتبر أن العيوب دي جزء من شخصية اللي بيحبه. الحب الحقيقي بيخلينا ندافع عن كل العيوب اللي موجودة ونحاول قدام الناس الأغراب أو الناس التانية نبسطها علشان ما ينتقدهوش، ولأن مفيش حد فينا كامل في النهاية، ومحدش برضو مجبر أنه يتحمل عيوب حد. بس أكيد في حياتك في ناس تستاهل إنك تتحمل عيوبها، وأكيد أنت بتعمل ده وغيرك بيعمل معاك ده. حقيقي حقيقي أنت اللي سمعني وإنتي، أيوة أنتوا سمعيني، أيوة أنت، أيوة أنت وإنتي، أنتوا تستاهلوا تتحبوا، وتستاهل يكون في حد في حياتكم يفرحكم ويبسطكم ويتحملكم بكل عيوبكم، لأن عيوبكم دي بالنسبة للي بيحبوكم عادي، مواقف وبتعدي وحاجات بسيطة، بس اللي بينا أكبر وأكبر وأكبر وأكبر من كده بكتير. صباحكم آخر جمال. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك على راديو 90 فم. بكرة أجازة الجمعة وبعده أجازة يوم الحد، نيجي بقى في صباحك ومطرحك وانتوا عارفين الباقي. أما النهاردة الساعة 12 بالليل فيتجدد اللقاء مع كلام معلمين على راديو 90 فم وحلقة الرعب، وإن شاء الله تعجب حضراتكم. معادها من 12 بالليل لحد الساعة 2. عوضوا بالعافية، صباح الفل.
1: 1990 FM with Eunice. Start your day with Ahmed Eunice.
2: Your favorite morning show is on.
1: 1990 FM. Non-stop music with Eunice.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع الرئيسة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة أعرب عن خالص التعازي في وفاة حافظ أمير حسن زوج الرئيسة التنزانية، مؤكدا تضامن مصر قيادة وشعبا في هذا المصاب الأليم. وأكد الرئيس على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتنزانيا، مشيدا بما شهدته هذه العلاقات من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. كما جدد سيادته التأكيد على دعم القاهرة المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا وأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل ومن ضمنها ملف المياه. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بحث خلاله العلاقات الثنائية لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفتح آفاق أرحب للشراكة بين البلدين. وخلال الاتصال بحث الوزيران الرؤى بشأن تطورات المشهد الإقليمي وانعكاسات التطورات المتسارعة على الأمن القومي العربي بما يتطلب تعزيز التآزر والتفاهم بين الدول العربية الشقيقة والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وصون أمن واستقرار المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستنتظر لترى ما ستؤول إليه الأمور، معلنا أن الحرب مع إيران دخلت مراحلها الأخيرة. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أكد أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة سيتم تحديثها كل 3 سنوات، وذلك في ضوء المستجدات الخاصة بتسارع نمو الأحمال وموقف القدرات المتاحة، مشددا على ضرورة أعداد البدائل المختلفة متضمنة القدرات المطلوب إضافتها وبطاريات التخزين اللازمة والجدول الزمني لدخول المشروعات الجديدة على الشبكة الموحدة. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء لمتابعة مجريات العمل ومستجدات تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040. ورياضيا، في إطار منافسات الدوري المصري يلعب اليوم زاد أمام القناة في 5 مساء والشرقية إمبي أمام بيراميدز في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10 عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90-90. صباح الفل عليك.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. الحمد لله على السلامة، وصلنا الويك اند.
0: سقفة
1: الحمد
0: سقفة
1: لله، لقد هرمنا.
0: يا رب يكون كان أسبوع لذيذ كده عليكم وخفيف، ونهاية الأسبوع تكون سهلة وبسيطة وكلها فرحة لكل الناس اللي سمعنا في كل مكان. بما أننا في الويك اند، فمن وقت للتاني كده بنلعب مع بعض لعبة كمل وأنا كمل. اشرح لنا.
1: اشرح لكم.
0: اتفضل.
1: انت متاكد من قرارك ده؟
0: يلا.
1: ماشي. احنا عباره اللعبه بتكون عباره عن ايه؟ بنختار مكان، المكان ده بنروحه، بنبتدي بقى بحرف معين احنا بنختاره. فلنفترض ان احنا مثلا هنبتدي بحرف الف، فبنبتدي بحرف الف، بنقول كلمه جوه المكان ده بحرف الف، واخر حرف في كلمه الف ايه. شفت بقى انا قلت لك دي حاجه مش صح خالص. انا عارفه ان انت قاصد. احنا النهارده مكاننا ايه؟ استنى بس، احنا النهارده رايحين فين؟
0: المدرسه.
1: طيب احنا دلوقتي هنقول حاجه جوه المدرسه بحرف الف، اللي هي فصل. المفروض بقى ان المستمعين واحنا كمان انا وفادي بنلعب معاكم، هتقولوا حاجه بحرف اللام،
0: نشوف الكلمه اللي احنا قلناها وخلصت بحرف ايه، ونبدا نقولها وندور على كلمات تانية بتبدا بالحرف ده، وكل كلمه هنقولها نشوف خلصت بحرف ايه، وبعد كده نبدا ان احنا ندور على الكلمات اللي بعد كده. بس لكن لازم يكون في نفس المكان. يعني لو احنا قلنا سوبر ماركت، فكل الكلمات تبقى جوه السوبر ماركت. قلنا النهارده مثلا مدرسه، فكل الكلمات هتبقى جوه المدرسه، حاجات موجوده وبتستخدمها جوه المدرسه. فابتدينا بحرف الف زي ما عبير اختارت، فقول لنا حاجه بتبدا بحرف الف غير فصل. يعني خلاص بقى
1: غير فصل.
0: يلا بقى
1: ماشي،
0: نصعبها كده على بعضينا.
1: انا متحمسه جدا للمدرسه النهارده. إيه لا يعني لعبه المدرسه
0: سندوتشات عجبه.
1: أيوة.
0: ابعت لنا على الواتساب عشان تلعب معانا على 010-490-90-4، ونشوف اكتر حد يعمل سكور، او هتكلمنا كمان على 2-18-10-8-66.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتاج لسه الصوت. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. سمعني مزيكا. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: سيولي على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، وبنلعب مع بعض لعبة كمل وانا كمل. مرة تانية نشرحها بالراحة علشان ما نتلخبطش. بنختار مكان، وجوه المكان ده ندور على كلمات بحروف معينة. بنبدأ بأول حرف، وأي كلمة هنقولها هنشوف خلصت بحرف ايه، ندور على كلمة تانية بتبدأ بالحرف ده في نفس المكان. شرحها يبان انه صعب، لكن لعبتها سهلة ولذيذة، ويعني
2: سهلة ولذيذة، وبرضو فيها تحدي كده، تحس ان انت يعني هعرف او هتعرف، وهتضحكوا بقى جدا، لان احنا بتبقى الحاجه سهله جدا، تبان سهله قوي، بس انت وانت جوه الموضوع بتنسى.
1: وفي حريفه بقى في البرنامج معانا هنا طبعاً. يعني في ناس مقفله اللعبه دي عادي، اللي هو تماما ادخل اقول 10 كلمات 15 كلمه ورا بعض، اللي تخلص بحرف ايه اقول اللي بعدها في نفس المكان ولا يهمني
2: ولا اي حاجه.
1: ده بيحبطنا
2: شويه يعني.
1: بس اللعبه دي عشان يعني تكسب وتلعب معانا، بس ده بيحبطنا عادي.
2: بس انا خلاص، انا هبقى فريق قوي جدا النهارده، ما كل واحد بيبقى لوحده فريق، فعايزاكم تشجعوني. النهارده هنحسب سكور ونشوف مين اعلى سكور، اكبر عدد من الكلمات هو اعلى سكور. في حد بيقول هعمل سكور زي دي، قلت محمد اهو، قلت لك بقى ايه عدد، يعني اكبر عدد من الكلمات، يبقى الموضوع هيبقى لذيذ.
1: انا هدير، والكلمه فسحه، وكان عيد ميلادي امبارح ومحدش قال لي كل سنه وانت طيبه.
2: لا كل سنه وانت طيبه يا هدير.
1: كل سنه طيبه يا هدير،
2: عقبال مليون سنه.
1: زي ما احتفلناش، نحتفل
2: كم
1: كتير.
2: سنه يا هدير،
1: لا يا ربنا يسعدك يا رب، تبقى سنه مليانه خير وسعاده عليكي كده، وايامك كلها فرحه. ويلا نلعب بقى يعني النهارده، يعني ممكن تكلمينا. وهي اختارت كلمه فسحه فاخرها مثلا حرف التاء،
2: خلاص احنا في التاء
1: لو كلمناها هنقول لها
2: ماشي،
1: يعني كلمناها نلعب معاها حاجه بحرف التاء على طول. ففكري هدير لحد ما
2: هدير تمت ال 35.
1: ماشي،
2: متالقه على فكره
1: والله.
2: احلى
1: مبروك.
2: سنه 30.
1: الف الف مبروك.
2: المكان فيه، حد بيقول مكان فين؟ مكان المدرسه. وفي ناس كتير قوي قالت حاجات بحرف الفيه، بس احنا هنكمل على هدير عشان هدير عيد ميلادها النهارده.
1: هنكمل عليها،
2: هنكمل عليها ومعاها وعليها وكل
1: عيد. عيد ميلادها نعمل فيها كده،
2: نعمل فيها كده فسحه. فاحنا بنتكلم في التيه، تيه كده، وبعدين نشوف بقى انتوا تكلمونا على 2 18 10 8 66 ونكمل، او تبعتوا لنا على واتساب على طول 010 490 90 4. احنا هنكلم
1: 010 490 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90 هواها مصري، ولسه بنلعب مع بعض لعبة كمل وانا كمل. معانا هدير. صباح الفل يا هدير.
2: هدير صباح الورد.
3: نور.
1: ايه الاخبار؟ سنة
2: وانت طيبة الاول، عشان عيد ميلادك كان امبارح، فنحتفل بيكي اكتر واكتر كده وعقبال مليون سنة.
1: ممكن سقفة عشان عيد ميلادك؟
2: سقف يا هدير.
1: قبل انت راح الشغل ولا انت راح
2: فين؟ انا عايز اوضح حاجة يا جماعة، عارفين الصوت ده؟ ده صوت عبير.
1: لا انهي
2: ده؟
1: ايوه ده اللي انا قلته حالا.
2: لا ولا اللي احنا
1: ده والله احنا كنا انا اللي عاملاه. لا انا مش فاكره. لا مش
2: عبيرز كتير.
1: عبيرز كتير. طب هديني، انت رايحه الشغل ولا رايحه فين؟
3: انا تحت الشغل.
1: تحت الشغل.
2: اطلعي بقى، اتاخرنا. طب تيجي نلعب؟ تيجي الشغل
1: نلعب بسرعه بقى عشان ما ناخركيش.
3: يلا بينا.
1: يلا
2: ماشي. قلنا عايزين كلمه في المدرسه بتبتدي بحرف الف. انت قلتي فصحى، يبقى حاجه بقى بتبدا بحرف الت. يلا.
3: اوكي.
1: توكا.
2: ماشي. ت تاني.
1: أنا؟
2: تليفون.
1: ماشي. نون. ايه ده، نمل ولا ايه؟ نور.
2: الله ينور عليك. نمل ايه بس؟
1: نور. ريه
2: حاجه بتبدا بحرف الريه. زعقي هدي عشان صوتك بعيد شويه. حاجه بحرف الريه موجوده في المدرسه. ها
1: على مهلك.
3: انا اللي اقول.
2: تخيلي.
3: افتكرتك انت.
2: لا دور
1: انت وبعدين فادي وبعدين انا.
3: طب ايه بحرف الايه؟
2: ري.
3: رملة.
1: ممكن على فكره. متاح.
2: خليها رمل
1: بقى.
2: يبقى لام. انا اقول حاجه بحرف اللام. لمبه.
1: ما مش قلنا لمبه باين؟
2: قلنا نور.
1: قلنا نور جايب اللمبه. طيب ته تاني يعني.
2: ته تاني يعني.
1: ماشي. تكييف.
2: ماشي تكييف.
3: فيه.
2: يلا حاجه بحرف الفاء تاني بقى عندك. يلا غير اللي قلناها.
3: لا دي صعبه قوي في المدرسه
1: خالص. بالعكس، وانت انت رايحه المدرسه يبقى معاكي ايه عشان تجيبي حاجات في الكانتين؟
3: نوت.
1: ايوه يا كتير. ايوه
2: بقى سين. سلم.
1: سلم المدرسة. ماشي. ميم. مكتب.
2: ماشي. ب حاجه بحرف الب.
3: ايه
2: تخبطي عليا وانت داخله الفصل؟
1: الله
4: اكبر عليك.
1: باب. بقبض على الباب
2: عشان اخرك اكتر من كده على الشغل. وكل سنه طيبه مره تانية، ويومك حلو يا رب.
1: صباحك فل.
2: اشكرك.
1: باي باي. باب. نخبط على الباب.
2: حاجه بحرف الب تاني موجوده في المدرسه. فكر بقى غير الكلمات اللي احنا قلناها. حاول بقى ان انت تتحدى نفسك كده وتدور على كلمات اكتر. ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: انا نفسي اغني مكان
1: عايز البنات اللي ورا. الاغنيه دي لازم تسقف السقفه بتاعتها كده نفس المود على طول.
0: ربنا يستر لو يعني ربنا يسترنا فعلا لو حد بيشوف اللي احنا بنعمله في
1: لا احنا كنا عاملين الكليب هنا يا جماعه عادي يعني شفت الكليب بتاع الغنوه دي فهتلاقينا احنا بنسقف نفس الطريقه بالظبط كده عشان هي الحماس بتاعها. وانت بقى في نفس المود ده تعالى نكمل لعب ونلعب لعبه كمل ولا كمل مع نيران. نيران صباح الفل.
0: صباح الفل.
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله تمام.
1: بتسقفي معانا نفس السقفه وكده ولا ايه اللي بيحصل؟
2: اه والله يا راجل.
1: بس ده اهم حاجه.
0: انت معاكي حد بتقولي؟
2: اه معايا انتو جيلي.
1: طب حلو.
0: صباح الفل يا انتو.
1: تسمعونا كل يوم ولا النهارده اول مره؟
2: ايه؟ لا كل يوم.
1: ده أندرو هجا معانا كمان هيلعب معانا. يلا بينا. كله زي الفل
0: كده. تبقوا تحبوا تبقوا فريق واحنا فريق ولا تحبوا نبقى اربع فرق؟
2: بس لا نبقى احنا فريق واحنا فريق.
0: هتسموا فريقكم ايه؟
2: اي حاجة.
0: لا ما هتسموا فريق اي حاجة.
1: فريق اسمه اي حاجة.
0: ماشي. واحنا فريق ايه فازي؟ كل حاجة.
1: كل حاجة. جامدين قوي. ماشي يلا بينا نبدا بقى. وقفنا عند حرف الب. حاجه موجوده في المدرسه بتبدا بحرف الب وكل كلمه هنقولها نشوف خلصت بحرف ايه ونكمل بقى مع بعض.
3: بشوره.
1: بشوره.
0: ايه ده؟
1: ده انت يا عمرو ده انت ايه؟
0: ده شكلك كل حاجه مش اي حاجه.
1: طب احنا حرف بشوره
0: ت
2: وحرف ت.
0: لا ده احنا يا بنت بقى ادونا فرصتنا استاذه نيره.
1: انتوا مره احنا مره.
0: ماشي. حاجه بحرف الت.
1: تلفزيون.
0: ماشي
1: يلا بالنون. حاجه بالنون عندكم.
2: نجفة.
1: في نجفة في المدرسة عندكم؟
0: المدرسة. انت على حسب انت كنت في مدرسة ايه؟ هما
1: دول مش نجفة.
2: كان عندنا في المدرسة نجفة عادي.
0: ماشي انا مصدقاك.
1: خليها نجف تبقى فيه مثلا.
0: ماشي. يلا. فراولة. في عصير فراولة الاطفال بياخدوه معاهم وهم داخلين المدرسة.
1: يا فراولة نفسي اشربها عصير؟
0: عطشان خالص.
1: بس كده؟
0: ما ينفعش ولا ايه؟
1: مش عارف.
0: طب خلاص.
1: فراولة دي اكيد مثلا في اللانش بوكس مع الطلاب.
0: ولا تحب نقول
2: فطار. ده موجود في اي كانتين معروفة.
0: خلي فطار. قالت فطار.
1: فطار.
2: فطار
1: موجود مع الطلبة. طب ماشي
0: بقى. فراولة جول فطار. اهو بقى التدقيق ده اللي بيبوظ الاولاد.
1: احنا فطار. احنا قلنا فطار. احنا بمجهودنا ومحدش غششنا خالص يا نيرة. يلا حاجة بحرف الر.
2: ايه تاني؟
1: فكر يا اندرو معلم.
2: الله ما هي لسه قايله.
1: لا قلناها. قلنا رمل.
2: لا بلاش رمل.
0: مين اللي بيقف يقول للولاد تدخلوا ما تدخلوش واللي هو لو الولاد جت تهرب يقول لهم خليكوا؟ رجل الامن يا ابني. هو ايه ده؟ هو ايه اللي مين؟ مين اللي مين؟ رجل الامن.
2: رائد الفصل.
0: رائد الفصل.
1: رائد الفصل.
0: طب شاطره والله.
1: طب ده انت اللي قلتيها ولا اندرو؟
0: طب
2: لا والله.
1: والله برافو عليك. طيب لام. احنا بقى لام احنا فرقتنا كل حاجه.
0: احنا كل حاجه بقى.
1: اي حاجه بس احنا كل حاجه.
0: ماشي.
1: لام قلنا لمبه. قلنا
2: سهله قوي. حاجه زي النجف.
0: لوحه. لوحه لوحه لوحه.
1: ها
0: لوحه.
1: احنا جامدين قوي. لوح.
0: خليها لوح.
1: لوح.
2: مربوطه يعني
0: اصعب حاجه. ايوه خلاص لوحه اهي. حا يلا.
2: اخليها حا ولا في مربوطه؟
0: لا خليها حا عسل.
2: حزام. اي حد كده حزام.
0: حزام.
1: حزام. ماشي. مين؟ مرجيحه.
0: الله يفهم.
1: او مراجيح عشان حا تاني.
0: حا. ماشي.
1: يلا بص احنا بقى احنا خلاص بقى
0: فريق كل حاجه بيوضع على الفريق ولا
1: حاجه.
0: حيطه.
1: ايه؟
0: حيطه. حائط.
1: حيطه.
0: هايل. طه. طباشير.
1: طباشير. 15,000 طيب ماشي. ريه تاني.
2: ريه تاني. فكر يا اندرو.
1: فكر يا اندرو بقى. هو مين سايق ومين بيفكر؟
2: رسم.
1: رسم.
0: ماشي. ميم.
1: ده اندرو اللي قالها دي مش انت يا
2: والله.
1: انت ان شاء الله.
0: واضح ان اندرو
1: واضح ان اندرو ما قالش حاجه.
0: ميم.
2: اندرو مركز في السباق عشان الدنيا زحمه
1: قوي. طيب حلو. ميم. استني طب ثانية يا جماعة ايه معلش يا عمي
0: مجنون يعني
1: حاجة بحرف الميم.
0: هل ممكن يبقى في مكوة في المدرسة عشان لو
2: مقلمة؟
0: مقلمة.
1: شفتي انت في المكوة واحنا في المقلمة.
0: مقلمة.
1: شفتي
0: مقالم وخليها ميم.
1: مقالم
0: زي مقالب. ميم بقى احسن.
1: هي المفروض تكسبنا يعني. هي اللي هيبقى
0: هي كسبت بصراحة. هي كسبت بصراحة. هي كسبت.
1: بصوا بصوا
2: انتوا بيقول لكم مستر.
1: بيقول ايه؟
2: مستر.
1: مستر.
0: ايه تشوف الحاجات بقى البسيطه بقى. ميس. ميس. والله انتوا شاطرين جدا جدا جدا جدا
1: جامدين جدا جدا والله.
0: اتمنى تكونوا مش متاخرين على الشغل.
2: صباح الفل عليكم.
1: توصلوا بالسلامة يا نيرة واندرو ويومكم حلو يا رب.
2: نشكركم مبسوطين قوي ان احنا كنا معاكم
0: واحنا كمان قوي. باي باي.
1: كمية الحاجات اللي بحرف الميم اللي سهلة جدا اللي احنا معرفناهاش كتير قوي.
0: مدير مدرس مراية
1: فرقة اي حاجة غلبت فرقة كل حاجة اللي هو احنا
0: اي حاجة وغلبونا خالص
1: غلبونا خالص.
0: فاول انا نفسي اشربها عزيز
1: الف هلا
0: عشان خالص
1: الف هلا عليك تعيش نفسك. لو عايز تطلع وتلعب معانا ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان جي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسر انتل كور الترا الجديد من فروع تومي، وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16 420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298 631 220.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: لسه مكملين معاكم، وحابين نقول ان احنا عشان ما غشناش اللي حصل في فريق ولا حاجه مع فريق اي حاجه، زي ما انتم شايفين احنا بقى من النهارده
1: كان مستوانا الحقيقه يا جماعه عشان كده خسرنا، انما في العادي لما احنا بنشوف الاجابات اللي انتم بعتوها على الواتساب وبنقولها في اللعبه بنكسب عادي وشكلنا حلو. فانا وعبير اتفقنا ان احنا هنغش من كل المسجز اللي انتوا هتبعتوها،
0: ده ما يعتبرش غش
1: عادي خالص، احنا هنبقى بتساعدونا. فاحنا معانا محمد فتحي على التليفون عشان نلعب لعبه كمل ولا اكمل. يا فتحي صباح الفل.
2: صباح الفل حبيبي،
1: اخبارك ايه؟
2: انا بخير الحمد لله.
1: جاهز نلعب مع بعض كمل ولا اكمل ولا
2: جاهز بدون غش؟
1: قفشنا احنا برضو قلنا الخطه على الهوا غلط. يلا مش مهم، بص احنا يعني واحده واحده عادي. يلا وقفنا عند حرف ايه يا عبير لو الذاكره شغاله ان شاء الله؟
0: لا انت كده جايبه، انا ما خدتش الاوميجا 3 بتاع النهارده،
1: ولو خدتيه
0: مش هفتكر
1: النهارده. ناسي الاوميجا 3. طب فتحي احنا وقفنا عند حرف ايه؟
2: احنا وقفنا عند حرف ايه؟
1: طب حلو قوي، ده المستمع المناسب للبرنامج الصح.
0: انا في حد يقول شكله كده.
1: طب بص احنا وقفنا عند حرف الميم،
0: في حد بيقول الميم وفي حد بيقول الري،
1: يبقى ري ولا ميم؟ خلينا ميم، حاجه بحرف الميم موجوده في المدرسه. ايه؟
2: مدرس.
1: طب احنا عايزين جست بقى يعني معلي صوتك شويه صغيرين. ماشي سين، احنا قلنا سلم، ممكن يبقى سور المدرسه، يبقى
0: ماشي. انا ري
1: انت مش فرقتي دلوقتي، انت لوحدك افتكري انت لوحدك.
0: رامب، ممكن رامب اللي هو الناس بتنزل عليه. رامب.
1: ماشي به حاجه بحرف الب في المدرسه غير باب، عشان قلنا باب.
2: بوكس لانش، ده بلانش
1: بوكس لانش ده ايه ده؟ لا لا انت كده مستمع لينا قوي، انت كده صاحبنا قوي. لا حاجه بحرف الب تاني، ويفضل تبقى كلمه بالعربي يعني. باب
2: بلكونه.
0: قلنا بلكونه ممكن فعلا، بلكونات. ماشي
1: بلكونات في المدرسه
0: في كل حالات. طبعا في بلكونه في المدرسه. طب فيها بلكونه؟ طب في مش في مدارس على شكل بيوت فيلل وكده، في بيبقى فيها بلكونات؟
1: يا بختهم، حلوه
2: على الترتيب.
0: ايوه صح.
1: طيب ماشي، بلكونه بحاجه بحرف التي عندك يا فادي. قلنا تليفون. ترابيزه، ما قلناش ترابيزه.
0: قلنا ترابيزه،
1: ما قلناش ترابيزه.
0: ماشي تلميذ يا رضوى، شكرا.
1: حلو. طب حاجه بحرف الذال.
0: ذئاب الجبل.
1: ذئاب الجبل. ذئب المدرسه.
0: ذئب الحوش.
1: حاجه بحرف الذال في المدرسه، دي ممكن تبقى صعبه شويه
0: قوي
1: او مش متدرجه يعني. فكر فكر يا فتحي. انت هربت يا فتحي ولا ايه؟
2: انا موجود بس انا بفكر معاكم.
1: ايوه فكر معانا، فكر معانا.
2: ذكي.
1: ايه؟
2: قالت ذكي.
1: ذكي
0: ذكي. ما هي
1: دي صفه يعني.
0: ذراع مسطره، حد بيقول ذراع مسطره.
1: ماشي بس دي كده صفه يعني، بس ماشي. يه يه
2: يه.
1: انا بقى حاجه بحرف اليه.
2: ده انا ولا
1: انا؟ انا يا ميش رمضان، ما تفهمش ازاي جه بقى في في المدرسه انا شايفه انه كده. نون عادي. ها
0: نون.
1: حاجه بحرف الياء. طيب في حاجه تانية، تعالوا نفكر كده، استنى. لا مفيش حاجه في حرف الياء في المدرسه. ياه وزه، دي الحصه النهارده عن الياه وزه.
0: لا استنى، ياه لا اكيد في يعني. ياه طفل بيقول ياه.
1: ما انا قلت كده في الاول، استغربت افتكرتيني بستغرب.
0: يلعبون. يافطه يفطر.
1: يفطر
0: مين الشاطر قوي ده؟
1: او يفط، خليها يفط. يبقى حاجه بحرف الطاء عندك يا عبير.
0: مين شاطر قوي
1: غير طباشير؟ قلتها من شويه.
0: حاجه بحرف الطاء قلتها. طالب يا ابني، طالب
1: يا ابني،
0: طالب يا ابني، طالب. طالب العلم اللي قاعد هناك بقاله كتير.
1: طالب. حاجه بحرف الب تاني.
2: حاجه بحرف الب
1: تاني. يس فكر معانا، سهله اللعبه، اللعبه سهله.
2: اطلع اجازه.
1: ايه اللي حصل؟
2: بكره اجازه.
1: بكره اجازه
0: جمله يعني؟
2: جمله في المدرسه. بكره اجازه.
1: هو انت كنت اشطر على الواتساب، هل ده كان الاي اي ولا انت ولا ايه اللي حصل؟ ولا اتحسبت؟
2: كانت الحروف بتجمع بعضها فمش عارف.
0: اسهل بالنسبه له طبعا، على الواتساب بيفكر.
1: اعتقد ان انت اتحسبت اقل عين يعني، بس عادي. طيب هو حد قال لنا اللي حاجه بحرف اليه؟ ساره بتقول لي يونيفورم. يونيفورم طبعا بحرف الياء، هو حاجه يعني هي انجلش بس معديه معانا عربي.
0: يونيفورم حلوه.
1: يونيفورم جميله. طب ميم
0: انا؟ ما بس بقى.
1: ما بس بقى.
0: استنى. مسطره. قلنا مسطره
1: او مدرسه
0: او
2: مدرسه. مدرس.
0: قلنا مدرس
1: او مدير.
0: مدير. ايه مدير؟ مدير.
1: ده كل ده انا مش بمجهود يا جماعه، بس تمام. وحد قال لي حاجه بحرف البيه، باص المدرسه. هي انجلش برضو بس ماشي.
0: حد قال باسكت القمامه.
1: ما هو كل ده انجلش بس
0: باسكت. اه صح.
1: اه والله في ايه باص المدرسه في ايه؟ احنا عربنا الكلمات ما نقولش اتوبيس المدرسه عيب، تقول باص المدرسه.
0: بص هو هو كده كده كده كده هو كسب.
1: فتحي
2: حبيبي
1: احنا بننام بدري، اصحى معانا صباح الخير صباح الفل
0: فتحي.
1: فتحي عايزك في موضوع صباح الخير، عندنا شغل.
0: والله العظيم شاطر جدا ومفوق جدا جدا جدا يا فتحي.
1: يومك حلو يا فتحي ونشكرك قوي.
0: صباحك فل.
2: حبيبي
1: بفوق
2: معاكم، صباحكم فل.
1: ده انت نورتنا. دي اهم حاجه في البرنامج ان انت تفوق من الساعه 9 للساعه 10 كده. نمشي ولا هنمشي للاسف؟
0: هنمشي خلاص للاسف.
1: هنقابلكم امتى؟ يوم الاحد اللي جاي من الساعه 9 للساعه 10. تيجي بدري ساعه كده تلاقينا قاعدين مستنيينك علشان نفوقك نصحصحك وتكون موجود معانا مع بير بسيوني وفادي ابراهيم.
0: عايزين نشكر كل الناس اللي بعتت لنا النهارده وساعدتنا ولعبوا معانا، شكرا جدا جدا. يا رب نكون كنا ضيوف خفاف لذيذ لطاف عليكم. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي كله كده من 9 ل 10 نكون معاكم كل يوم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع مازن سامي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض تقريرا قدمه كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حول جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم وتنمية صعيد مصر. وأشار التقرير إلى أن وزارة البترول تولي اهتماما متزايدا بتنمية أنشطة قطاع البترول في صعيد مصر باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية. وأوضح التقرير تكثيف جهود الوزارة في صعيد مصر لزيادة أنشطة البحث والاستكشاف وجذب الاستثمارات وتنمية وزيادة الانتاج البترولي وزيادة وتطوير القدرات التكريرية وتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب التوسع في توصيل الغاز الطبيعي وتعزيز مساهمات قطاع البترول في مشروعات التنمية المجتمعية. وزير خارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. بحث خلاله العلاقات الثنائية لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفتح آفاق أرحب للشراكة بين البلدين. وخلال الاتصال بحث الوزيران الرؤى بشأن تطورات المشهد الإقليمي وانعكاسات التطورات المتسارعة على الأمن القومي العربي، بما يتطلب تعزيز التآزر والتفاهم بين الدول العربية الشقيقة والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وصون أمن واستقرار المنطقة. في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لاستعادة آثارها التي خرجت بطرق غير مشروعة، نجحت السفارة المصرية في بيرن في استرداد قناع مومياء ذهبي أثري بالتنسيق مع السلطات السويسرية، حيث تسلم السفير المصري محمد نجم القطع الأثرية نيابة عن بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك قال إن موازنة الدولة للعام المالي 2026-2027 تنطلق من رؤية واضحة تضع المواطن والمستثمر في قلب الأولويات، وتعكس التزام الدولة بتحقيق معادلة متوازنة بين مساندة المواطنين مع تحفيز ودعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي. جاء ذلك في تقرير موازنة المواطن عن موازنة العام المالي 2026-2027 والذي أصدرته وزارة المالية للعام الثالث عشر على التوالي. ورياضيا، اليوم يلتقي منتخب مصر لكرة اليد على الكراسي المتحركة مع ناظره الليتواني ببطولة العالم والتي تقام في إسبانيا وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33. الدقيقة الأولى.

0: بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90. حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. النهاردة عاملين بقى حاجة جديدة، اللي عايز يكلمنا يقدر يكلمنا على 2-18-10-8-66 2-18-10-8-66. ولو حد عايز يبعت لنا اي مسجز رسائل على رقم الواتساب 010-490-90-4 010-490-90-4. امبارح الزمالك كسب بالعافية غزل المحلة على أرض غزل المحلة 1-0. الماتش ده فيه كلام كتير يتقال. الحاجة الأولانية إنه الزمالك كسب لكنه فلت، يعني لأنه المحلة امبارح ضيعت فرص كتير جدا ودفاعات الزمالك امبارح ما كانتش في أحسن حال ليها. ولكن زي ما بنقول في قاعدة تاريخية ذهبية بتقول ان الفريق الكبير هو اللي بيعرف يكسب وهو مش في احسن حالاته، خاصة لما يكون بيكسب في بطولة الدوري. يعني عارف انت بطولة الدوري عشان هي بطولة طويلة الامد بتستمر لشهور، فوارد

0: غزل محلة على أرضه بيبقى صعب جدا. يعني ملعب غزل المحلة ملعب صغير، جمهور المحلة بيبقى جمهور متعطش للفوز، وجمهور بيبقى داعم بشكل قوي لفرقته زي ما شفنا امبارح. وبالتالي الماتش كان ماتش صعب، ودائما وأبدا ماتشات غزل المحلة مع الأهلي أو الزمالك على أرض غزل المحلة ذو المداخن الثلاثة بيبقى ماتش صعب، ماتش تقيل. يعني الزمالك عنده امبارح ايجابيات وسلبيات. اول حاجة لازم نشكر غزل المحلة، لان كابتن خالد جلال في اول مهمة رسمية ليه قدام نادي السابق اللي هو نادي الزمالك قدر يقدم اداء مميز جدا، وكان قريب جدا من التعادل على مدار يعني زمن المباراة كلها. ف اللي شفناه امبارح من الكابتن خالد جلال يقول لك انه اللي جاي ان شاء الله بالنسبه للمحله يبقى افضل. اما على مستوى الزمالك، الزمالك عنده مشكله دفاعيه ظهرت جدا امبارح، كان دفاعات الزمالك امبارح مستباحه تماما. الزمالك عنده ميزه انه قدر يكسب، وانه ابتدى يبقى عنده نوعا ما بعض الحلول عند الكابتن معتمد جمال اللي عمال بيحاول يعني ايه زي بيقولوا كده يدبقها من يمين للشمال عشان يطلع بعض الحلول اللي يستعين بيها على مدار اللقاء، لانه قيمته محدودة جدا. فبرضو مكسب كبير جدا بالنسبة له عودة محمود جهاد اللي ابتدى يرجع هو واحدة واحدة. محمود جهاد في الفترات اللي ابتدى ينزل فيها سقف الماتش ده او الماتش اللي قبليه تحس لا انه عنده كواليتي حلوة، يعني لو ابتعدت عنه الاصابات وبقى جاهز وبقى فت، لا كواليتي اعتقد ان هي تفرق جدا مع الزمالك وتفرق جدا مع كابتن معتمد جمال. من الحاجات المهمة برضو والمكاسب استمرارية احمد شريف في التهديف، على الرغم من انه بينزل بديل، ولكن الكرة ابتدت تمشي معاه سبحان الله وهو بديل عن ما كان اساسي. يعني هو اساسي ما كانش بيهدف، لما ابتدى بديل الدنيا مشيت معاه. فدي برضو حاجة مهمة، لان كل ما عندك خط الهجومي او اللعيبة اللي في خط الهجومي الدنيا مشيت معاهم ورجلهم بقت على الجون كويسة وبقوا بيجيبوا اهداف، بالتأكيد دي حاجة بتفرق معهم هم على المستوى الشخصي، الثقة بتاعتهم، وفي نفس الوقت بتدي ثقة للمدرب انه لما يعمل التغييرة دي ان شاء الله تنزل تعمل الفارق. عمر جابر بشوف ان هو بادي موسم روعة الروعة مع الزمالك، امبارح عمل كذا تغطية عكسية، ودي واحدة من الحاجات اللي كان عمر جابر دايما بيتعرض لانتقادات فيها. امبارح عمل اكتر من تغطية عكسية يعني هيلة، دي كلمة قليلة عليها. يعني كمان شوف واحد من افضل لعيبة الزمالك مع بداية الموسم في اول خمس جولات، ان لم يكن واحد من افضل لعيبة الدوري كله في هذا التوقيت، يعني او في هذه الفترة اللي هي فترة اول خمس جولات من الدوري المصري الممتاز، دوري اورا. يتبقى بقى حاجة يا جماعة لازم نتكلم عليها، وهي كابتن معتمد جمال، ولكن نطلع لفاصل ونرجع بقى نتكلم على كابتن معتمد جمال واللي حصل في ماتش امبارح. بفكركم تاني اللي عايز يكلمنا 2-18-10-8-66، اي حد عايز يبعت لنا رسائل على 010-400-90-90-4. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
2: كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
3: موسيقى كبرتنا ولحنت أجمل ذكرياتنا في النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون، ليلة تكريم استثنائية لروح ورحلة الموسيقار الكبير هاني شنودة. نجمان شاركوا رحلته بيتجمعوا على مسرح واحد يوم الجمعة 2 أكتوبر عشان يغنوا أجمل ألحان. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصريا عن طريق تيكت سمارشي من 1-4 أكتوبر، مهرجان شي آرتس 2026 من تنظيم لايم لايت إيجيبت.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نشوف بقى رسائل حضراتكم. طارق شعبان بيقول البرنامج ممتاز متابع كل يوم، ربنا يسعدك يا طروق، ده من ذوقك وأصلك الطيب. نخش بعد كده على رقم بس مش مكتوب الاسم، هو زيرو، كنت أقول رقم الراجل آخره 95-45. بيقول صباح الخير يا استاذ ابراهيم، صباح الورد، انا ما اعرفش الاسم يعني صباح الورد عليك. انا شايف ان دفاع الزمالك هو اللي كان كويس، بس خط النص هو اللي كان سيء، بدليل ان الدفاع انقذ كذا هدف. وجهه نظر محترمه جدا، يعني هو امبارح المشكله كانت في الجاب، المساحه اللي كانت ما بين الهاف ديفندر اللي هو محمد شحاته او خط الوسط بشكل عام، يعني شحاته وربيع وعبد الله السعيد وخط الدفاع، كان في مساحه كده كبيره جدا، هي دي اللي عامله مشكله. فدفاعات الزمالك كانت، لما انا كنت بقول دفاعات الزمالك كانت كارثيه امبارح بالطبيعي، وكلامك مظبوط 100%، انه المسؤوليه الدفاعيه دي مش مسؤوليه خط الدفاع فقط لا غير، هي مسؤوليه خط الدفاع وخط النص اللي قدامهم، طبعا دي المسؤوليه اكبر، واكيد طبعا في مسؤوليه على الناس حتى اللي قدام اللي بيبتدوا دفاعات من قدام، بس طبعا اكتر ناس منوط بيها الحته الدفاعيه هم الخط الدفاع وخط الوسط. ودي طبعا وانا معاك ان خط وسط الزمالك امبارح كان وحش جدا جدا جدا، يعني رقم اخره 3-5-2. صباح الفل يا حبيبنا، من اكتر المذيع احتراما ونقاء القلب وصفاء النية وصوت المذيع الامثل، تحياتي، ربنا يسعدك. اول حاجة صباح الورد والفل والجمال، ربنا يسعدك ويحفظك، ومتشكر جدا جدا على الكلام الجميل، على راسي من فوق والله. رقم اخره 0-88-6. صباح الفل يا هيمة، صباح الورد. بيقول اخبار هاني وياسر في الاهلي، الموضوع خلص ولا لسه؟ احلى فرقه في الدوري، هو كاتب الاهرام، احسن لاعب مروان عطيه، احسن حارس المهدي، ده رايي انا، انت شايف ايه؟ تحياتي ليك محمد عبد الله من اسكندريه. صباح الورد ابو حميد، وتحياتنا لاهل الاسكندريه كلهم. بص ابو حميد، هاني وياسر انا قلت الكلام ده امبارح في ملعب اون، في قرار طلع من اداره الكره بالنادي الاهلي انه تم تجنيد المفاوضات مع هاني وياسر في التوقيت الحالي. اخر عرض كان وصل ليهم الاثنين لعيبه 25 مليون زائد 10، 25 مليون ده يعني المقابل الاساسي زائد 10 بونص او حوافز، وده اللي طبق على كافه اللعيبه وكافه التجديدات اللي حصلت الفتره اللي فاتت. ال10 مليون دول مربوطين بألقاب وبطولات وبعض الأهداف اللي محطوطة بشكل جماعي للفرقة كلها، زائد غير بقى ال 25 والعشرة دول أي إعلانات هتيجي للاتنين لعيبة هتبقى النسبة المئوية بتقسم ما بينهم وبين شركة الكورة 70 للاعب و30 للنادي أو لشركة الكورة. ده كان آخر عرض وصل من إدارة النادي أو إدارة الكورة بالنادي الأهلي لإيه؟ محمد هاني والياسر ابراهيم، وهم ما وافقوش. فالاهلي اخد قرار امبارح بتجميد المفاوضات، خلاص ده اخر عرض عندنا، احنا مش هنقعد تاني معاكم، يعني مفيش جلسات خالص الفتره اللي جايه من هنا، اول كده حاجه اول كلام شهر يناير اللي جاي، انتقالات يناير اللي جاي، من هنا لغايه يناير خلاص مفيش جلوس مع محمد هاني ولا ياسر ابراهيم، تمام؟ طب لو هم رجعوا قال لك خلاص، لا احنا خلاص يا جماعه احنا موافقين واحنا فكرنا وعرفنا ان العرض ده تمام وزي الفل، ساعتها اداره الكره هتاخد قرار، يعني برضو لسه الموضوع مش محسوب. طب لو ما حصلش اي تواصل من ياسر ابراهيم ومحمد هاني لغايه يناير، ممكن الاهلي يتخذ قرار في الوقت ده بايقاف المفاوضات خالص، بقى مش تجميدها، لا ايقافها خالص، يعني حتى لو هم ساعتها الاثنين لعيبه جم قالوا احنا عايزين نجدد، ممكن يتقال لهم لا خلاص يا جماعه احنا مش عايزين نجدد. دي المعلومه الدقيقه الموثقه المؤكده بنسبه 100% اللي جات لنا من النادي الاهلي، وقلناها امبارح وبكررها دلوقتي عشان تبقى الدنيا واضحه في الحته دي. بتفق معاك جدا جدا يا محمد ان احسن فرقه في الدوري حتى هذه اللحظه هي بيراميدز. بيراميدز جامدين جدا جدا جدا جدا وعاملين ماتشات حلوه قوي قوي قوي قوي. فانا معاك جدا في القصه دي. مروان عطيه متفق معاك احسن لاعب. حارس المرمى مهدي معاك احسن لاعب. فتسلم يا ابو حميد على ارائك الحلو. ناخد تليفون بقى مصطفى كامل من اسكندريه. اهل اسكندريه منورين الدنيا. صباح الورده حبيب. مصطفى
3: حبيبي يا استاذ ابراهيم كيف حضرتك؟
2: حبيبي ربنا يسعدك ويحفظك زي الفل.
3: كلك ذوق كلك ذوق. الواحد نفسه يموتك والله.
2: الله يسعدك ويحفظك.
3: لا والله العظيم انت ما بتجاملش حد. انت ما شاء الله عليك وعلى تعليقك الحلو بتقول له انت حلو والوحش بتقول له انت وحش. ما شاء الله عليك.
2: الله يحفظك ويسعدك يا رب. ده من ذوق حضرتك والله.
3: لا والله بنحب البرنامج بتاعك ويا ريت يطول اكتر من كده.
2: الله يسعدك ويحفظك. ده انا لو عليا اقعد معاكوا طول اليوم والله.
3: والله تعالى تشرفنا في المنتزه في البحر.
2: الله
3: يركبك مركب يا استاذ ابراهيم.
2: ربنا يسعدك ويحفظك. ما تحرمش منك يا حاج مصطفى.
3: لا والله بنحبك لوجه الله وحياتك.
2: الله يحفظك ويحبب فيه خلق يا رب. ده شرف ليا والله على راسي.
3: لا والله ما انت ما بتجاملش حد. الوحش بتقول له انت وحش والحلو بتقول له انت حلو.
2: الله يكرمك
3: ما شاء الله عليك. ما بتجاملش حد.
2: الله يكرمك ويسعدك يا رب. ما تحرمش من جواك ابدا.
3: البرنامج بتاعك وبنقعد نستناه كل يوم.
2: الله يسعدك ويحفظك ويحبب فيه خلقه على راسي والله. ربنا يكرمك ويسعدك. ربنا يبارك فيك يا رب حاج مصطفى. وتحيا من الاهل اسكندريه ويومك زي الورد.
3: تشرفنا تشرفنا اي وقت في اسكندريه.
2: ربنا ربنا يسعدك يا رب ويحفظك.
3: الله
2: ربنا يبارك فيك حاج مصطفى. يومك زي الفل.
3: الله يخليك.
2: صباح الورد صباح العسل.
3: السلام.
2: نروح بقى ل برضو رقم اخره 55000. ده عاشور الشاهد. صباح الفل ابو عاشور. بيقول ايه تقييمك لاداء عموته وهل هو يصلح للتدريب للنادي الاهلي؟ وبصراحه بشكر الكابتن خالد جلال عمل ماتش محترم جدا وهو كان بيكلم نفسه يقول في حاجه غلط اصابات كتير بالجمله في فرقه نادي المحله. متفق تماما معاك عاشور. كابتن خالد جلال امبارح عمل ماتش هايل فوق الهايل بشويتين. ضيع فرص كتير جدا وكان يستحق في اوقات كتير ان هو يتعادل. قدر ربنا سبحانه وتعالى امبارح ان جات له اصابات كتيره فحظه كان وحش جدا في اكتر من اصابه جات له في توقيتات صعبه. والاصابات الاضطراريه دي فرقت معاه وغيرت من شكل الاداء بتاع غزل المحله بالتاكيد. يعني تقييم العموته تقييمي زي تقييم كل الناس اللي بتتفرج انه حتى هذه اللحظه هو غير مرضي لجمهور النادي الاهلي. يعني حتى هذه اللحظه هو غير مرضي لجمهور الاهلي. ما بيقدمش الأداء اللي جمهور الأهلي منتظر. جمهور الأهلي منتظر أداء ونتيجة. ممكن يعني إيه ممكن يعني يعذرك لو مثلا في ماتش جت النتيجة من غير الأداء. ماتشين جت النتيجة من غير الأداء. لكن خمس ماتشات حتى هذه اللحظة عموتة لعبهم الخمسة مفهومش ماتش تقدر تقول ده عمل ماتش 10/10. لا مفهومش ماتش كده. هو فترات. يعني مثلا ماتش حتى آخر ماتش اللي هو قدام ابو قير الاهلي لعب بالظبط تقريبا تلت ساعه او 25 دقيقه لغايه لما جاب الجول بتاع زيزو. بعديها بالظبط انا فاكر من ساعه الكولينج بريك من بعد الكولينج بريك الاهلي ما جاش. مفيش. هم اول ربع ساعه او تلت ساعه بس هو الاهلي لعب فيها كويس. طب ده ممكن نوعا ما تقول للناس تصبر شويه استنوا ادوله فرصه كمان. لكن الاكتر او الحاجة او السبب الاكتر اللي مخلي الناس قلقانة وجمهور الاهلي قلقان ايه؟ انه الراجل تحسه لسه مش عارف امكانيات لعبته. يعني انت النهاردة حتى امبارح كان معنا كابتن احمد دودار في الحلقة بتاعت ملعب اون امبارح فقال برضو قال لي تفصيلة مهمة جدا ورقم ليه دلالة لازم نقف عنده. احصائية مهمة. قال لك حسين عموتة من بداية الموسم وحتى هذه اللحظة لعب 25 أو 24 لعيب وده رقم كبير جدا. يعني ده رقم كبير قوي. يعني عادة المدرب بيبتدي الموسم بهيكل أساسي تشكيلة أساسية وبيبقى عنده مثلا 3-4 بيدخلوا معاه سيدي 5 بيدخلوا معاه. يعني في بالكتير 16 لعيب. ده انت لسه بدري قوي عشان تغير كم يعني هذا الكم من التغييرات. ده بدري قوي على 5 ماتشات. اتفاهم ان انت ممكن على نص الموسم حد مستوى يقل حد لا قدر الله يصاب مش عارف ايه تتغير عدد كبير من التشكيله الاساسيه. لكن لما انت تكون بتجرب 25 24 لعيب في 5-6 ماتشات ده عدد كبير جدا. فده اللي نوعا ما مقلق جمهور الاهلي، ان هو الراجل شويه يلعب ببن جديده، شويه يلعب ببقرار، شويه ينزل طاهر، شويه يطلع زيزو، شويه علي محمود، شويه فجاه علي محمود بره خالص، فجاه يدخل ساعي، فجاه احمد رضا، فجاه يلعب بالجزار وهادي، فجاه لا الجزار طبعا ربنا يشفيه عشان اصابه يمشي، فيروح مغير خط الدفاع كله. فكم التغييرات دي مخليه جمهور الاهلي مع طبعا الاداء وحش الان وحاطط ايده على قلبه ان الراجل ده يا جماعه لا الراجل ده ممكن يبقى نسخه اخرى من ريبيرو، بس ايه النتائج نوعا ما حتى هذه اللحظه مساعداه. بيصلح لتدريب الاهلي؟ هقول لك رايي بمنتهى الصراحه، انا حتى هذه اللحظه ما فيش اي انطباع ايجابي واخد عن موتة. يعني لو جيت قلت لي الراجل ده بادائه ده في الخمس ماتشات دول انت شايفه على قدر توقعات جمهور الاهلي، اقول لك قولا واحدا لا. بس في الاخر لازم تديله فتره كمان. الفتره دي هي امتى؟ انا اعتقد ان بعد التوقف الدوري اللي جاي ده، لان فتره التوقف الدوري دي بتتكلم في حوالي قرب 3 اسابيع، يعني انت بتتكلم فاكنها فتره اعداد تانية مصغره. في فتره الاعداد دي بعديها الرجل ده لو ما قدرش انه يغير الصوره من ناحيه الاداء لشكل افضل، اعتقد هيبقى استمراريته في الاهلي هتبقى صعبه جدا. صباح الفل يا ابو عاشور. رقم من بره مصر اخره 66-3، والحبيب يا هيمة الاهلي هياخد الدوري السنه دي باذن الله. سلامي ليك ولكل السميعه ولزوجتي واولادي ادم وريان. اخوك كريم مرعي. صباح الورد يا كريم، وسلامنا لزوجتك واولادك ادم وريان، ربنا يا رب يحميهم لك ويحفظهم لك وتشوفهم يا رب احسن الناس. الاهلي هياخد الدوري السنه دي طبعا ده في علم الغيب، ولكنه اكيد اكيد اكيد كل جمهور الاهلي بالنسبه له الدوري السنه دي تحديدا حياه او موت. ليه؟ لان السنه اللي فاتت كانت التوقعات عاليه قوي، ان احنا عملنا فرقه عارفين انتوا الجالاكتيكوس بتاع ريال مدريد، احنا جبنا كل اللعيبه وكل الجامدين وكل حاجه، فاحنا لازم نكسب كل البطولات. فالاهلي طلع بدون اي بطولات. فالسنه دي اداره الكوره واللعيبه والجهاز الفني كل النادي عارف ان جمهور الاهلي لن يقبل الا باللي كريم قال عليه وهو بطوله الدوري. نروح لرساله اخرى رقم اخره 3-5-2، اعتقد ان عموته اخر ماتش الزمالك لو عمل نتيجه سيئه. يعني اتفق واختلف. ازاي يعني اتفق؟ انه لو خرج مثلا من ماتش الزمالك بنتيجه يعني كارثيه، اتغلب مثلا باداء كارثي بنتيجه كبيره، مفيش شك انه هيمشي. يعني عشان نبقى واضحين بس، اهلي زمالك اي نادي كبير بيخرج من ماتش ديربي بشكل مهين، ومهين دي في الكوره يعني ايه؟ يعني تقدم اداء كارثي، يبقى منظرك وحش قوي، يداس عليك بلغه الكوره يعني في الملعب، بتخسر بفرق كبير ويبقى ادائك يعني سيء جدا، ده اوتوماتيكلي بيبقى فيه غضب شعبي وغضب جماهيري رهيب. فبالتالي الاداره بتنصت مثل هكذا يعني نبض للشارع او نبض للجمهور بتاعها وبتتحرك، زي ما حصل قبل كده مع ريبيرو لو تفتكروا. ما هو ريبيرو كان ايه سبب مشان انتوا مش فاكرين ماتش بيراميدز؟ ف يعني اللي اقصده ان ده طبيعي وارد في الكوره. لكن لو مثلا خسر ماتش، عامل ماتش جامد جدا وخسر مثلا 1-0 في ماتش رايح جاي وهو كان يقدر يكسبه، ساعتها فرص انه يرحل بتقل مش بتزيد يعني. طيب في رساله تانية رقم اخره 500. احلى صباح عليك يا محترم الاعلام الرياضي. يا محترم الاعلام الرياضي اتعمل للناس المحترمه اللي زيك، بشكرك على رايك في اداء عموته، بس في حاجه كابتن مكوينا جاي مع بيراميدز ما كملش حاجه وعامل اداء مشرف جدا جدا جدا بجد، بصمته باينه مع الفرقه. اول حاجه شكرا، ربنا يسعدك يا رب عاشور على كلامك الجميل واحلى صباح عليك. ما عشان كده انا بقول لك، ما عشان كده انت لما سالتني على رايي في عموته قلت لك انا في وجهه نظري هو يعني لما تيجي تقول لي هل يصلح تدريب الاهلي، قولا واحدا قلت لك لا، لانه 5 ماتشات حتى هذه اللحظه انا مش شايف منه اي حاجه تبين ان في حاجه. ومتفق جدا في المقارنه اللي انت عاملها، ان مكوينا على الناحيه الثانيه مع روني مكوينا مع بيراميدز ما شاء الله يعني مكسر الدنيا مكسر الدنيا، عامل ماتشات حلوه وعامل اداء حلو وعامل نتائج حلوه. فمتفق جدا معاك في هذه المقارنه اللي هي في محلها. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا. بفكركم اللي عايز يكلمنا على رقم التليفون 218-10-8-8-66، واللي عايز يبعت لنا اي رسالة على الواتساب 010-490-90-4.
0: بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
1: كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 39، ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 22 كيلومتر في الساعة، ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 28%، ليلا 56%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 32، ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 41، ليلا 29. الغردقة نهارا 39، ليلا 28. بورسعيد نهارا 34، ليلا 25. وأسوان نهارا 47، ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب بروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تكنولوجي فالي، وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 15641. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 332 474 623.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: الشجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، رقم آخره 96-15 من قلب اسكندرية. حبيبي إبراهيم، حبيبي والله، ربنا يسعدك ويحفظك، وتحياتنا لكل أهلنا في اسكندرية. رقم آخره 36-59 أبو ميدو بيقول: أفضل إعلام رياضي، بحب أسمعك بس الفاصل كتير. الفاصل مع ساري، هخلي ساري قال الفاصل إن شاء الله الفترة اللي جاية. وجميل إن في رقم تواصل مع البرنامج ده، إحنا اللي بنتشرف والله إحنا نتواصل معاكم أبو ميدو، ويومك زي العسل. طيب، نتائج الماتشات امبارح: قلنا الزمالك كسب غزل المحلة 1-0، والسويس بتروجيت كسب الجونة 2-1. عندنا النهارده ماتشين: زد هيلعب القناه الساعه 5، والشرقيه امبي هيلعب بيراميدز الساعه 8. بيراميدز طبعا كسب النهارده، بقى هو متصدر الجدول دلوقتي. الاهلي والزمالك الاثنين على قمه الجدول، متساويين في نفس الرصيد من النقاط، لكن بيراميدز لو كسب هيبقى حقق العلامه الكامله من اول 5 لقاءات. كابتن حسام حسن اعلن امبارح عن القائمه اللي هتبقى موجوده معاه في التوقف الدولي القادم، اللي هو هيبقى من 21/9 ل 6 اكتوبر. وفي وجه جديد انضم، هو علي محمود، لاعب خط وسط الاهلي المنضم حديثا الى منتخب مصر، ومنضم حديثا اصلا الى النادي الاهلي، جاي من امبي، هو احدث الوجوه. القائمه الباقيه تقريبا ما فيهاش حد اول مره انضم، مش تقريبا، هي ما فيهاش اي حد اول مره انضم، وتقريبا هي نفس القائمه بتاع كاس العالم. يعني حراسة المرمى: شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، البلعوطي. البلعوطي كان انضم قبل كده، بيرجع مرة تانية بعد إصابة محمد الشناوي حارس مصر الكبير. خط الدفاع عندك رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء. خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، علي محمود، زيزو، إبراهيم عادل، هيثم حسن، حمدي فتحي، إمام عاشور، زيكو. وخط الهجوم: محمد صلاح، وعمر مرموش، وحمزة عبد الكريم. المعسكر هيبتدي يوم 17، هو على التوقف الدولي من اول يوم 21، ولكن كابتن حسام انتوا عارفين بيحب دايما هو يبتدي بدري، وكده كده الدوري خلص. ده في لعيبه هتنضم النهارده: مركز المنتخبات الوطنيه في 6 اكتوبر، مركز الهدف. يوم 25 عندنا ماتش انجولا، ده على استاد القاهره الساعه 9. يوم 27 البعثه هتسافر على طياره خاصه الى جنوب السودان، عشان عندنا ماتش الساعه 3 العصر قدام جنوب السودان يوم 29 سبتمبر. يرجعوا يوم 30. يوم 4 عندنا مواجهة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وديا على استاد القاهرة الدولي. في تليفون سعيد من الجيزة، أهل الجيزة حبايبنا. يا أستاذ سعيد، صباح الورد.
3: صباح الجمال يا إبراهيم، عامل إيه يا حبيبي؟
2: الحمد لله، أخبارك إيه؟
3: بخير والله، مبسوط والله أنا بكلم حضرتك والله، أنا بحبك في الله والله.
2: ربنا يسعدك ويحفظك ويحب فيك خلقه يا رب.
3: حبيبي يا
2: أستاذ إبراهيم، سعيد عامل إيه؟
3: تمام والله، بخير. طول ما انت بخير انا بخير والله.
2: الله يسعدك ويحفظك. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟
3: انا اسماعيلاوي.
2: انت اسمع اوبا، اسمع حبايبنا اسماعيليه، ورايك ايه رايك ايه اللي بيحصل في الاسماعيلي بس يا استاذ سعيد؟ احنا زعلانين عشان اللي بيحصل في الاسماعيلي
3: والله يا كابتن. انا زعلان والله، حزين يا كابتن ابراهيم، زعلان جدا. انا والله الدوري ما بتفرجش على الدوري دلوقتي صراحه.
2: ما حاجه لا، انت تتفرج على الدوري برضو، ما ينفعش ما تتفرجش على الدوري بس. احنا زعلانين على الاسماعيلي، الدوري من غير الاسماعيلي ما ملوش طعم بصراحه.
3: لا لا، ما انا بصراحه انا حتى لما بيجي اتكلم انا ما بتكلمش عن الاسماعيلي، انا الاسماعيلي حاجه عشت من زمان.
2: ايوه
3: يعني انا دخلت 30 سنه ولا بشجع الاسماعيلي.
2: ايوه، لا ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى احسن. احنا لسه حتى يعني ان شاء الله هيبقى في حلقه قريب مع الاستاذ خالد زين نائب رئيس النادي الاسماعيلي، كنت لسه انا وهو بنتكلم، عشان هم عاملين مبادره كده شغالين عليها عشان يحلوا كل المشاكل الماديه الخاصه بالاسماعيلي. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه استاذ سعيد يبقى الاسماعيلي موجود تاني في الدوري، لان الكره المصريه ما تحلاش ولا ينفع اصلا تكون من غير الاسماعيلي يعني.
3: طبعا طبعا، والاسماعيلي طبعا
2: عيب، ده نجوم مصر كلهم في اخر 10 سنين نصهم من الاسماعيلي: احمد فتحي، حسني عبد ربه، وحتى اللي ما طلعش من ولاد الاسماعيلي مر على الاسماعيلي، يعني هتلاقي هاني سعيد، وهتلاقي محمد فضل، وهتلاقي ناس كتير جدا لعبوا في الاسماعيلي لا يعني عمرو السوليه واحمد خيري وناس كتير، وسيد معوض وبركات وعماد النحاس واسلام الشاطر. ده احنا نقعد نعد ده كله، واحنا ما اتكلمناش على الاجيال القديمه يعني. صباحك زي الواد السعيد.
3: وبنتمنى التوفيق للتحكيم، احنا عاوزين نسلم التحكيم المصري. احنا مثلا احنا كابتن ابراهيم اي ماتش الوارد الحكم يغلط.
2: ايوه.
3: اصلا من اصل اللعبه، يعني مثلا ممكن المدرب يغلط، ممكن اللاعب يغلط، ممكن الحكم يغلط، لكن هو مفيش حكم في مصر بيقصد والله يا كابتن ابراهيم ان هو يجي على فرقه، بس هي الامكانيات كده، الظروف بتحكم كده، ان حكم مثلا تقديريا يشوف الكوره كده، يعني لازم نسلم التحكيم المصري.
2: والله كلامك استاذ سعيد 10 على 10، والله العظيم كلامك ده يبروز. يومك زي الفل، ويومك زي العسل، وكله خير وبركه.
3: ربنا يديك الصحه.
2: الله يسعدك يا رب ويحفظك، ده انا اللي مبسوط. ربنا يسعدك يا رب
3: جدا والله. ربنا يديك الصحه يا استاذ ابراهيم،
2: ربنا يسعدك ويحفظك جميعا يا رب، يومك زي الفل. نروح للرقم من السعوديه اعتقد اخره 3191. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ابراهيم برنامج ممتاز، وتواصل مع البرنامج الجديد اليوم ممتاز جدا، بالتوفيق ان شاء الله دائما. صلاح سلامه. استاذ صلاح، صباح الورد والجمال على حضرتك، وان شاء الله من النهارده بقى وفي اللي جاي كله هنبقى متواصلين معاكم، سواء بقى عن طريق التليفونات او عن طريق الرسائل، ودي حاجه تسعدني والله وتشرفني، بستمتع وببسط جدا لما يبقى فيه تواصل ما بيني وما بين حضراتكم. يعني كابتن ابراهيم حسن بيقول بيكشف غيابات منتخب مصر وايقاف مروان عطيه امام انجولا. بيقول ايه كابتن ابراهيم حسن مدير منتخبنا الوطني الاول؟ قال لك قائمة المنتخب بتشهد غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، على رأسهم محمود تريزيجي وياسر إبراهيم. أضاف كمان يغيب مروان عطية عن مباراة أنجولا فقط بسبب الإيقاف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 اللي أقيمت في المغرب، لما ياسر تعرض للإيقاف وغاب عن مباراتين، كان من غاب عن مباراتين من قبل الاتحاد الافريقي. دي العقوبة اللي تعرض ليها ياسر، تعرض ليها سوري مروان عطية في كاس الامم الافريقية 2025 اللي كانت في المغرب. قضى عقوبة واحدة او قضى ماتش واحد من العقوبة، هو تعرض لايقاف ماتشين، في ماتش ما لعبوش، وده هيبقى الماتش التاني اللي هو قدام انجولا في التصفيات. فمن اول ماتش جنوب السودان هيبقى متاح تحت امرة الجهاز الفني، تحت امرات الكابتن حسام حسن. الكابتن ابراهيم حسن كمان قال انه ماتش انجولا هيبقى على استاد القاهره يوم 25، هنسافر زي ما انا قلت لحضرتك، هنسافر 27، لعب السودان 29، نرجع يوم 30، وبعد كده عندنا ماتش جنوب افريقيا يوم 4 اكتوبر القادم. نروح لتصريحات الكابتن معتمد جمال. الكابتن معتمد جمال بيقول التوفيق كان حليف الزمالك امام المحلة ونعاني من اي غياب. بيقول ايه كابتن معتمد جلال؟ بيقول لم اكن اعرف طريقة لعب كابتن خالد جلال، لان هو طبعا اول ماتش لكابتن خالد، لما بيكون لعب قبل كده كذا ماتش فبيبقى عندك مساحة ان انت تتفرج على الفرقة تبص عليها، لكن طبعا ده اول ماتش، فمش عارف كابتن خالد جلال هيعتمد على اي فكر تدريبي او اي تكتك فيقدر يواجهه، فهو بنزل الماتش ده فهم اللي هو ايه، نشوف الدنيا هتجيب ايه، فاهم، احنا نلعب بطريقتنا ونتعامل بقى على مدار سر اللقاء مع سيناريو المباراة يعني. وبيقول عندما يأتي اي مدرب جديد مع اي فريق لا تستطيع قراءة افكاره، لكننا لعبنا باسلوبنا في المباراة، سنحاول ان نجد افضل العناصر في الفريق، لاننا عندما نفقد لاعبين يمثل لنا مشكلة كبيرة. وطبعا ده لانه القائمة بتاعت الزمالك قائمة محدودة، عنده ايقاف قيد، ما اشتراش لعيبة، وبالتالي اللي كابتن معتمد جمال بيقوله مظبوط، انه اي لعيب بيصاب او بيطلع من الفرقة بيبقى عنده مشكلة كبيرة انه يقدر ايه يشوف بديل لي. واتم كلامه الكابتن معتمد جمال، قال ان غزل المحل عمل مباراة كبيرة جدا، وانه بيقدم التحية للكابتن خالد جلال، وقال انه التوفيق كان حليفنا في النهاية. طيب نروح الى بنتايج. قال ايه بقى بنتايج؟ محمود بنتايج اللي على فكره كان هو السبب في البنالتي جه امبارح، وجاب البنالتي، عارف انت بتقولها كده بلغه الكوره، بصياعه كرويه، يعني هو كان عنده مكر كروي كده، صايع كوره، عرف ازاي يحط دماغه فلبس الباك اليمين بتاع المحله في البينالتي، هو بينالتي طبعا رسمي بس هو عارف ياخده بذكاء، ودي بتبقى مهاره عند اللعيب. وعلى فكره فراس اللي هو الباك اليمين بتاع المحله ده على فكره من اللعيبه كويسه جدا جدا جدا، عمل ماتش حلو قوي امبارح. المهم بنتايج بيقول ايه، المواجهه لم تكن سهله ابدا، كنا نعلم اننا سنواجه فريقا قويا، ولا توجد مباراه سهله في مشوار الدوري. وقال ان انا مبسوط ان زمايلي ساعدوني عشان اخد جائزه رجل المباراه، والفريق كله بيؤدي على قلب رجل واحد. وقال ان جمهور نادي الزمالك دايما هو الرقم واحد في الفريق، ونشكرهم على الدعم والمسانده الدائمه. نروح لرساله من الاستاذ خالد المصري، يقول حبيبي رهيم عامل ايه، حذر فريق امبي الشرقيه من الخساره والاصابات امام بيراميدز. خالد المصري معاك يا استاذ خالد، صباح الورد والجمال عليك، وهم يعني يا رب يكونوا سامعين تحذيراتك ليهم دلوقتي على الهواء. رقم اخره 36-59. ابو ميدو بيقول هو الكابتن معتمد جمال زعلان ليه من ماشي بنور الله، ما كلنا ماشيين بنور الله. طيب الحته دي انا علقت عليها امبارح، ودي حتى اللي ممكن اختم بيها كلامي مع حضراتكم النهارده. اليافطه اللي اتعلقت او الصوره اللي اتعلقت اللي مكتوب فيها كابتن معتمد جمال وهو لابس جلابيه وطاقيه وكاتبين عليها ماشي بنور الله، بص الموضوع ده فيه شقين تمام. اول شق هي بقت سمه سائده بشكل كبير دلوقتي على السوشيال ميديا، وهي النوع المحتوى اللي بيبقى فيه شكل من اشكال السخريه. انا ضد الشكل ده تماما، وبفصل تماما بين النقد والانتقاد وبين السخريه. يعني انا ما ينفعش اجي انتقد حد فاسخر منه، اقل منه بالبلدي كده زي ما احنا بنقول، ده ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه. وحاجه بتبقى بعض الناس على فكره تجاوبنا مع الامور دي مختلفه من بني ادم للتاني. يعني في بني ادم ممكن يبقى نفسيته صلبه الى حد معين، ولو ان الموضوع ده غلط اللي هو السخريه ده، بس يقدر يتقبله ويعديه. في واحد تاني انت ما تبقاش قادر تدرك ان كلمه او تريقه او سخريه دي ممكن تدمره وتحطمه. وفي على فكره نماذج بره مصر وصل بيها الموضوع ان هي بتنتحر، شخصيات عامه بتنتحر من كتر ما السوشيال ميديا بتقعد تسخر منها او تهاجمها او. فالكلمه دي احنا بنحاسب عليها، من فاقل حاجه والاكبر حاجه احنا بنحاسب عليها قدام المولى عز وجل. ففكره السخريه بشكل عام انا بتضايق منها جدا. انت ممكن تضحك الناس وتبقى لطيف وتبقى جميل وكل حاجه من غير ما تسخر من الناس او من تسخر من اللي حواليك، ده كده بشكل عام، ده مبدا عام انا قناعتي بيه كده. الحاجه الثانيه، انا متفق جدا جدا جدا جدا جدا معاك ابو ميدو في ايه، اي حاجه فيها لفظ الجلاله فيها ربنا سبحانه وتعالى لازم يتم تناولها بتقدير واحترام وتوقير للفظ الجلال. ده مين يطول فينا كلنا من اصغرنا لاكبرنا انه يبقى ماشي بنور الله؟ ده رزق وكرم وفضل يا رب رب، يعني يا رب يا ربنا تناوله لنا، يعني يا رب ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه يناوله لنا ان احنا نبقى ماشيين في نور المولى عز وجل. وانا قلت امبارح انه الكابتن معتمد جمال هو فعلا ماشي في نور الله. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بايه، امرنا ان احنا ناخد بالاسباب، امرنا ان احنا نجتهد في حدود الاسباب اللي حوالينا ونسيب النتيجه على ربنا، ما نشغلش بالنا بالنتيجه. فاللي عامله معتمد جمال من السنه اللي فاتت واللي مكمله السنه دي هو تجسيد حي لمعنى التوكل، ان انت تعمل اللي ربنا امرك بيه. هو الراجل بيشتغل في ظروف صعبة جدا، لا هو بياخد فلوس، ده انا لسه عارف ان هو كان بقاله كام شهر ما بياخدش فلوس، ولسه واخد شيك ب 120,000 جنيه. انت متخيل ان الكابتن معتمد جمال بياخد رقم، يعني اقول لك ايه، اقل من اقل مدير فني في الدوري كله اللي هو واخد الدوري السنة اللي فاتت. لعيبة ما بتاخدش فلوسها، ظروف صعبة، ايقاف قيد، اصابات، كل فترة اعدادة اتعملت متأخر، كل الكلام ده كله، بس الراجل بيجتهد وفقا للمتاح. ما طلعش قال لك لا اصل انا، طب استحملوني اصل الوضع، الراجل بيطلع بيتعامل وفقا للمتاح. وبشوف ان ده واحد من اهم اسباب نزول فضل وكرم المولى عز وجل وتوفيق المولى عز وجل على معتمد جمال. فياريت ياريت كلنا ربنا يكرمنا ونبقى ماشيين في نوره وماشيين في معيته. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، نشوفكم يوم الحد بقى إن شاء الله، في نفس الميعاد على الراديو 90 90 ودايما هواها مصر.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع مازن سامي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض تقريرا قدمه كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حول جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم وتنمية صعيد مصر. وأشار التقرير إلى أن وزارة البترول تولي اهتماما متزايدا بتنمية أنشطة قطاع البترول في صعيد مصر باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية. وأوضح التقرير تكثيف جهود الوزارة في صعيد مصر لزيادة أنشطة البحث والاستكشاف وجذب الاستثمارات وتنمية وزيادة الانتاج البترولي وزيادة وتطوير القدرات التكريرية وتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب التوسع في توصيل الغاز الطبيعي وتعزيز مساهمات قطاع البترول في مشروعات التنمية المجتمعية. وزير خارجية بدر عبد العاطي يستقبل اليوم رموزا من المصريين من أصول أرمينية، وذلك في إطار الاعتزاز بإسهاماتهم الممتدة في مسيرة بناء الدولة المصرية. يشار إلى أن المصريين من أصول أرمينية لهم حضور بارز في العمل الدبلوماسي المصري. وزارة النقل قامت بإضافة خدمة جديدة للإتاحة الرقمية إلى موقع الإلكتروني الرسمي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل وصول ذوي الهمم إلى محتوى الموقع والخدمات والمعلومات التي يقدمها. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 58 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. وزير الأوقاف أسامة الأزهري أدان المحاولة الآثمة لاستهداف الحرم المكي، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالصناعات القائمة على محصول الكتان باعتباره من محاصيل الألياف ذات العائد الاقتصادي الكبير، وهو محصول بلا مخلفات، حيث تستخدم ألياف في صناعة المنسوجات الكتانية وبعض الصناعات الورقية وبذوره في استخراج زيوت، لافتا إلى أن الاستثمار في سلاسل القيمة للكتان المصري يحقق له مزايا تنافسية عالمية ويزيد من فرص تصديره وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ورياضيا، ضمن منافسات الدوري الإسباني التقى اليوم ريال بيتيس أمام ختافي في 8 مساء وملقا أمام فياريال في 10:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سمعت الخطه مش حاجه معلش دي خطه
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين
0: ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90

الراديو 90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.90.
1: منتخب مصر للرجال الكرة الطائرة يواجه نظيره المغرب في 8 مساء اليوم في ثاني مواجهته في بطولة افريقيا للكرة الطائرة والتي تستضيفها تونس. اليوم يلتقي منتخب مصر لكرة اليد على الكراسي المتحركة مع نظيره الليتواني ببطولة العالم والتي تقام في اسبانيا وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري. منتخب مصر لسيدات كرة السلة تحت 23 عاما يلتقي اليوم مع منتخبي الفلبين وفرنسا ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة في الصين والتي تستمر حتى 19 سبتمبر الجاري. منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن يواصل الاستعداد للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، ومن المقرر أن يستضيف منتخب الفراعنة نظيره الأنجولي في 10 مساء يوم الجمعة والموافق 25 شهر الجاري على استاد القاهرة الدولي. منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يواصل الاستعداد لخوض منافسات تصفيات شمال افريقيا والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة والتي تستضيفها الملاعب المصرية في مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر القادم. في إطار منافسات الدوري المصري يلعب اليوم زاد أمام القناة في 5 مساء والشرقية إم بي أمام بيراميدز في 8 مساء. وأخيرا الزمالك فاز على مضيفه غزل المحلة بهدف دون رد على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الممتاز. جاء هدف فوز الزمالك من ركلة جزاء في 88 سددها بنجاح أحمد شريف ليحصد لفريقه 3 نقاط ثمينة في مشواره بالدوري.
0: صوت الملعب على الراديو 99.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: مع أني مش بتابع الكورة ولا الرياضة بصفة عامة، إنما في لحظات رياضية كده عمري ما أقدر أنساها، لحظات الواحد مننا جسمه بيأشعر فيها من الفرحة والفخر وعينيه تدمع من الفرحة كده، لحظات تتمنى تتكرر حتى لو مش بحذافيرها لكن بروحها بدفاها بسعادتها. لا، مش هتكلم عن أي انتصارات مصرية في الرياضة، هكلمك عن هزيمة أشرف من 100 انتصار، هزيمة خلت صاحبها وبلد صاحبها يتكرم في كل مكان في العالم والدنيا كلها تشهد له بالاحترام. مش هطول عليك، أنا بتكلم عن البطل المصري العظيم محمد علي رشوان، نجم الجودو وصاحب الميدالية الفضية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984. مش فاهمة قوي مشوار رشوان في اللعبة، يعني أنا أصلا أخري رياضة القعاد على الكنبة يعني، إنما اللي أعرفه إنه كان بطل واخد ميداليات كتيرة قوي في بطولات عالم كتيرة. ولما دخلنا أولمبياد لوس أنجلوس كانت مصر بقالها سنين طويلة جدا ما كسبتش أي ميداليات في البطولة الرياضية الأهم والأعرق دي. رشوان وصل للنهائي وبيلعب قصاد بطل ياباني اسمه ياماشيتا، الحمد لله اسمه سهل ومؤدب، لو كسب بطلنا ياخد الذهب ولو خسر ياخد الفضة، والحد هنا عادي. لكن اللي مش عادي بقى هو أخلاق رشوان وروحه الرياضية السامحة اللي ما سمعناش عنها كتير لا في مصر ولا في أي حتة تانية. البطل الياباني عنده إصابة ورشوان عرف، فكانت فرصة عمرها ما هتتكرر. بيني وبينك الذهب الأولمبي المفتخرة يعني حاجة حلوة، ودخول التاريخ من الباب الملوكي إنك تلعب على إصابة المنافس بتاعك، هي ضربة واحدة حركة بسيطة هتعملها برجلك وتبقى سيد أسياد اللعبة في العالم، هي دي الاختبارات ولا بلاش.
2: زي ما بقولك كده
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

اللعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

رشوان ما فكرش ثانية واحدة وحسم أمره. هو مش حيلعب على رجل البطل الياباني المصابة، حيلعب على الرجل السليمة. لو كسبه يبقى كسبه بقدراته ومجهوده وشرفه، ولو خسره هيبقى ده اللي يستحقه مش أكتر منه. والله زي ما بقولكوا كده، فين ممكن نلاقي روح زي دي في أي مجال؟ بطلنا خسر المباراة وخسر الذهب، بس كسب الأهم من الانتصار في الرياضة، كسب نفسه أولاً، كسب احترام العالم كله ثانياً. والفترة طويلة بعدها كنا بنقرأ في كل صحف العالم عن البطل الحقيقي اللي رفت عليه التكريمات الرمزية من كل مكان. مش هكلمك بقى عن تكريم اليونسكو اللي كرمه في احتفال مهيب جدا، ولا جايزة الروح الرياضية من اللجنة الأولمبية للعدل، ولا حتى عن تكريم الدولة المصرية ليه وتقليده أرفع الأوسمة. كل ده حقه وأقل من حقه. هكلمك عن احتفال واحتفاء اليابانيين نفسهم برشوان. أهل اليابان اعتبروا رشوان واحد منهم، وعلى كل المستويات الرسمية والشعبية أكدوا أنهم كانوا يتمنوا لو أنه بطل زي ده اتولد على أرضهم. ومن كتر ترحيبهم بابننا الجميل، هو نفسه اتجوز بنت يابانية وعاشوا مع بعض هنا في مصر حياة جميلة جدا، وخلفوا 3 ولاد جمال جدا. تخيل انه في واحد عايش وسطنا على نفس الارض وتحت نفس السماء، شخص بالرضا ده والقناعة دي والاكادة. يا اخي ويا اختي، انك مش بتلاقيه يطلع في اي حتة يتكلم عن الانجاز اللي بجد. لا، انجازين: الميدالية الفضية اللي هي اصلا حاجة مش قليلة، والانجاز الاهم الاحترام. ربنا يصبحك بالخير يا رشوان ويهني ايامك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع مازن سامي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض تقريرا قدمه كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حول جهود الوزارة في دعم وتنمية صعيد مصر. وأشار التقرير إلى أن وزارة البترول تولي اهتماما كبيرا بتنمية أنشطة قطاع البترول في صعيد مصر باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية. وأوضح التقرير أنه يتم في صعيد مصر زيادة أنشطة البحث والاستكشاف وجذب الاستثمارات وتنمية وزيادة الانتاج البترول، إلى جانب التوسع في توصيل الغاز الطبيعي وتعزيز مساهمات قطاع البترول في مشروعات التنمية المجتمعية. وزير خارجية بدر عبد العاطي بحث اليوم مع لي أنتوان نائب وزير خارجية الفيتنامي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وهانوي، وذلك في ضوء استضافة القاهرة للدورة 11 من المشاورات السياسية بين مصر وفيتنام. وخلال اللقاء أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية الفيتنامية من تطور ملحوظ في ضوء الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة في عام 2025. وزارة النقل قامت بإضافة خدمة جديدة للإتاحة الرقمية إلى موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل وصول ذوي الهمم إلى محتوى الموقع والخدمات والمعلومات التي يقدمها. فضيلة الأستاذ الدكتور النظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة للدور وهيئات الإفتاء في العالم أكد أن حرمة مكة المكرمة أسمى من أن تطالها صراعات البشر وحسابات السياسة، معربا عن بالغ أسفه لمحاولة استهداف أشرف بقاع الأرض لما اختص الله به البلد الحرام من حرمة وتعظيم ولما له من مكانة راسخة في عقيدة المسلمين ووجدانهم. جاء ذلك في أعقاب محاولة استهداف مكة المكرمة، حيث شدد مفتي الجمهورية على أن مكة المكرمة هي قبلة المسلمين والبلد الذي جعله الله حرما آمنا. المتحدث باسم اللجنة المصرية بغزة محمد منصور أكد اليوم أن القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما بالغا ودعما مستمرا لإعادة أعمار القطاع بما يضمن عودة الحياة الطبيعية لأهلها دون المساس بحقوقهم. وقال منصور إن مصر ستظل دائما داعمة للقضية الفلسطينية ولن تتوانى عن تقديم كل ما يلزم لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة، والرفض القاطع لعملية التهجير القسري ووقوف القاهرة كحائط صد أمام أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم. اقتصاديا، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أعلن في أحدث تقرير صادر عن مؤسسة BMI بشأن أفاق قطاع السياحة المصري أن أعداد السائحين الوافدين لمصر مرشحة للارتفاع بنسبة 6.3% خلال عام 2026 لتصل إلى نحو 20.19 مليون سائح مقارنة بنحو 19 مليون سائح في عام 2025، ذلك على أن توصل الارتفاع لتبلغ 23.78 مليون سائح بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 4.6%. وفيما يتعلق بالعادات السياحية، توقع التقرير ارتفاع الإيرادات من 18.58 مليار دولار في عام 2026 إلى 21.15 مليار دولار بحلول عام 2030. وسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للمتحف المصري الكبير في تعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، مشيرا إلى أن افتتاحه في نوفمبر لعام 2025 مثل إضافة مهمة للمقاومات السياحية والثقافية لمصر وأسهم في تعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن يواصل الاستعداد للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، ومن المقرر أن يستضيف منتخب الفراعنة نظيره الأنجلي في 10 من مساء يوم الجمعة والموافق 25 من الشهر الجاري على استاد القاهرة الدولي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.

يا مساء الفل على كل بيسمعونا في راديو 90 واهلا بيكم في حاله جديده. وحشتوني من الاسبوع اللي فات لحد النهارده. هكون معاكم انا هند جاد من دلوقتي لحد الساعه 2. ارقام تليفوناتنا هي 2 18 10 8 66، الاس ام اس 1 99، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90. الحقيقه ان موضوع التغذيه هي مش مجرد اكل وشرب كده وخلاص، لكن اسلوب حياه ووسيلة مهمة جدا برضو علشان ان احنا نحاول ان احنا نوقي نفسنا او وقاية من امراض كتير، وكمان بتعتبر جزء اساسي لو حد لا قدر الله تعبان، انها تحاول انها علاج تحسين صحة الجسم اساسا. مش بس كده، احنا اليومين دول بقى في اللانش بوكس وحوارات اللانش بوكس، ويا ترى حط ايه في اللانش بوكس، يعني غير ان ست البيت او الام دايما يا ترى هعمل لهم اكل ايه بكره، زاد عليها مسؤوليه كمان، وهي مسؤوليات اللانش بوكس. مش مهم عددهم

0: بيحصل كتير قوي، يعني ممكن الولد او البنت يفضلوا قاعدين من غير اكل طول النهار، وفي مدارس تانية تقولك لا ممنوع مش عارف ايه في اللانش بوكس، ممنوع مش عارف ايه في اللانش بوكس، لازم اكل صحي. اللي هو ايه بقى الاكل الصحي اللي نحطه؟ فدي كلها حاجات بتشغل بال الامهات، واكيد طبعا الاباء، لان الامهات دايما تروح تقول الحقني انا مش عارفه احط ايه لابنك ولا بنتك في البتاع، ابنك طهقني. يعني هي مشكله من المشاكل اللي بتحصل كل يوم في البيت. طب ايه اللي احنا نحطه بحيث ان اللانش بوكس ده يبقى صحي ومفيد، والطفل او البنت او الولد يقدروا يستوعبوا ويكونوا مركزين؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة مع الدكتور كريم جمال، اخصائي التغذية العلاجية، وهنتكلم معاه كمان عن ازاي يبقى اكلنا صحي، ازاي ان احنا نحافظ على اجسامنا من غير بقى ما نلجأ للحقن، من غير ما نلجأ للعمليات لا قدر الله، ازاي ان احنا نعيش حياة سليمة، حياة صحية سليمة. كل ده هيكون معانا ولكن بعد الفاصل. ارقام تلفوناتنا هي 2-18-8-66، الاسم اس 1-99، صفحتنا على الفيسبوك راديو 99. هنروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.
1: حالة جديدة،
2: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: يا مساء الفل على كل بيسمعونا في راديو 90-90، ورجعنا لكم تاني مع دكتور كريم جمال أخصائي التغذية العلاجية. أهلا بيكو يا دكتور كريم.
2: صباح الخير، ازي حضرتك؟
1: منورنا ودايما ضيف يعني عزيز علينا بجد.
2: أنا أتشرف والله دايما.
1: اللانش بوكس، خلينا نبدا باللانش بوكس بصراحه، عشان يعني احنا يعني انا لسه من كذا ساعه كده كانت في نفس الازمه زي أوكي. امهات كتير قوي
2: طبعا.
1: ايه يعني ايه التغذيه السليمه للطفل بشكل عملي ويومي؟ طيب. خاصه ان فتره المدرسه دي فتره برضو تكون طويله، يعني
2: طبعا.
1: الولد او البنت بيرجعوا مدرستهم الساعه 3:30 وكتير جدا، يعني يكاد يكون مثلا، مش عايزة أجزم، 70% ما بينزلوش، ما بيفطروش
2: بالظبط،
1: يا دوب يعني يا دوب تاخدهم كده
2: صحيح
1: على البتاع تنزلهم على تحت. ف ايه هي التغذية السليمة وازاي ان الطفل ياكل بشكل صحي؟
2: اولا احنا عايزين نفرق ما بين مفهومين بنلخبط ما بينهم، التغذية السليمة والتغذية المثالية. احنا مش عايزين المثالية لان ما فيش حاجة مثالية في الحياة، لكن احنا عايزين التغذيه اللي تدي الطفل تنوع من المصادر الغذائيه اللي تبني له جسمه، تحافظ له على التركيز، تحسن له من ادراكه ونشاطه في المدرسه عشان يلعب ويتنطط ويتعلم ويكبر، وفي نفس الوقت يكون مبسوط ومستمتع ويعرف ياكل الاكل اللي احنا بنديه له فعلا. انا بشوف امهات كتير واخدين فكره المثاليه للحته مش حلوه خالص.
1: ايه
2: ان لازم الاكل يكون الاكل الصحي، الدايت الشوجر فري، الدايت اللي هي بتعمله بتحاول تخلي طفلها يمشي عليه على اساس ان هو ده الاكل الصحي. ودي مش حاجه صح، ده بيبني علاقه غلط.
1: مش كل الامهات مبدئيه،
2: يعني كتير منهم. وفي العكس، وفي ان احنا اوريدي لا، انا اللانش بوكس بتاع الطفل عباره عن سناكس مش لانش بوكس، عباره عن باتيه مغلف وعلبه عصير بالشوكولاته كلها سكر وبسكويت وكيك وبس على كده، وهو مع حاجات كلها المفروض طبيعية. فاحنا مش عايزين نكون متطرفين، لا نروح كده ولا نروح كده. انا مهم جدا ان اكون حريص ان طفلي ياخد اكل يديله طاقة، يبنيله جسمه، يخليه عنده القدرة ان هو يكون حاضر ذهنيا، ما ادلوش وجبة تقيلة يخليه خملان وتعبان ومش عارف يركز في الدروس بتاعته، يديله وجبة عملية يعرف ياكلها، مش محتاجة بقى لغوصة وما يعرفش ياكلها فيرجع لك بيها. ادي له وجبة تحافظ على نفسها، في حضرتك بتقولي لحد الساعة 3:30، فهدي له مثلا ساندويتش بيض مسلوق هيفتحه، الريحة طبعا هتبقى صعبة جدا، مش هياكله، فما ريحته ما تتغيرش، قوامه ما يتغيرش، ما يلزقش، عشان الطفل يعرف ياكله. ادي له وجبة يعرف ياكلها وسط اقرانه. كان جات لي ام من قريب بتقول لي انا تعبت مع بنتي. طب مالها بنتك؟ جبت لها العيش البلدي الجميل بتاعنا وعملت لها ساندويتش ما بقتش تاكله، ترجع لي دايما عايزه العيش الفينو. فلما سالت البنت الصغيره، طب انت ليه ما بتاكليش العيش البلدي؟ قالت لي صحابي بيتريقوا عليا. هل هي حاجه صح؟ اكيد لا، والتنمر مش حاجه صح اكيد، لكن ده واقع الاطفال بيعيشوا. فخلاص اديها حاجه تعرف تاكلها وسط اصحابها، ما تبقاش هي ايه مصدر السخريه او الحفله تتعمل عليها. عيش فينو الابيض ساعتها ما فيش مشكله، ادام هتاكله هيكون افضل من عيش بلدي يبدا ان هي زمالاتها يتريقوا عليها ويسخروا منها.
1: الاطفال ما عندهم اصلا فكره الساندوتش، هم اصلا مش فاهمين، ما بيعرفوش يمسكوا ساندوتش.
2: طب وده جاي منين بقى؟
1: تعالي طبعا من البيت طبعا دي. طبعا بالزبط. مش حاجز بقى
2: بالظبط. هو بالظبط دايما كتير جدا علاقه الطفل بالاكل بتبدا من البيت. يعني الطفل بيتعلم عن علاقتنا احنا بن الاكل قبل ما يتعلم معلوماتنا عن الاكل. فتيجي مثلا ام تقول لي انا بنتي ما بتاكلش، ابني ما بياكلش، انا زهقت تعبت منهم. فاسالها سؤال، هل انت بتفطري الصبح لو بتنزلي؟ تقول لي لا اصلا مش فاضيه، اصلا مستعجله.
1: لا ما هو في اطفال انت مثلا معودهم الصبح يصحوا ياكلوا بيضه اومليت، بيضه مسلوقه، بيبقى من غير عيش معاها خضار مثلا،
2: مفيش مشكله.
1: هو ده اللي كان مثلا فطار الطفل، فهو خلاص لما يجي يروح المدرسه هو مش عارف معنى ساندوتش اصلا.
2: طيب وانا
1: مش مقتنع بالموضوع ده،
2: وانا في النادي مش باخد له ساندوتش معايا. طب هل في الفطار ما اعملش يوم ساندوتش ويوم اكل عادي؟ ما انا لازم برضو ده من ضمن المهارات، زي ما بعلم الطفل يمسك المعلقه ويمسك الشوكه، طب ما نعلمه يمسك ساندوتش عشان عارف هيروح المدرسه وهيحتاج يعمل ده.
1: خلاص بقى انت هتحسسنا بالذنب. مش الموضوع
2: الامهات كلهم زي الفل والله، واحنا يعني
1: ايه
2: المشكله في النظام نفسه
1: والله العظيم. امهات ما تفهم. طيب ايه يعني ايه بقى ايه هو اللي يتحط له؟
2: طيب احنا عايزين ثلاث انواع من الاكل. اكل يدي طاقه عاليه زي
1: ده
2: ايه؟
1: موجود في ايه؟
2: زي الخبز طبعا، لو خبز اللي هو العيش الحبه الكامله او العيش البلدي الاسمر، او عموما كل ما يكون حبوب كامله وكل ما يكون افضل، او حاجه زي الشوفان، حاجه زي البطاطا، حاجه زي البطاطس. كل دي اكلات جميله جدا تدي طاقه، ده رقم واحد. اكلات تبني الخلايا بتاعتهم زي ايه؟ حاجات فيها بروتين، هاخد جبنه، هاخد بيضة اومليت، هاخد ساندويتش فيه صدور مثلا ديك رومي، او بواقي اكل
1: الرومي اللي منتشر على السوشيال ميديا. ازاي تعمل ديك الرومي؟ ازاي تعمل ديك
2: الرومي؟ او حتى ممكن تكون من بواقي اكل امبارح لو ده مناسب. يعني عملنا امبارح مثلا فراخ وفصصتها وحطيتها له في الساندويتش، مفيش مشكله، برضه ده مصدر البروتين. وادي له حاجات بقى اغذيه بنسميها اغذيه الحمايه اللي بتعزز جهاز المناعه، غنيه بالفيتامينات والمعادن، اللي هي ايه؟ اللي هي الخضروات والفاكهه. فانا لو الطفل خد ساندويتش فيه مثلا جبنه وعباره عن خبز اسمر ومعاه جبنه ومعاه فاكهه ومعاه خيارايه وجزرايه وفلاسكه المايه بتاعته وازازه المايه بتاعته، كده خلاص يبقى كده وجبه متكامله، لانش بوكس متكامل. ممكن اديله سناك اضافي.
1: هقول لك برضو مشكله تانية من ضمن المشاكل في اطفال، مثلا انت حطيت له حاجه سخنه مثلا فهو لقاها بارده.
2: اوكي
1: لا دي بارده ساقعه.
2: حق
1: طبعا. هتعمل ايه تاني يعني؟ ما هي برضو في يعني في ازمات كتير قوي بتحصل للانش بوكس. طيب
2: هل هي المشكله فعلا؟ ما هو ده خلينا نفرق بين حاجتين. هل المشكله فعلا الطفل لقى الحاجه ساقعه وهو متحود ياكلها سخنه؟ ولا ان الاكل الطفل نفسه رفض الاكل لان هو مش متعود عليه بالشكل ده؟ اديته له كام مره؟ انت عارفه ان في دراسه اتعملت لقت ان الطفل محتاج يتعرض للاكل لاكله واحده عشان يبدا يتقبلها في المتوسط 15 مرة. 15 مرة يرفضها، ياخدها ويرفضها، ياخدها ويرفضها، في المرة 15 هياكلها، لأن الطفل لسه بيبني إدراكه مع الأكل عامل إزاي، مش من أول مرة. ففي أمهات لا خلاص ده أنا ابني ما بيحبش الكوسة، أكلتها له كم مرة؟ لا ده أنا أكلتها له مرة مرتين مرضاش وتفاهم بقه فخلاص بطلت أحطها له. ده على سبيل المثال يعني في الغداء 15 مرة عشان خاطر يبدأ الطفل يتقبلها ويأكلها.
1: هو في حاجة بس عايز أقولها لك.
2: اتفضلي.
1: يعني الكلام جميل
2: صح،
1: لكن المهم بقى الواقع جدا. انزل معايا بقى للواقع،
2: تعالي ننزل الواقع.
1: أنا دلوقتي ابني ولا بنتي قالوا لي لا ما باكلهاش، أسيبه جعان؟ وفي عيال بيبقوا عايزين يعني اللي هو يعني يتلسوعوا، فأنت هتسيبه جعان؟ وما تقوليش مثلا أصل الطفل أنت لو سبته جعان هياكل وبطنه مش عارفة هتصوصه. لا، في أطفال يعني ما شاء الله عليهم العند يعني مفيش. فانت دلوقتي بيبقى قدامك مشكله اللي هو انت عايز ابنك ياكل وخلاص. طب خلاص انت مش هتاكل ده، طب انت يا حبيبي هتاكل ايه؟
2: دخلوا الحاجتين مع بعض.
1: لا هو انت بتضطر ان انت تحط له بديل تاني، تحط له حاجه تانية. ما تقولش بقى اصل انا هجرب معاه ده تاني، هو رفضه. ما تقولش ان انا لا انا هجرب معاه مثلا الكوسه خلال اليوم. لا خلاص، في اطفال
2: هجربها له مع البديل، فانا وانا عندي البديل موجود. مجهود والله انا عارف، وانا متفهم جدا ومتعاطف جدا مع كل الامهات والله، بس ما هو ده مجهود بيتبذل في الامومه عشان خاطر الطفل يبقى يكبر وبياكل كل حاجه ومتغذي من كل المصادر المتنوعه للاكل. محتاج الطفل يتعرض لده. ما رضيش ياكل الكوسه النهارده، خلاص انا محضر البديل، خلاص طب كل ده النهارده، تعالى بكره، تعالى بعده، تعالى بعد اسبوع، طب تعالى نعملها بشكل تاني، طب تعالى نعملها بطعم تاني، طب تعالى نعملها في وقت تاني، لحد لما يبقى خلاص.
1: فين بقى الام والشغل وفي الهوم وورك والتمارين والاخوات الباقيين والحضانات؟
2: عشان كده دي اسماء مهمه الام بتعملها.
1: نطلع لفاصل وانا بقى هقول لك الفاصل بالظبط. 2-18-10-8-66 الاس ام اس 1-99 صفحتنا على الفيسبوك راديو 99. انا هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع دكتور كريم جمال بكومان.
0: حاله جديده مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: جامدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وارقام تلفوناتنا هي 2-18-10-866، الاسماس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90، ومعانا دكتور كريم جمال، وكنا بنتكلم عن تغذية الأطفال
2: بالظبط.
1: طيب اتكلمنا عن اللانش بوكس وايه المواد المفروض ان اللانش بوكس يعني يحتوي عليها بقى.
2: بالظبط.
1: طيب فرضا الطفل او البنت او الولد ما اكلوش، احنا نتعامل معاهم ازاي في البيت لما بيرجعوا؟
2: بالاوقات كتير بنلاقي التعامل جاي بالعقاب وانت ما اكلتش، او بالترهيب، انت لو ما اكلتش مش هتاخد الحاجه الحلوه، او ان انت كده عملت حاجه حرام، ونخوفهم ونكبر الموضوع جدا معاهم من غير ما نسال نفسنا سؤال واحد، هم ليه ما اكلوش؟ جزء مهم جدا من ان احنا نحل المشكله ان احنا نعرف اسبابها، ومع الاطفال بالذات ان احنا نقعد يبقى في بيننا وبينهم لغه حوار، نفهم منهم هم ما اكلوش ليه. ممكن كان الطفل بيلعب، ممكن كان الاكل ما كانش مناسب ليه، عمل ريحه، شكله اتغير، قوامه اتغير. فمهم جدا نعرف ده عشان نعرف نعالجه. وفي اطفال بيبقوا بنسميهم اللي هم البيكي ايترز، اللي هم انفين قوي في الاكل، نمكيين قوي في الاكل، يعني بيختاروا الحاجه لازم تبقى كده على مزاجهم، ولو مش كده يبقى لا خلاص. طب نعمل معاهم ايه؟ في طريقه يعني احنا دايما بنلاقيها بتنجح مع الاطفال دول، ان هم نخليهم هم يشتركوا في عمليه الاختيار والتحضير كمان. يعني انا اقترح جدا على ان الام تيجي في الويكند تجيب اطفالها، تعالوا بقى نعمل منيو الاسبوع، هات تحبوا ناكل ايه يوم كذا يوم كذا. ممكن تعمل ده مرتين في الاسبوع، مره في الاسبوع، كل يوم، على حسب بقى كل ام وهي ماشيه نظام البيت ازاي. بكل بساطه لو هي قعدت، وبعدين هي بقى عندها في ايديها الاختيار، مش عايزين تاكلوا ايه وخلاص، هتحب تاكل بكره ايه، تاكل كذا ولا تاكل كذا، تاكل بيض ولا تاكل جبنه، تاكل كذا. فتبدا تدخل الاختيارات الصحيه بتاعتها، وفي نفس الوقت تبقى محافظه على ان التوازن يكون موجود.
1: تمام.
2: طب الطفل عايز ياخد بقى ايه؟ ها تعالوا نختار الالوان اللي هنحطها في اللانش بوكس. هنحط لون اخضر ولون احمر ولون اورنج ولون اصفر. فالطفل نبدا نتكلم معاه باللغه بتاعته. طب عايز تقطع الحاجه
1: ده من بالليل،
2: ده من بالليل، من اول اسبوع، في الويك اند.
1: بس مش من اول النهار، اللي هو الويك اند، اللي هو المفروض تلم الهوم وركات وتحلها.
2: الكلام ده مش هياخد نص ساعه.
1: ماشي، بس الكلام ده مش الصبح.
2: لا مش الصبح،
1: مش
2: طبعا
1: مش يوم المدرسه.
2: لا لا
1: الصبح.
2: لا طبعا مش الصبح طبعا. تمام. لا لا طبعا اطلاقا. احنا بنتكلم نرجع لارض الواقع، انا معاك في ارض الواقع.
1: ماشي كان كده. ماشي.
2: يا سلام كمان بقى لو الطفل يقدر ان هو يشارك في العمليه نفسها. ازاي؟ ماما رايحه السوق او السوبر ماركت تجيب الحاجات اللي هنعمل منها اللانش بوكس، تعال هاخديه معاكي، هاختار، هتختار انهي خيار، انهي جزرايه، انهي مش عارف ايه. المشاركه نفسها، هو واقف في المطبخ لو يعرف يناولك حاجه، يغسل الحاجه مثلا في الحوض، حتى لو انت هتغسلي وراه، بس مجرد ما الطفل بيشارك وبياخد دور في تحضير اكله، مش بيبقى بياكله عشان خاطر ده الاكل بتاعه، ده بياكله عشان ده المشروع بتاعه، ده البروجكت بتاعي، انا شاركت ده، انا اللي عملت ده. فنفسيا بيبقى الطفل مقبل اكتر على ان هو ياكل، ويقعد يحكي لاصحابه انا رحت السوبر ماركت امبارح مع ماما وجبنا كذا وعملنا كذا والكالرز كذا. فيبقى الطفل عنده فخر بنفسه اكبر، وده كمان بيبني شخصيته بعد كده.
1: طيب هو فعلا، ما هو انا برضو الام بيبقى عندها غصب عنها، الام او الاب طبعا اكيد.
2: طبعا.
1: هل سوء التغذيه فعلا بيأثر على تركيز الطفل؟
2: طبعا
1: ما فيش كلام.
2: طبعا ده احنا يعني في مشروع كبير في مصر شغال، مش بيشتغل بقى على الاطفال، بيشتغل على الفتيات اللي في سن الزواج. لان لو الام اصلا دخلت اتجوزت وحملت وهي عندها انيميا، الطفل بنسبه كبيره يبقى عنده انيميا، والطفل ده هيعاني بعد كده. في اطفال بتعاني بعد كده. عندنا مشروع التقزم برضو، العلاج التقزم اللي بين الاطفال. والتقزم ده مشكله كبيره جدا بتحصل بسبب سوء التغذيه. في عندنا مشروع الالف يوم الاولى في حياه الطفل، اهم الف
1: يعني
2: يوم.
1: يعني الانيميا دي بتتاخد من الام؟
2: طبعا. الطفل بياخد المغذيه بتاعته منين؟ من مامته، هو في رحم الام. طب لو الام نفسها مخزون الحديد عندها قليل وهي عندها انيميا وعندها سوء تغذيه، الجنين اللي بيتكون ده هيتغذى منين؟ ومنها
1: كل حاجه من الام. ماشي.
2: ما هي الام بقى، احنا عندنا غيرها.
1: لا تعليق. طيب دايما في اطفال بيبقوا جسمهم بيبقى قليل ضعيف، او يعني جسمهم رفيع، فالاهالي هل ده يقلق ولا نركز في اكلهم اكتر، وايه اللي بيخش جسمه؟ مش مهم الجسم او مهم الوزن او مهم شكله عامل ازاي؟
2: في فترة الطفولة طبعا احنا بنعمل فحوصات دورية، بنروح للدكتور، بنروح للمستشفى، يعني فحوصات دورية بتاعت الطفل. في دايما كده حتى في الوحدات الصحية في كراسة
1: بالظبط
2: مقياس الطول والوزن، فبيبدأ يتقاس الطفل على مقياس الطول والوزن ويشوف على حسب السن بتاعه. لو هو في ضمن الفئة المتوسطة فده ما فيش أي مشكلة خالص. لو هو فوق الفئة المتوسطة عنده سمنة، لأنها في مشكلة. لو هو تحت الفئة المتوسطة فعنده نحافة، عنده سوء تغذية، هنا يكون في مشكلة. فدي أول حاجة، إن لو الطفل واقع في التشارت مظبوط أو في المقياس مظبوط فإحنا كده ما عندناش مشكلة. طب نروح في الحاجة التانية، الطفل ده أخباره إيه في حياته اليومية؟ هل في المدرسة بيتنطط ونشيط وبيلعب وبيتشقى وبيروح وبيجي، ولا يروح المدرسة قاعد على الديسك بتاعه نايم طول النهار في الفسحة أو البريك ما بيتحركش قاعد؟ تيجي تسأليه خدت إيه النهاردة في المدرسة، مش فاكر، مش مركز. لا، هنا في مشكلة. تعال نشوف الأنيميا أخبارها إيه. على الأغلب هيكون عنده أنيميا. فهي بتبقى مراحل، الوزن والطول مظبوطين، النشاط البدني مظبوط، الطفل نفسه.
1: يعني الأنيميا ليها علاقة بالتركيز؟
2: طبعا ليها علاقة بالتركيز، ليها علاقة بالنشاط، ليها علاقة بالتحصيل الدراسي.
1: انت ممكن تسأل الطفل انت خدت ايه، هو مش تركز، يعني هو استهتار، مش عدم تركيز.
2: ما هو الطفل لو هو صغير، ما هي مش كل حاجة هتبقى استهتار. هو احنا بنشوف السلوك العام بتاعه، نسأل المدرسة بتاعته هل هو أخباره إيه في الفصل معاكي. لو قلت لك ده هو بيتشقى ويتنطط وبيروح وبيجي وبتاع، لا إن شاء الله طفل ما عندوش مشكلة أنيميا، يعني لأن هو عنده مجهود بدني بيطلعه في حاجات تانية. هل ممكن يكون مثلا هو بيحب المادة معينة ومادة تانية لا؟ هل في مدرس مثلا أو مدرسة بيحبه فبالتالي بيتفاعل معاه ومدرس تاني لا؟ فهي بنشوف السلوك العام اليومي بتاع الطفل. لكن الطفل اللي عنده أنيميا هتلاقي كل الناس مجتمعين، أو ده طول النهار قاعد، ده ساكت ما بيتكلمش، ده بينام في نص الحصص. طب لو هو بينام في نص الحصص، هو نايم امبارح كويس؟ لا، ده كده علامة. لو هو في كل اليوم الدراسي بتاعه ما بيتحركش وما بيلعبش وعلى طول قاعد خملان، ما ده برضو دي علامة. لو هو نفسه مسدودة، ما هالأنيميا بتسد النفس على فكرة، شهيته دايما مقفولة.
1: هل ممكن الرياضة تبقى حل للأطفال اللي زي دول؟
2: لو هو عنده أنيميا لا، لو عنده أنيميا ده العكس، مش هيبقى عنده المجهود يعمل بالرياضة. محتاج يعوض المغذيات اللي ناقصة عنده عشان يبقى عنده المجهود انه يلعب، حتى مش بس رياضة، يلعب في الفسحة، يلعب في البريك مع أصحابه، يتنطط كده ويتشقى ويلعب مع العيال، وبعد كده نبقى نلعبه رياضة، نعوض له اللي ناقص من المغذيات وبعد كده نخليه يلعب رياضة.
1: أرقام تلفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسم اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع الدكتور كريم جميل، أخصائي التغذية العلاجية. ابقوا معنا.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض تقريرا قدمه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حول جهود الوزارة في دعم وتنمية صعيد مصر. وأشار التقرير إلى تكثيف جهود وزارة البترول في صعيد مصر لزيادة أنشطة البحث والاستكشاف وجذب الاستثمارات وتنمية وزيادة الإنتاج البترولي، وكذلك زيادة وتطوير القدرات التكريرية وتعظيم القيمة المضافة. كما أشار التقرير إلى التوسع في توصيل الغاز الطبيعي وتعزيز مساهمات قطاع البترول في مشروعات التنمية المجتمعية، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحقيق أثر اقتصادي وتنموي ملموس لصعيد مصر. وزارة النقل قامت بإضافة خدمة جديدة للإتاحة الرقمية إلى موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل وصول ذوي الهمم إلى محتوى الموقع والخدمات والمعلومات التي يقدمها. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أشاد بما تشهده العلاقات المصرية الفيتنامية من تطور ملحوظ في ضوء الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة في عام 2025. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استقبال لي أنتوان نائب وزير الخارجية الفيتنامية لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في ضوء استضافة القاهرة للدورة 11 من المشاورات السياسية بين مصر وفيتنام. الهلال الأحمر أطلق اليوم قافلة زيد العزة من مصر إلى غزة 80 بعد 200 محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين. حملت القافلة كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المتنوعة والمستلزمات الطبية، فضلا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة. الرئاسة الفلسطينية حذرت من خطورة طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلية مخططات لبناء 3,700 وحدة استيطانية في منطقة إيوان، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. اقتصادياً، وزارة الإسكان أعلنت عن بدء تفعيل نظام المحافظة الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك اعتبارا من اليوم. وأكدت المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان أن إنشاء محفظة إلكترونية مستقلة لكل شركة مسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبية يمثل خطوة مهمة في تطوير آليات التعامل مع الشركات، مشيرة إلى أنها تسهم في تيسير إجراءات تحويل واعتماد المبالغ المالية الخاصة بها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الاستثمار الأجنبي بالهيئة. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل أكد أن زيارته لمحافظة البحر الأحمر تأتي في إطار اهتمام الدولة بالمحافظات والمناطق الحدودية وحرصها على متابعة احتياجات أبنائها بصورة مباشرة، مشيرا إلى أن الوزارة تضع الشباب والنشأ في مقدمة أولوياتها وتسعى إلى توفير الأنشطة والبرامج التي تسهم في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى.

0: بوك راديو 90 90، ومعانا الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية. دكتور كريم، يعني احنا اتكلمنا عن الأطفال والأكل، ايه دور الأكل، يعني دور الأهل قصدي، في تشكيل علاقة الطفل بالأكل وهو صغير؟
1: خلينا نقول ان 100% الاهل هو المصدر الاساسي، يعني هو الطفل بيشوف العالم من خلال عيون اهله، من خلال افعال اهله. فدايما بنلاقي لما الطفل، يعني اهالي كتير يجوا يشتكوا لي ان الطفل مثلا بيعمل عدد في الاكل غلط، ولما اجي اسالهم مع السن، مثلا سنه الاطفال، يجي لي يعني بيرنتس، اباء وامهات عندهم اطفال عندهم سن، الطفل ما بياكل كتير، ده بياكل سويتس كتير، ده بياكل حلويات كتير. طب ما نيجي نشوف البيئة اللي هو عايش فيها، هنلاقي ان الام حاطة حلويات في درج المطبخ او في ظرفة المطبخ، وبالليل بتقوم تاكلها من غير ما اولادها يشوفوها. فمرة شاف الطفل شافها وهي واقفة، فهي افتكرت ان هو ما خدش باله، بس هو عارف خلاص ان دي الحاجة اللي ماما بتاكلها وما بتاكلناش منها. ان عندهم فكرة ان الطبق بتاع الحلويات والسناكس او المقرمشات محطوطة دايما على في اوضة المعيشة، فبالتالي طول ما هم رايحين وجايين عمالين بيأكلوا منه. فتلاقي العادات متأصلة في البيت بتنعكس على الطفل، وفي الاخر نروح نقول للطفل لا ممنوع، لا ده غلط.
0: طب احنا ازاي نعالج الطفل اللي وزنه زائد من غير ما نفقد ثقته في نفسه؟
1: نبدأ ما نركزش على جسم الطفل على انه يبقى مشروع، احنا عايزين نخلي الطفل من الجسم ده للجسم ده، لا نبدأ نركز على البيئة اللي عايش فيها الطفل، السلوكيات اللي بيعملها الطفل، المؤثرات اللي بتعرض لها الطفل. يعني هو لو الطفل بيصحى الصبح بيلاقي كل اللي حواليه أكل مش صحي، بيلاقي أهله بيأكلوا أكل غير صحي. عشان كده لما كان بيجي لي أطفال، لا احنا بنعمل حاجة اسمها فاميلي بلان، خطة للأسرة كلها، الأسرة كلها تشارك فيها. ما ينفعش تبقى انت بتعايزة تقنعيني ان بنتك تمشي على دايت وانت ما بتاكلش أكل صحي، او اللي بيعمله الصبح بابا هو جاي بالليل يبقى جايب معاه بقى شنطه الحلويات، ويلا بقى عشان الولاد حرام ما يحسوش ان هم محرومين.
0: انا هرجع اقول لك تاني يا دكتور، ان الكلام جميل والنظريات جميله وكل الحاجات دي حلوه، بس ساعه التطبيق الدنيا بتبقاش جميله.
1: ما هو التطبيق محتاج يتاخد بالتدريج. ما هو انا عمري ما هغير الطفل، بيقلد ما بيسمعش. انا لو عايز اقول له كل، لو انا جاي عندي طفل، وده كان حاله حقيقيه لو انت بتتكلمي في التطبيق فعلا، يعني جات لي واحده ابنها ما بياكلش اي نوع من الخضروات ولا طبق سلطه، ده بيقرب له. فانا سالتها انتوا بتعملوا طبق سلطه؟ بتقول انا بعمل له هو خضار متقطع. طب انتوا على سفرتكم انتوا في طبق سلطه بيتحط؟ قالت لي لا ما فيش، احنا بنحط مخلل، نعتبره ده ايه خضار يعني. فضلت بتعمل حاجه مختلفه، تعالي كده لمده اسبوعين كل يوم اعملي طبق سلطه، خلي شكله حلو وخليه هو في نص السفره بتاعتك، وما تقوليش كل منه كل منه، بس انا عايزك انت وباباه تاكلوا منه وتبينوا قد ايه دي حاجه جميله جدا. قبل الاسبوع الاول ما يخلص كان الطفل بيطلبها، حاجه صغيره جدا فرقت.
0: عاده تقصد ان انت تربطها بعاده؟
1: بالظبط كده. السويتس مهم جدا الطفل يتعلم ان الفرق، واحنا دلوقتي ايه ملف الاكل ده في عقل الطفل احنا اللي بنستفه له. فانا لما اقول دلوقتي الحلويات ممنوع دي وحشه، وفي الاخر اكلها انا ومن وراه، او يشوف اصحابه بياكلوها، طب ما ده غلط. لا تعالى الحلويات دي وقتها بعد الاكل، دي الكميه بتاعتها، مفيش ممنوع، ما ينفعش تمنع الطفل من حاجه. الشيبس مفيش لان ما اكلوش في البيت هيروح يشوف المدرسه، وهياخد المصروف بتاعه يروح الكافيتيريا والكانتين يجيب الحاجه المحروم منها في البيت وهيرجع لك باللانش بوكس بتاعه. لا، الحاجه دي اتعلم كلها ازاي، اتعلم تديرها ازاي وانت في البيت. خلاص، فاحنا في البيت هنعمل النهارده حاجه حلوه، تعالى هناكلها امتى؟ بعد وجبه الغداء، قطعة صغيرة نقعد ناكلها مع بعض، خلاص كده الحمد لله. عايز بكرة مفيش ممنوع، بس هناكلها امتى وازاي وبأي كمية. فابدأ انا ستف له ملف الاكل وفهمه ان الحلويات ليها مكان، الوجبة الرئيسية ليها مكان، السناكس ليها مكان. فالطفل لما يكبر على كده عمره ما هيعاني مع الاكل. كمان لو الطفل كبر شاف ان الاكل بيستخدم في البيت لاغراض اخرى غير الاكل، غير التغذية، ان شاف مثلا ان الاكل ده مامته لما بتكون متوتره بتروح تاكل، تعمل ايموشنال ايتنج او اكل عاطفي، او طول النهار عماله بتشتكي انا عامله دايت انا نفسي مش عارف ايه ومش عارف اكله، ده بيبوظ علاقه الطفل بالاكل. فهيكبر هيعرف ان الحلويات دي هي الحاجه الحلوه بس انا محروم منها، فبالتالي هيبقى مقبل عليها جدا. هيكبر هيلاقي ان الحل الوحيد لتفريغ المشاعر والضغط اللي ممكن يحس بيه هيكون عن طريق ان هو يروح ياكل. او لو ربطنا الاطفال

0: اكل بالمكافأة. لو عملت الواجب هديك حاجة حلوة، لو بقيت شاطر هديك حاجة حلوة، فيبدأ يكبر ان الاكل هو المكافأة. فهو لما يكبر ويبدأ يكافئ نفسه
1: يأكل نفسه شوكة
0: هيأكل نفسه
1: حلويات.
0: بالظبط، خلاص المعنى اتربط بهذه الطريقة.
1: طيب لو اتكلمنا احنا عن نفسنا، طالما بقى هو الموضوع كده كده راجع من
0: بالظبط،
1: هل في عوامل بتتحكم في يعني في اختياراتنا الغذائية غير الجوع؟
0: طبعا طبعا، الجوع ده هو يعني الحمد لله احنا في الزمن اللي احنا عايشين فيه مفيش ندرة في الطعام، بناكل الحمد لله الاكل متوفر وربنا يديمها نعمة يا رب.
1: يا رب.
0: فاصبح في عوامل اخرى، ده يعني فكرة ان انا اكون ناقصني تغذية عشان اكل، ده بتحصل في اقل الاحتمالات. الاكتر ايه؟ هل انا بأدير مشاعري عن طريق الاكل؟ مضغوط، مخنوق، متضايق، خايف من حاجة بكرة، عندي امتحان، عندي ستريس،
1: ما بين الجوع والرغبة في الاكل.
0: بالظبط. هل جوع حقيقي ولا مزيف؟ هل انا مش نايم كويس فبالتالي عقلي عمال يديني اشارات عشان خاطر يقول لي انت محتاج تنام، بس انا مترجمها ان انا جعان فبروح اكل؟ هل انا عندي جفاف ما بشربش ميه كويس، فساعات الجسم بيترجم اشارات الجفاف او العطش لاشارات للجوع عشان اروح اكل؟ هل انا عندي نوع من ال احنا قلنا المشاعر اللي احنا مش عارفين نديرها؟ هل الاكل متواجد حواليا على طول؟
1: وده كمان مش عايزه متواجد يا دكتور.
0: طب خليني اقول لك على حاجه. تخيلي واحد معايا قرر بيفكر ان هو يشتري عربيه لونها احمر، هينزل الشارع هيلاقي ايه؟ مش هيشوف غير عربيات لونها احمر. مره واحده هيكتشف ان الناس كلها جابت عربيات لونها احمر. هل ده حقيقي؟ لا، لكن هو عقله عشان هو بيفكر في الموضوع والفكره في باله هيبدا يشوفها في كل حته حواليه.
1: لا هتبص انت اصلا بتفكر في الاكل بطريقه لك 100,000 حاجه على السوشيال
0: ميديا. هي بقى دي. والعكس، انا طول النهار قاعد عمال بيطلع لي فول بلوجرز، الاكل ده جوسي والاكل ده ما اعرفش ايه، مطاعم، عرض الصحاب، لمه الحبايب، فعمال بشوف كميات
1: اكل. الفول بلوجرز اللي يطلعوا لك يعملوا لك دعايه عن مطعم وانت متاكد ان هو وحش.
0: بالظبط،
1: تلاقيك يعني وانت بتسمع الاعلان اللي هو ايه، واو يعني.
0: بالظبط،
1: تتهزروا.
0: بالزبط.
1: بس هو برضو ذوقيات، هي بتبقى ذوقيات على فكره. يعني موضوع الاكل ده يعني ممكن اللي عند دكتور كريم ممكن ده يعجبك، ممكن ما يعجبنيش، ممكن يعجب ساري، ممكن مش عارف ايه.
0: بس هي الفكره ان انا اطلع اقول بقى واقول اشعار وده الاكل ده بينزل يعني.
1: لا بس
0: إيه
1: مما
0: لا شك
1: في ناس ذويق غير
0: طبعا.
1: يعني في فرق ما بين الشخص الذويق والشخص الاكيل. يعني
0: خليني اقول لك على حاجه. قبل عصر السوشيال ميديا كنا بنشوف الاكل حوالينا في الميديا فين؟ برنامج طبق اليوم بس كده، وصفة بتتعمل وشكرا خلاص. بعد عصر السوشيال ميديا احنا 24 ساعة الاكل في وشنا، ملف الاكل مفتوح في عقلنا، فطبيعي يجي لنا كل شوية رغبة في الاكل، رغبة في الاكل. تيجي لك اكل على بالك مثلا نفسك فيها وانت ما اصلا ما بتاكلهاش على طول، ترجعي بالذاكرة كده ده من يومين شفتها في فيديو، ده في فود بلوجر راح حكى لي قصه وراح سافر البلد الفلانيه عشان ياكل الاكله الفلانيه وخد مش عارف ايه.
1: على جسمي انه يبقى صحي من غير ما السوشيال ميديا تاثر عليا.
0: انا اكتر حاجه بنصح بيها كل حد عايز يحافظ على جسمه، اعملوا انفولو لكل اكونتات الاكل.
1: هتطلع لك برضه
0: تطلع لي حاجه. ما هو الالجوريزم بتاع السوشيال ميديا الخوارزميه بتاعته بتطلع لي على حسب اهتماماتي، فانا كل ما اقعد اتفرج اكتر على الفيديوهات دي كل ما الخوارزميه تفهم ان انا مهتم بالفيديوهات فتطلع لي اكتر، فانا هعمل انفولو ولما الفيديو يطلع لي هقلبه مره على مره على مره على مره، هتبدا الخوارزميه تتعلم اني لا مش ده اللي انا مهتم بيه، في عندي اهتمامات تانية فتطلعه لي. لكن طول ما انا قاعد عينيا لازقه شايفه اكل بكل انواعه، عقلي هيفضل يفكر في الاكل، دي مشكله كبيره. بس فهي الفكره كلها ان انا ابدا ادير علاقتي بالاكل بشكل مظبوط. طيب انا دلوقتي عندي جوع حقيقي ولا مزيف، اعرف منين؟ لا ده في علامات. الجوع الحقيقي بيجي بالراحه بالتدريج، يعني انا دلوقتي قاعد اهو بعد شويه مش ناكل بقى ولا ايه؟ طب بعد شويه تبدا بطني احس فيها كده ايه، بتكركر زي ما بيقولوا العصافير، بطني بتصوصو بعد كده لا انا لازم اكل دلوقتي حالا. لكن الجوع المزيف بيجي مره واحده
1: لمره واحده،
0: جوع شديد انا لو ما اكلتش دلوقتي لا في حاجه هتحصل، في مشكله هتحصل، ده اول علامه.
1: هل المشاعر دي والضغط النفسي، يعني الضغط النفسي عامه بيأثر على اكلنا؟
0: طبعا، ده بقى الاكل العاطفي. هو الاكل على فكره دي حاجه مش ناس كتير تعرفها. ان الاكل واحد من اهم العناصر اللي بتهدي جسمنا وتحسسه بالامان. طيب ليه؟ لان احنا لما بنمضغ ولما بنبلع والاكل بيجي يلمس جدران المعده بيحفز العصب الحائر، العصب الحائر ده اللي هو بيساعد على استرخاء، حالة الاسترخاء والهدوء. فأنا لما باكل بحس بالهدوء والاسترخاء، ده في الطبيعي بيحصل. عشان كده أقولك إيه، في حالات الإنسان بقى ما قبل الحضارة كان عنده حالة من الاثنين، يا إما إن هو fight or flight، إن هو بحالة بقى خطر فبيحاول يهرب، فتلاقي حتى ساعتها الهضم مش شغال، أو إن هو بيقولك rest and digest، أرتاح وأهضم وأكل وأحس بالأمان. فإحنا الأكل أكيد جسمانيا بيدينا إحساس بالراحة وبالأمان، ولكن على الجانب الآخر لو أنا بستخدمه دايما عشان خاطر انا حاسس ان انا قلقان، حاسس ان انا متوتر، حاسس ان انا عندي مشكله، فاروح اشغل الاحساس ده عن طريق الاكل، ده الغلط، لانه مش ده الطريقه الوحيده اللي حاسس بيها نفسي بتقليل الضغط وخرج فيها الضغط اللي عندي. واحنا ما اتعلمناش المهارات دي بقى. كم حد علمنا ازاي نتعامل مع مشاعرنا؟
1: ولا
0: خدناها في المدرسه؟ كنا لسه بنتكلم على المدارس، هل في المدارس بيعلموا ازاي الطفل يتعامل مع مشاعره او الكبير يتعامل مع مشاعره؟ لا. ايه مشاعره دي اصلا؟ احنا ثقافتنا المجتمعيه ده موجود، ولا الطفل الولد لا انت ما ينفعش تعيط، ده مفيش راجل بيعيط، والبنت لما تعيط انت عيوطه، ده انت كذا، ده انت كذا. طب الناس دي لما بتكبر عامله ازاي؟ ما عندهاش تواصل مع مشاعرها. فايه الوسيله اللي هم يعرفوها يخرجوا بيها من المشاعر الثقيله اللي ممكن تمر عليهم؟ وكلنا بتمر عليها مشاعر ثقيله. الاكل. خرج همي في الاكل. طب بعد ما خرجت همي في الاكل، الموضوع خلص؟ الموضوع الاساسي اللي كان عامل الضغط راح؟ لا، فضل موجود. فرجع لي هو موجود، ورجع معاه مشاعر اتقل، حسيت بالذنب. انا قلت بقى انا حافظ على جسمي بقى وحافظ على وزني، فانا رحت عكيت اكتر، فابدا احس بالذنب وعندي الاحساس القديم موجود، واهرب منهم عن طريق الاكل تاني.
1: طب ليه زي ما حضرتك قلت ان انا ارجع تاني؟ ليه ناس بتلتزم فتره وترجع تاني لنفس العادات القديمه في الاكل؟
0: ده سؤال مهم جدا، لان فكره ان انا ابني عادات حاجه، وان انا احافظ عليها حاجة تانية خالص. بناء العادات بيحصل ان انا يبقى استمراريتها بتحصل لما تكون العادات دي ما بتستهلكش مني طاقة.
1: تمام.
0: طاقة دي اللي هي ايه؟ طاقة في التنفيذ، طاقة في التفكير، طاقة في الالتزام بيها. كل لما كانت العادات بتاعتي مش حاسس ان انا بعملها، كل ما تكون دي عادات ناجحة. لكن مثلا احنا كلنا بنقوم الصبح بنعمل ايه؟ ندخل الحمام، نغسل وشنا، نغسل اسناننا. هل حد بيفكر الصبح اول ما نصحى من النوم كده، هي هنعمل ايه دلوقتي؟ هروح الحمام ولا اروح المطبخ ولا اروح الليفنج روم؟ لا، احنا متوجه واحنا مغمضين نروح للحمام، نغسل وشنا ونفوق، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. دي عاده ناجحه جدا، ما بفكرش فيها، ما بتستهلكش طاقه من دماغي. لكن تخيل معايا لو واحد عشان يلعب رياضه مثلا، ها انا محتاج بقى اجهز ان اروح العب رياضه، ويلا شد حيلك مش عارف ايه، والاراده والحماس، حرقنا بطاريه كامله جدا من الاراده عشان نروح نتمرن، مش هيستمر عليها.
1: ايه اقوى سوء فهم عن موضوع قوه الاراده؟
0: اقوى سوء فهم عن موضوع قوه الاراده ان قوه الاراده هي الاساس ان انا احقق اي اهداف، او ان انا احافظ على اي عادات. الحماس اللي في الاول ممكن يخليني اعمل اوصل لنتائج حقيقيه، لكن الاستمراريه الحقيقيه بتيجي لما اكون مش محتاج الاراده. وجود الاراده في حد ذاتها بيكون حاجه سلبيه، ده بقى الناس مش واخده بالها منها. ساعات الاراده بيكون هي الجزء السلبي في الموضوع. لو انا الحاجه اللي بعملها بقالي شهر وش اتنين وتلاته محتاجه لسه مني اعملها باراده، يبقى انا كده ماشي في اتجاه الغلط.
1: هي محتاجه استمراريه. طب ليه ما نقولش اراده مع استمراريه؟ ازاي نخلي يبقى في اراده مع استمراريه؟
0: جداً. الاراده ببني بيها في الاول بس. الاستمراريه بتكمل لوحدها. الاراده انا لسه عايز انزل اتمرن، العب رياضه، عايز اظبط اكلي، اعمل اكل صحي. الإرادة بتيجي فين؟ بدنا ناخد القرار، ده رقم واحد. أعمل الخطوات الأولى، ده رقم اتنين. أبدأ أهيئ البيئة اللي حواليا. أنا لو ما سهلتش البيئة اللي حواليا، أنا كده بحكم نفسي بالفشل.
1: تسهيلها من خلال إيه يا دكتور؟
0: أديك مثال. تخيلي معايا واحد مروح بالليل بعد يوم طويل وجعان جدا، تمام؟ دخل البيت، عنده اختيار من اتنين. الاختيار الأول إنه يبدأ من الصفر يطبخ وجبة جديدة تماما سخنة، او انه يطلب اكل دليفري يجي له على البيت على طول. هيختار ايه؟
1: يطلب اكل دليفري.
0: هيطلب اكل دليفري بالظبط، برافو،
1: ويجيبه وهو جاي.
0: طيب تعال نغير السيناريو شويه. لو نفس الشخص ده رجع البيت وبقى عنده اختيار من اتنين، ان هو يطلب اكل دليفري من بره ويدخل بقى على التطبيق ويختار المطعم ويختار الوجبه، ولا هو بالفعل عنده وجبه محطوطه في التلاجة جميله هيسخنها وخلاص.
1: سهله، متسهله، يعني متسهلة. موجوده.
0: وده تصميم البيئه.
1: رجع للست برضه
0: والراجل.
1: لا، ده هو راجع ان الست تكون مجهزه له اكل، فانت حطيت ماشي
0: حاجة تانية حاجة تانية. لو أنا قاعد طول النهار في المكتب وحاطط جنبي طبق فيه مكسرات ولا فيه تشيبس ولا فيه حاجات, فرص إن أنا إيدي تتمد عليه وحط في بقي منه قد إيه لو مقارنة من الحاجة دي ما كنتش موجودة أصلا؟ أكيد طبعا إيدي هتتمد عليها طول ما الحاجة قدامها هتتمد عليها. لكن لو أنا محتاجة عشان أنا نفسي في حاجة مسكرة, هقوم لسه وانزل من بيتي والبس واروح السوبر ماركت واجيب الحاجة الحلوة وارجع تاني اكلها, غير لما افتح درفة المطبخ واجيب منها على طول. فان انا الارادة بستخدمها هنا بقى ان انا ابدأ اصمم البيئة اللي حواليا عشان تسهل عليا الالتزام. انا مش محتاج التزم. يبقى الاختيار الصح هو الاختيار السهل. كل ما صعبت الاختيار الغلط عالي مش هروح له.
1: يعني انت لازم عشان تاخد قرار زي ده لازم تكون مهيئ كل الظروف المحيطة
0: اللي لينا عليها تحكم.
1: طيب في ناس بتنجح بالفعل في خسارة الوزن لكن بتواجه صعوبة أكبر إنها تحافظ على الوزن.
0: بالضبط.
1: ودي أزمة يعني.
0: لأن الهدف مش اخترت الوزن. كل الناس تيجي تقول أنا عايز أخس. طب أنت دلوقتي لو خسيتي وأنت كره حياتك وبتاكل أكل ما بتحبيهوش وجعانة طول الوقت وشعرك بيقع ضوافرك بتتكسر وبيجيلك ترهلات, أنت كده هتكون مبسوطة؟ تقولي لا. دلوقتي طالع يعني ترند حقن التخسيس, يعني زملائنا دكاترة التجميل شغالين الله ينور دلوقتي على بقى الفيلر والبوتوكس ومش عارف ايه, اقول لك ايه فيس وكلام من ده كله. الحالات اللي بتيجي ان الوش بيعجز فبقى هم شغالين ما شاء الله ربنا يبارك لهم يعني.
1: لا وبيبقوا عارفين يعني دكاترة التجميل لما بيقولوا يقولوا احنا بنبقى عارفين ان انت
0: بالزبط.
1: وش مش عارف ايه انت بالزبط. وش مش عارف ايه وفرق الحقن واضح
0: بالظبط
1: يعني.
0: فرق حقن واضح. طب انت دلوقتي ده اللي انت حباه وانت بتخسي ليه؟ تقولك عشان يبقى شكلي حلو. طب انت كده بقى شكلك حلو؟ لا. ففرق كبير جدا ما بين خساره الوزن وما بين انا عايز اعيش في حاله معينه في شكل معين في صحه معينه في طاقه معينه. فانا لو غيرت الهدف وحطيت الهدف الصح هقدر اعيش صح,
1: اللي هو تغيير نمط الحياه.
0: اللي هو تغيير نمط الحياه بالظبط كده. لما نمط الحياه يتغير خساره الوزن هتبقى نتيجه طبيعيه. عارفه كده علامه نجاح ان حد فعلا يعني وصل للي هو عايزه ايه؟ ان هو يعيش فيه بشكل طبيعي. تخيل معايا انت لو كنت شخص رفيع هتعيش ازاي؟ هتبقى بتعيش ازاي؟ هل هتبقى بتفكر في الاكل على طول؟ لا. هل هيبقى انت بالنسبه لك الحركه لو شخص رياضي, هل الشخص الرياضي بيقوم الصبح انا محتاج اراده عشان انزل اروح اتمرن؟ لا ده طبيعي. انا قابلت دكتور يعني واحد من اللي كان بيدرسوا لي دكتور امريكي عنده 75 سنه ما شاء الله بيروح الجيم 6 مرات في الاسبوع. فانا بساله سؤال قلت له انت ايه اللي بيخليك كل يوم الصبح تقوم تنزل تروح الجيم؟ قال لي هو انت بتقوم الصبح كل يوم تدخل المطبخ تعمل فطار؟ قلت له اه. قال لي ازاي بيجي لك الاراده انك تعمل كده؟ قلت له ده من غير اراده ده طبيعي. قال لي انا طبيعي بالنسبه لي ان انا انزل اتمرن كل يوم واخد بالي من جسمي واهتم بنفسي. فهي كل لو وصلنا لمرحله ان انا عايش ده بشكل طبيعي وهو جزء من هويتي جزء من تعبيري عن نفسي مش حاجه بعملها لفتره مؤقته عشان انا مش طايق جسمي وكاره شكلي وابص في المرايه اقعد اقول لنفسي كلام يسم البدن عشان في النهايه اروح اخد حقنه ولا برشامه ولا امشي على نظام قاسي جدا عشان اخس, ده بيدخلني في دوامه انا ما بخرجش منها.
1: طيب ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-866 الاس ام اس 1-99-9 صفحتنا على الفيسبوك 99. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم. ابقوا معنا.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا،
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: ولسه مكملين معاكم في حاله جديده. ارقام تليفوناتنا 2 18 8 66 والاس ام اس 1 9 9. صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. ومعنا دكتور كريم جمال الاخصائي تغذيه العلاجيه. طيب يعني بعد سنوات كده من العمل دكتور مع الناس, يعني ايه اكتر نمط بيتكرر قدامك؟
1: اكتر نمط دايما بشوفه بيتكرر
0: اقولك انا
1: اتفضلي
0: انا عايز ابدا دايت ومش عارف ابدا امتى.
1: يوم السبت؟ لا ازاي بقى, دايت يوم السبت اليوم الرسمي.
0: انا خسرت مش عارف ايه ومش عارف انزل تاني.
1: بالظبط, دايما بين اللي بقابله ان الناس بتمشي في حلقه مفرغه. عايزه تخس فتروح تنقي اكتر نظام فيه حرمان, اكتر نظام صارم عشان يخسوا بسرعه. فيبداوا يخسوا بسرعه فعلا في الاول, بس ده بيخلي جسمهم يدخل في حاله طوارئ, فيبدا جسمهم يثبت. يقول لك بعد اول 10 كيلو جسمي ما بينزلش, ما باكلش خالص, بصوم, جسمي ما بينزلش. ليه؟ جسمك مشغل حاله طوارئ. بعد كده ايه اللي يحصل؟ الاراده تنهار, فنبدا ناكل, بس الجسم هنا ذكي بيحاول يامن نفسه. فاللي خس 10 كيلو بيزيدهم 15 عشان جسمي بيعمل لنفسه مساحه امان, عشان لو جيت حطيت في الظروف دي تاني ما خسرش ال 10 كيلو اللي انت خسستهم لي قبل كده, فانا هزودك 15. فيبدا الجسم من جوه فيها ترموستات, زي حاجه زي الترموستات, بس ترموستات للوزن, زي ما الترموستات كده في التكييف بتظبط درجه حراره الغرفه على درجه معينه, الجسم فيه خاصيه بتظبطه على وزن معين. كل ما احاول انزله عن الوزن ده يبدا يزودني ليه تاني.
0: يعني بيوصل لحاجه معينه, ولا هو بيفهم ايه اللي الشخص ده عايز يعمله فيه؟ بالزبط. فبيبدا يعني بالزبط. ياخد احتياطات كامله.
1: بالظبط, بيبقى عنده مثلا الوزن مظبوط على 70,
0: تمام,
1: جدا انا خسسته ل 60 وضغطت عليه وبطريقه غير صحيه, هيروح ظابط الدرجه بتاعته وياخد احتياطاته بعد كده. اول لما هتيجي تحت ال 70 تنزلني كيلو, هروح عامل عليك شت داون على طول, هروح قافل عليك, هروح مشغل لك وضع الطوارئ. ايه وضع الطوارئ ده؟ هخليك تفكر في الاكل طول اليوم, هزود لك جدا هرمونات الجوع واقلل لك هرمونات الشبع, هخلي ان اي حاجه تاخدها تدخنك.
0: يعني جسم ذكي
1: جدا.
0: طب ازاي اخليه غبي؟
1: لا وليه نخليه غبي؟ نتعامل معاه, نتعامل معاه بذكاء.
0: انا اخس ولا اتعامل بذكاء ولا افكر؟
1: هي بكل بساطه ان انا اسرسب منه الوزن. هتكلم بقى بايه بالبلدي يعني, ما اخدش منه الحاجه كده مره واحده. زي الطفل بالظبط, لو معاه لعب كتير وانت اخدتيها كلها منه مره واحده يفضل يعيط. لكن لو خدتي طب اديني اللعبه دي, طب بعد شويه اديني اللعبه دي, طب شويه كده, هتاخديهم منه من غير ما تعملي مشكله كبيره. نفس الكلام الجسم, انت عايز تخس كام؟ 10 كيلو. طب يا سيدي خس نص كيلو وخليك شبعان وخليك مبسوط, خلصنا نص كيلو في نص كيلو في كيلو. ناس تقول لي دايما انا عايز اخس بسرعه, في حين هم لو حسبوها دايما السؤال ده, بالك قد ايه بتحاولي تخسي ال 10 كيلو ولا 20 كيلو دول؟ تقول لي بحاول سنين. طب انت لو خدتي سنه واحده خسيتي فيهم من نص كيلو لكيلو, في اخر السنه دي هتخسي من 25 من 25 ل 50 كيلو, بس انا فيها 52 اسبوع. فانا لو خسيت بس نص كيلو كيلو في الاسبوع هبقى انا معدلي في السنه من 26 ل 51 كيلو. هل دي حاجه وحشه؟ حلو جدا لو حد بقاله مثلا 3 4 سنين بيحاول يخس. طبعا مش شرط اخد السنه كلها, في 3 4 شهور اكون خسيت بس بالراحه. هنا لما امشي بالراحه بدي جسمي وقته, وكمان بتجنب بقى ان انا اكون تعبان ومرهق وجسمي شعري بيقع وعندي ترهلات وعندي مش عارف ايه, وبثبت العادات.
0: تثبيت العادات
1: وبثبت عادات. طب ليه العادات بتثبت؟ لان انا مرتاح, مش مضغوط, مش بفكر كل يوم ان يبقى عندي اراده, مش بقعد دايما في حاله مقاومه ضد الاكل امسك نفسي. لا انا باكل حلويات عادي مفيش مشكله, باكل مع اصحابي. من المهارات بقى بتعلم اخرج ازاي مع الناس اللي حواليا, اتعلم اسافر ازاي, اكل وانا مسافر, اتعلم اكل وانا خارج, اتعلم اكل وانا معزوم.
0: ما هو في مصر الخروج يعني اكل.
1: حلو, هاكل ازاي؟
0: الانبساط يعني اكل.
1: بالظبط.
0: الاعياد يعني اكل.
1: بالظبط.
0: كل حاجه اكل.
1: بس ان انا ادير الاكل ده مهارات. حضرتك كنت بتتكلميني من شويه ان انت شخصيا الحلويات بالنسبه لك مش حاجه اساسيه.
0: ما عشان متعوده.
1: عشان متعوده. بالظبط. حتى لما بيجي الحلويات ورمضان وبتيجي الحلويات بتاعت رمضان انت مش بتفكري فيها كتير, على قد حاجه صغيره بتدوقي منها وخلاص على كده. دي لو انت مش عندك بشكل طبيعي.
0: لا استفزاز حواليك اللي هو ايه ده انت ما بتعرفيش تعملي حلويات؟ انا بالزبط. مش عايزه اعمل حلويات.
1: بالزبط.
0: انا مش عايزه ادخل بيتي حلويات يا جماعه.
1: مش في القناه بتاعك.
0: يعني ما عنديش, مش انترستد بالموضوع.
1: هل بتقاومي كل يوم عشان تعملي ده ولا ده طبيعي؟ ما بتقاومش.
0: لا خالص.
1: ده حياتك الطبيعية. لو انت دي مش حاجة عندك، لو حد زيك بقى عايز يتعلم منك، دي مهارة. تعالى نتعلمها بقى، نتعلم نشوف حضرتك بتعملي ايه، بتفكري في الحلويات ازاي، بتدوقيها ازاي، بتاكليها ازاي، ونتعلم المهارة دي. تلاقي في ناس بتاكل وبتخرج وبتتعزم، بس طريقة اكلها في العزومة مختلفة. قلت ايه الستايل الفرنساوي مش الامريكاني؟ ايه الفرق بين الستايل الفرنساوي والامريكاني؟ الفرنساويين عندهم كل الحاجات اللي بتخ، حلويات، زبدة، جبن، كل حاجة، واكلهم بيمخدوم جدا. بس تعال نشوف الفرنساويين بياكلوا ازاي. تلاقي طريقة اكلهم مختلفة تماما، تخليهم بياكلوا الاكل ده كل يوم ما يتخنوش. تبدأ بياكل على مراحل، يبدأ بالشوربة الاول، خلص الشوربة يبدأ ياكل السلطة، يدخل الطبق الرئيسي، وفي الاخر يحلي او يحدق على حسب بقى هو بيحب ايه. الطريقة الامريكاني معتمد عليه في كميات. الستايل الفرنساوي ذواق، الستايل الامريكاني اكيل.
0: لا، وهناك تبص تلاقي الكميات عندهم حتى في العصاير
1: بالظبط
0: سوبر سايز، مش عارفه ايه بالحجم
1: بالظبط اكس
0: لارج. لا يعني هم
1: بتتبع ثقافه الاحجام في الكميات في الاكل. فتلاقي ان انا عشان خاطر اشبع وانا بالستايل الامريكاني بشبع من بطني، او ببسط بالاكل من بطني. الستايل الفرنساوي يتبسط بلسانه،
0: فرق كبير، بينوع
1: بالظبط. بس الانبساط جاي منين؟ من اللسان.
0: لا، والجسم الفرنساوي. طيب دكتور، لو المستمع يخرج من الحلقه دي بفكره واحده تغير علاقته بالاكل، تحب انها تكون ايه؟
1: ركز على انك تسهل الموضوع عن طريق انك تغير وتعدل البيئه اللي حواليك. خلي دايما صمم ان الاختيار الصح يبقى الاختيار السهل، والاختيار اللي بيبوظ لك الدنيا صعبه على نفسك. لو انت بتضعف قدام الحلويات، ما تخليش حلويات في البيت، خلي ما تقولش نفسك ممنوع. بس عشان تاخد حلويات هتنزل مخصوص، تاخد عربيتك تروح الحلويات، تجيب حلويات وترجع تاني. هل هتعمل ده كده؟ هتعملها مره في الاسبوع بس، بدل ما كان قدامك كل يوم في البيت فهتاكل منها كل يوم. كل ما نسهل الاختيار السهل ما نحتاجش اراده عشان نعمله، وكل ما محتاجش اراده كل ما يبقى عاده، وكل ما يبقى عاده هو يغير لي بقى حياتي من غير ما اكون دايما في حاله مقاومه. دي الفكره الاساسيه اللي لو اي حد طبقها من النهارده هيلاقي نتيجتها بكره بكل بساطه.
0: دكتور كريم جمال، كل شكر حضرتك، نورتنا في حاله جديده. والكل مستمع راديو 90 بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا في حاله جديده. اشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله من 12 الى الان. ودلوقتي حاسبكم مع الدقيقه الاولى وزميلتي سمر ابراهيم، وبعدها حال بلدنا وزميلي احمد خيري. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية الذي أقيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقبال السيد الرئيس كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمستشار محمود حلم شريف وزير العدل واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وفي مداخلة لسيادته أثناء الحفلة أكد الرئيس السيسي أن الأكاديمية العسكرية تعتبر معبرا لتولي الوظائف في الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الهدف كان هو تطبيق وتنفيذ معايير واحدة على الجميع، موضحا أنه تم وضع معايير تفصيلية لاختيار الشباب أو الشابات في كل وزارة وفقا لمتطلباتها. كما أكد الرئيس أن الهدف من دورات الأكاديمية كذلك هو إعطاء فرصة لمؤسسات الدولة لأن تتعايش مع بعضها البعض وأن يرى المتدربون مسارات متعددة، مؤكدا سيادته أن فترات التدريب سوف يترتب عليها بالقطع استفادة ومزيد من التماسك وفهم لأواصر الدولة بشكل أعمق. من ناحية أخرى شدد الرئيس السيسي على أن هناك دورا ومسؤولية على الجميع من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، منوها سيادته إلى أن من ضمن أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر على نحو ما كان مدبرا لمصر في عامي 2011-2012. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى عقد اجتماعا مع وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة الجهود الجارية والاستعدادات للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة. وأكد الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة والتقييم، وذلك من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز القدرة على قياس الأثر التنموي. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أشاد بما تشهده العلاقات المصرية الفيتنامية من تطور ملحوظ في ضوء الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة في عام 2025. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استقبالي لأنتوان نائب وزير الخارجية الفيتنامية لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء استضافة القاهرة للدورة 11 من المشاورات السياسية بين مصر وفيتنام. الهلال الأحمر أطلق اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 80 بعد 200 محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين. حملت القافلة كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المتنوعة والمستلزمات الطبية فضلا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع. الرئاسة الفلسطينية حذرت من خطورة طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططات لبناء 3,701 استيطانية في منطقة إيوان، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. اقتصاديا البنك المركزي حذر من العروض والتخفيضات المبالغ فيها والتي قد يكون الغرض منها استدراج والنصب على بعض المواطنين، ودعا البنك المركزي في بيان له إلى عدم التسرع في إدخال بيانات البطاقات البنكية طمعا في الحصول على تلك العروض. ورياضيا بيراميدز يستضيف الشرقية إنبي في 8 مساء ضمن منافسات الجولة 5 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: عن بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على مستمع راديو 90 90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه. عندنا موضوع مهم النهاردة، ولكن قبل الموضوع بعض الناس زعلانة مني عشان بعض الرسائل ما بقرهاش، بس بوعدكم والله وبقول دايما ان اي رسائل من اللي بتيجي لحضراتكم بشتغل عليها انا وفريق الاعداد استاذ روز، وبنحاول نحل، ممكن حتى ما بنرجعش نقول بعض المشكلات اللي اتحلت بالتواصل مع المسؤولين، بنعتمد ان الحمد لله المشكله اتحلت وخلاص مش لازم نقولها على الهواء. بس النهارده مثلا هقول مشكلتين عشان الناس بس تعرف ان انا والله بقرا الرسائل كلها وكلها بشتغل عليها. يعني بنشكر طبعا رئيسه حي النزهه ورغم تعيينها من اقل من شهر، ولكن كان عندنا حملات كتير من بعض الشكاوي للإشغالات الموجودة في حي النزهة تم إزالتها بالفعل، وهنحاول كمان نبقى نحط الصور بتاعة الإزالات بالفعل. احنا مش بس بنعتمد على المسؤول رد علينا وقال لنا الشكوى اتحلت، لا بعد إذنك ابعت لنا الصور والحاجة لكل الإشغالات اللي اتشالت. ودايما العزيز محمد صابر كمان بيشتغل على الملف ده كويس جدا وبعت لنا الصور أول بأول. عم حسين الحمد لله عمل العملية تمام وخد الأدوية كلها وتشافى تماما من فيروس سي اللي احنا عارفين ان هو الحمد لله مصر نجحت، وان الدول كمان اللي كان عندها أسبقية في القضاء على فيروس سي. ولكن قال لي حاجة هي اللي لفتت نظر صراحه وخليتني اتواصل مع المسؤول اشكره، هو دكتور حسام عبد الغفار طبعا بيتواصل معانا اول باول المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه لاي شكاوى حضراتكم ببعتها له على طول، لان هو مكان في المستشفى بيتلقى العلاج. مراته دخلت تحت مبادره 100 مليون صحه، المبادره اللي شغالين عليها. طب ايه يا عم حسين ايه اللي حصل؟ قال لك كشفوا عليها ولقوا برضو بعض الحاجات والاورام وبتاع، يعني الكشف الاستباقي لمبادره

0: مصر تم فحصهم ضمن مبادره 100 مليون صحه. العلاج كمان اكتر من 4 مليون، انتوا متخيلين الارقام؟ انا والله بسمع دكتور حسام الارقام بجد يعني شدتني، 4 مليون بني ادم حصلوا على العلاج المجاني كمان داخل المبادره. نسبه الشفاء الحمد لله ربنا يشفي كل مريض يا رب اكتر من 98% من تلقوا العلاج، 98% ربنا شفاهم وعافاهم ويا رب ما يبقاش في اي مرضى خالص. نسبه التشخيص بقى كمان اللي دخلت تحتيها المدام لعم حسين قالت له ده اكتر من 88% كمان تم الكشف عليهم وتشخيصهم وبيتلقوا كمان العلاج، ارقام بجد كبيره جدا. ده نسب التشخيص. قال لي بقى العلاج كمان 93% خدوا العلاج وخدوا العلاج مجاني، كلام محترم جدا. قال لي احنا 2023 ابو حميد اصبحنا كمان اول دوله في العالم بتحصل على المستوى الذهبي من منظمه الصحه العالميه عن طريق القضاء على فيروس سي، والهدف المستدام هو التهاب الكبد، دي طبعا فيروس سي خلص تماما الحمد لله، وان شاء الله وصولا ل 2030 0.3 دي ابو حميد هكون كمان خلصت تماما. فبحيي صراحه المبادرات دي، وبقول بقى للناس ما انا ليه بقول الشكوى وليه بقول تواصلت وليه بحكي القصه اللي حصلت ما بيني وما بين المتحدث الرسمي لوزاره الصحه، لان قال لي ارقام كتير ممكن انا كاعلامي ما اعرفهاش، فمطالب ان انا اقولها لحضراتكم، مطالب اقول ان اي حد عنده ايا من الاعراض يروح ويكشف، عنده مبادرات ومبادرات مجانيه وعلاج مجاني وكشف مجاني. فهنا دوري هنا ان انا ارفع، هحاول ارفع الوعي لكل اللي بيسمعني، عندك فرصه انك تطمن على نفسك لاي من الامراض. قال لي طبعا مبادرات بقى تانية كتير جدا، سواء الكشف على المراه او امراض الثدييه او او او، كل ده موجود في ارقام كبيره جدا هقولها مع حضراتكم تباعا. ولكن بحيي صراحه وزاره الصحه وبحيي القوى السياسيه. هنا اللي فرق معايا الكشف الاستباقي، وهو ده اللي فتح الموضوع معايا مع عم حسين. قال لي مراتي وهي معايا وباخد العلاج كشفت بالمره اللي هم قالوا لها اكشفي ونطمن عليكي، فده بيفرق كتير جدا. اي علاج او اي تشخيص مبكر بيفرق كتير جدا مع المريض. هنا دوري هنا بقى الوعي، والوعي بقى هو حلقتنا النهارده اللي مستضيفين فيها صديقتنا العزيزه دكتور غاده محفوظ الباحثه في التنميه الاجتماعيه وقضايا الوعي المجتمعي. نورت راديو 99.
1: اهلا وسهلا.
0: ده وعي صح؟
1: طبعا.
0: ان هو كشفت بالمره فلقت ان في حاجه قدرت تتعالج بدري، ده وعي يا دكتور صح؟
1: طبعا. المعلومه لما بتوصل صحيحه وبنعرف مصدرها
0: وبدري
1: وبنعرف احنا بنستفيد، المواطن المصري بيستفيد بيستفيد بالمعلومه الصحيحه لما توصله، ويعرف قد ايه الدوله بتمد ايد العون من خلال المبادرات. من يعني 100 مليون صحه ده اكبر خطوه استباقيه صحيه في مصر.
0: برافو عليك.
1: الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وحاليا على فكره في مصر يقدم من خلال مبادره في روتري مصر على مستوى مصر كلها، تقديم المصر لمصر عشان نتجنب سرطان الرحم بالتعاون مع وزاره الصحه. فدي حاجة حلوة، احنا عندنا حاجة حلوة.
0: دوري بقى ودور حضرتك ان احنا نوسع الوعي ده ونقول، بس انا عايز افهم الاول عشان بس اما نروح في الحالة يبقى فاهمين، هو ايه الوعي اصلا؟
1: انك تعرف، مش بس انك تعرف، لا لازم تعرف وتختار وتعرف ايه هو مصدر المعلومة واثرها ونتائجها عليك. كل الناس بتختلف ما بين المعرفة والادراك. يعني لو جيت اتكلمت عن المعرفة، لان حضرتك بتعرف معلومة زي المعلومة بتاعت دلوقتي اللي عرفناها من خلال دكتور حسام عبد الغفار، مصر بتقدم ايه لهذا المرض
0: في المنظومة الصحية.
1: لكن ادراكي للمعرفة بقى اعرف مصدرها، اعرف ازاي اتعامل معاها، اعرف سياقها، اعرف رؤيتها. احنا عندنا ازمة وعي. عندنا من خلال التواصل الاجتماعي والانفتاح الفظيع اللي احنا فيه دلوقتي، بقى كل انسان عامل نفسه مواطن صحفي. كل واحد بياخد المعلومة زي ما هي ويحطها من غير ما يدور على مصدرها. انا هخسر ايه لما اعرف المصدر الاساسي؟ لما يكون عندي قنوات معينه او صفحات رسميه تخص الدولة تعرفك المعلومة، لكن احنا بمجرد ما بنعرف حادثة تلاقي كل الناس نشروا حادثة، ودي أزمة على فكرة. خد بالك أنا بساعد ده إن أنا أزود الريتش على حاجة، أو
0: يتصور البعض إن أنا منشر الحادثة بدي لحضرتك خلفية عشان تاخدي بالك ما تكررش.
1: جت منين؟ وإزاي؟ وفين؟ ومين الجهة اللي قالت عليها؟ وهل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ بناء الوعي في مصر عامل زي بناء البيت، لو أنت حطيت مونة مش مظبوطة وأساس بالسليم هيقع، هيطلع هش وهيقع.
0: يعني لازم البنا يبقى بنا سليم، بنا سليم بقى قوية عشان أعمل البيت.
1: وأساس الأساس ده بيجي منين بقى؟ مني أنا بس، ولا منك أنت بس كإعلامي، ولا من منظومة كاملة؟ من منظومة كاملة.
0: هنعرف بقى المنظومة، احنا بس فهمنا الأول هو إيه وعي وفرقناه ما بين المعرفة والإدراك. هنروح بقى الفصل بسرعة كده ونرجع نفصص الكلام ده عشان أفهم، وحضرتك برضو في العربية تفهم معايا إيه الموضوع. 1-99-9 رقم الاسم

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعك للصبح.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
2: هي في الآخر زورتنا
0: حال بلدنا على الراديو 90 90.
3: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيافتنا ومنورانا في الاستوديو صديقتنا العزيزه دكتور غاده محفوظ الباحثه في التنميه الاجتماعيه وقضايا الوعي المجتمعي. شرحت لنا اللي ما سمعناش قبل الفاصل يعني ايه الوعي, وشرحت لنا كمان الفرق ما بين المعرفه والادراك. بس انا رحت الفاصل عشان اجمع, عشان ممكن الكلام يبقى تقيل شويه, فانا عايز افصصه اكتر واشرحه اكتر. يعني حضرتك عايزه تقولي لي ان انا ممكن يبقى عندي تعليم وعندي ثقافه بس ما عنديش وعي؟
4: لما التعليم يوظف في تنمية الوعي المجتمعي من خلال الندوات, المحاضرات, نوادي المعرفة, المكتبات المدرسية, المسابقات اللي بتتعمل من خلال المخترع الصغير. الدولة عملت حاجة اسمها جامعة الطفل جوه الجامعات, ودي بتعمل مخترع صغير ومبتكر ومفكر, وبالتالي هلاقي عندي مخرج من التعليم, مخرج حلو, عندي ثقافة جدا, عندي ثقافة. والدليل ان انا بعمل دلوقتي مسابقات كبيرة جدا بتشرف عليها السيدة انتصار السيسي على المؤلف وكاتب السيناريو من خلالها, ومهرجان مسرح الطفل اللي بيتعمل كل سنة, وهكذا. كل ده بيسري الحياة الثقافية. لكن أنا محتاجة أزود, أنا ما بقولش ما فيش, إحنا محتاجين نزود.
3: لا أنا هتخلي بس معاك الأول, أصلا بقولها ليه؟ أنا ممكن أشوف واحد متعلم وعارف أنه متعلم وعارف أنه شخص مثقف, بس ممكن ألاقي مثلا تصرفاته في الشارع, بيرمي كمامة هو ماشي, بيرمي سجارته هو ماشي,
4: سلوك.
3: ايوه, وفي اللي بقى هنا يبقى مهما كان عندي ممكن من العلم او الخبره او عارف الصح من الغلط, بس ما بعملوش
4: علشان انا ما عنديش سلوك وما عنديش فطنه
3: وما عنديش وعي
4: حتى
3: لو عندي معرفت بالمعلومه.
4: طبعا انت المعلومه يعني حصل ايه, المعلومه معناها ان حصل ايه, لكن رايك وسلوكك حصل ازاي.
3: ايوه بالظبط,
4: تعالى بقى
3: بالظبط,
4: يعني المعلومه حصل ايه, هو حصل خلاص, انا عارفه معلومه خبر, انا عارفه خبر, لكن حصل ازاي, اثاره الجانبيه ايه, هيحصل من خلاله ايه, تاثيره على المجتمع ايه. ما هو لو اثر في المجتمع هينور لمبه الوعي المجتمعي. وانا محتاجه كده, محتاجه يبقى فيه تاثير وفي اخبار صادقه وفي رقابه على الاخبار وفي رقابه على كل حاجه.
3: يعني الوعي سلوك
4: طبعا,
3: الوعي مش معرفه بس.
4: لا
3: لا. يعني انا عارف مثلا ان اولادي لازم يناموا بدري عشان ده صحتهم, بس هو ما نايمهمش بدري,
4: تمام,
3: يبقى انا عندي المعلومه والمعرفه بس ما عنديش السلوك.
4: عشان ما النتائج المترتبه ان هو يسهر طول الليل, سؤال ان هو هيصحى للمدرسه مثلا, احنا دلوقتي في موسم دراسه
3: بالظبط, ما احنا رابط عشان الامهات تسمعنا,
4: احنا هنعمل ايه. لا احنا لازم ننام بدري عشان نعرف يبقى ذهننا حاضر, نعلم اولادنا ان يصحوا باكر. يعني ربنا قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا, هو ربنا اللي قال لي كده مش انا, وبالتالي الذهن بيكون حاضر, عنده القدره على الاستيعاب, عنده الدكتوره القدره على الفهم, وبالتالي انا بزود ايه, بزود معرفته, ادراكه, معلوماته, علشان كده يحصل عندي نوع من التنمية المجتمعية ورفع الوعي في المجتمع.
3: هروح معاكي على السوشيال ميديا ممكن الاقي شخص مثقف وشخص ممكن يسمى من النخبة وعنده من العلم الكتير,
4: لكن موجه بثقافة معينة,
3: لا ما عندوش الوعي المجتمعي اللي حضرتك بتقولي عن اضرار مثلا اشاعة بينشرها, او اضرار ما عندوش ابعاد الموضوع كله وبيفرض وجهة نظر, هنا ما عندوش الوعي.
4: احنا عندنا مشكلة جسيمة في السوشيال ميديا, ان بس هي مش بتنقل لك, بيبقى ممكن مصدر تخوف لبعض الناس. يعني لما انت تربكني بخبر سخيف ايا كان الخبر, او خبر مرض معين انتشر وتبتدي يعني ينتشر بقى بين الناس, يحصل نوع من الخوف, البلبلة, السخط المجتمعي. زي مثلا اديك مثال بسيط جدا, المشاهير احيانا بيستخدموا الشهرة كأداة الشهرة مش أداة سليمة برضو إن أنا أوظفها صح، فهو ممكن يثير غضب بعض الناس من عربية فارهة، من مكان هو عايش فيه يصل إلى ملايين الدولارات، فده بيسبب نوع من السخط. يأرجح حتة الهوية، حتة الانتماء للبلد.
3: يبقى هنا أقدر أقول أصنف الشخص ده إنه ما عندوش وعي
4: مجتمعي تجاه المحيط الاجتماعي اللي أنا موجود فيه. ما أنا كائن اجتماعي وأنت كائن اجتماعي عايشين في محيط اجتماعي. ما هي الجهة المؤثرة علينا كلنا؟ محيطنا الاجتماعي. محيطنا الاجتماعي ده عبارة عن إيه؟ عن كل حاجة بقى، عن البيت، عن المنزل، عن التلفزيون، السوشيال ميديا، المكان اللي أنا بشتغل فيه، صحابي اللي موجودين حواليه. دلوقتي أنا قلت لك دلوقتي الانفتاح على ده وخلق بعض المواطنين على منابر إعلامية ليس لهم محل من الأعراب، أنا شايفة إن إحنا مش هنقول جهة رقابية. أنت مش هتقدر تراقب كل الناس
3: طبعا.
4: لا طبعا الموضوع ده ما ينفعش خالص. زي
3: حد وهيرد عليك حد قاعد معايا في العربية
4: دلوقتي
3: يقول لك ده حرية.
4: آه دي صفحتي الشخصية. لكن بما يتواءم، بما يتناسب
3: مع الوعي المتحدث.
4: مع الوعي ليه؟ علشان أنا لما بوعي المواطن بيبقى عنده نوع من الانتماء والولاء لبلده، وبالتالي السفسطة اللي بتحصل تلاقي حد محترم كده يقول لك وبلدك واحد اتنين تلاتة. انت عارف مصر مرت بيها واحد اتنين تلاتة. عارف جمال حمدان قال ايه؟ قال سينا عاملة زي صندوق الذهب. جواها ايه؟ جواها وعي جمعي. الوعي الجمعي ده هو اللي بيأكد الهوية الوطنية. حضرتك بص الإسقاط على إيه؟
3: طبعا.
4: على مكانة اقتصادية وسياسية واستراتيجية، وفي نفس الوقت قال صندوق من الذهب، ووصف الذهب بالوعي الجمعي. الوعي المصريين اللي يقدر يقول يعني إيه بلدي. ما أنت لازم تخلق جيل واعي.
3: عندنا مشكلة وعي دلوقتي؟
4: عندنا مشكلة وعي بسيطة بسبب التحديات اللي إحنا بنقابلها. إحنا عندنا تحديات رهيبة. إحنا بنحارب بنبني.
3: إيه التحديات أو إيه المؤثرات اللي تأثر على وعي؟
4: كتير.
3: الضغوط الاقتصادية مثلا.
4: الضغوط الاقتصادية أمر. الإرهاب الفكري أمر. لأنك مش بتحارب ببندقية دلوقتي. أنت عشان تسوس عقول الشباب الذي نعول عليهم المستقبل هتعمل إيه؟ هتسوس فكرهم، هتديهم أفكار مغلوطة، هتديهم معلومات غلط، وبالتالي لازم تقف مع الولاد دول وتعرف تعمل لهم إيه. عشان كده بقى من ناحية الموضوع جانبا أنا محتاجة إيه؟ محتاجة أدرب ده، أواعي ده، أعمل تنمية ذاتية، أعرف أفهمه من خلال إيه؟ من خلال مؤسسات الدولة.
3: هو أنت بتكلمي مين هنا؟ بتكلمي مؤسسات الدولة ولا بتكلمي الأب والأم في البيت ولا بتكلمي النادي؟
4: لا أنا بكلم أنا دلوقتي عشان أقول لهم إحنا عندنا إيه؟ لازم أكلم القطاع الكبير، بكلم المجتمع المصري. أنت عندك إعادة تأهيل الشباب من خلال برنامج رئاسي بيطلع لي الكوادر التنفيذية اللي يبقى عندها فكر استباقي علشان تعرف تدير، عشان تعرف إيه هي التحديات اللي بتواجهنا. لكن أنا مش ماشية بنمطية، فأنا بطلع كادر تنفيذي من البرنامج الرئاسي. عندي الأكاديمية الوطنية اللي بتبتدي تعمل تدريبات كل حاجة، تصحيح مفاهيم، إدارة، القيادة، وأهم حاجة القيادة أنت تبقى تسعيد.
3: بس كلامك يا دكتور هنا بتكلم مع قاعدة العريضة، يعني كام واحد هينضم الأكاديمية أو كام واحد هيمسؤول؟ أنا هنا بدور على المواطن بقى اللي بسمعنا في العربية ومش مسؤول، ده دكتور، ده موظف في البنك، ده أيا كان إيه.
4: تمام.
3: الوعي هنا يجيله منين؟ يجيله من البيت ولا يجيله من دور حضرتك أكاديمية؟
4: تمام.
3: ولا يجيلنا من الإعلام ولا يجيلنا منين؟
4: يجيلنا لو عرفنا ثلاث حاجات. المواطن المصري لازم يبقى عنده ثلاث معلومات عن الوعي: الوعي الوطني والوعي الفكري والوعي الاجتماعي. لو أنا اشتغلت على الوعي الفكري لازم أعمل نوع من الانتقاء، يعني هو يبقى مدرك من خلال تعليمه، من خلال ثقافته، من خلال أسرته. إحنا كنا بنفكر بنتكلم على الأسرة، فاكر زمان ما كانوا يقولون على الأسرة نواة المجتمع الكبير؟
3: آه
4: هي نواة المجتمع. عارف ليه؟ لأن اللي عايز يضرب أي مجتمع يضربه من داخل الأسرة.
3: صحيح.
4: فيبتدي يحصل عندي ظواهر اجتماعية جوه الأسرة غريبة ومعرفهاش، زي التفكك الأسري. ما هو عايز يضرب بقى الضلع
3: طبع.
4: هو عايز يضربني في مقتل
3: طبع.
4: المقتل فين؟ أسرتي اللي هي أساس المجتمع. يعمل لي عنف، يعمل لي تنمر. إحنا نجابه ده إزاي؟ نجابه ده بالتعليم، بالوعي من خلال الإعلام.
3: أيوة مين اللي هيجابه؟ أنا دلوقتي أنا أب هو دلوقتي بسمع حضرتك وعايز أزود نسبة الوعي داخل البيت. كلمتيني مثلا على التفكك الأسري. أنا بقيتش قاعد أتغدى مع أولادي ولا بفطر مع أولادي، كل واحد قاعد ماسك تليفونه وكل واحد قاعد في أوضته. أعملها إزاي؟
4: نعملها من خلال فتح قنوات حوار. يعني جوه الاسره انت لازم، انت مثلا مش بتتغدى معاهم لكن عندك مساحه ساعه ان انت تتكلم مع ابنك جوه البيت. اتنين، المدارس لازم تعرفهم الحوار الهادئ، تعرفهم بعض المفاهيم المغيبه عنهم. يعني لما تيجي تسال ولد في ثانويه عامه مثلا تقول له انت عارف يعني ايه هويه مصريه؟ انت عارف يعني ايه مصر؟ انت عارف يعني ايه تحيا جمهوريه مصر العربيه؟ حتة فقد الانتماء والولاء اللي احنا ما تأسسناش في بعض الأجيال. يعني يمكن احنا جينا تمام، لكن الأجيال اللي دلوقتي في اعدادي وثانوي وجامعة برضو الولاد عندهم حتة صعبة بسبب تربيتهم المختلفة.
3: مؤخرا في مؤتمره الأخير كنت متابعه وقال لك احنا هنشتغل على الهوية الوطنية وهندرس العربي وهندرس الدراسات الاجتماعية وهندرس التاريخ
4: والتربية القومية
3: ده اللي حاجة بتطلبيه.
4: ده واحد. اتنين، الإعلام مش لازم يبقى موجه ناحية سياسات معينة. سياسة التعليم وسياسة الفكر، يعني زي ما كانوا عاملين مؤتمر مثلا علشان يقولوا التعليم بيحصل فيه ايه في مصر، وكان هناك رؤى تختلف تتفق، ده مش موضوعي. موضوعي ان في الاخر يبقى فيه مخرج، وهذا المخرج يحقق الهدف المرجو منه، هو ان انا اغير من سلوكيات التعليم في مصر، ان نفتح قنوات حوار. حضرتك المكتبة المدرسية اصبحت مهمشة، لا خلي وزير التعليم يفعل ويبقى لها حصص وتدخل في نطاق الحسابات.
3: الامهات كلها دلوقتي مش عايزة اقول لك بيقولوا عليك ايه، هو احنا ناقصين يا دكتور وعايزة خلينا نقرا
4: والله
3: المناهج كتير، ده زود علينا العربي، ده زود. ده الامهات كلها
4: تتكلم. عارف حضرتك في ناس ولاد صغيرين يقولوا لمامتهم انت عامله زي جوجل، عشان كل ما نسالك سؤال بتبقي عارفه. عرفت منين؟ فتنة، معرفة، إدراك،
3: خبرات،
4: تربية، خبرات من المجتمع وهكذا. انت عايزة تطلعي ابنك نمطي، احنا تعودنا على مصيبة اسمها نموذج الإجابة، احنا مش عايزين نموذج الإجابة.
3: انت عايزة الأم تبقى كده؟ طب الأم نفسها مش كده، انت
4: طلعي
3: زي البيت كده وطلعي
4: لا كده. الأم والأب لازم يبقى لديهم الفتنة الكافية عشان يعرفوا جيله إلا ما يخلفوش عيال. انت بتواجه أسئلة ما عندكش القدرة على الإجابة عليها، انت جيل منفتح على الإنترنت عارف كل حاجة. لازم الأم والأب يبقوا على قدر، مش عيب ان احنا نذاكر مع عيالنا على فكرة، نبقى مواكبين لأفكارهم.
3: انا بذاكر والله،
4: يعني لما
3: بذاكر مذاكرتهم، بذاكر تربيتهم، وعيهم، عايز ابقى في نفس المستوى معاهم، مش سابقني بكتير
4: عشان احنا ما ينفعش نبقى محدودين. هذا الزمن لا يسع لذلك، مش هينفع ان انت ولادك يبقوا في حته وانت في حته. انا مش بقول للامهات اقعدوا ذاكروا امسكوا ورقه وقلم واعرفوا ايه الدنيا، بس على الاقل تبقي على يعني بالشقر شطر على قدر من التعليم، مش هتعملي ماجستير ودكتوراه، بس على قدر من المعرفه.
3: بعض المعرفه. بعض الامهات مشغوله بالسوشيال ميديا، ومين اتجوز ومين طلق، والفنانين اللي حاجه بتقولي عليهم، عندي انشغالات.
4: ده سلوك.
3: انت عايزه حتى شويه اللي بتبسط فيهم واريح من الاكل وبتاع، عايزين اقعد اذاكر فيهم.
4: ما هو ده السلوك اللي ممكن يغير ولادك. هو انت بتخلف علشان تربي، علشان تطلع عيل تدخله المدرسه وتطلعه يمسك شهاده في ايديه، ولا بتكون مواطن؟ دي اسوأ ما في الموضوع. عشان كده عملوا على فكره تاهيل الزواج على فكره، مش ان احنا نكشف عليهم نفسيا وصحيا، لا نفسيا وصحيا. احنا لازم نشوف هل انت قادر على تحمل مسؤوليه البيت، هل انت قادر على تربيه جيل. مصيبه التربيه دي حاجه كبيره جدا، اسمها وزاره التربيه والتعليم وليس التعليم فقط. وبالتالي لازم تطلع جيل كويس، لازم تطلع جيل فاتن، لازم تطلع جيل يعرف يتكلم ويواكب العصر. وبعدين هتقول عليهم نقول عليهم مستقبل ازاي؟ مين دول؟
3: ده صعب قوي يا دكتور غاده، ما بين مواكبه العصر دي وما بين الحفاظ على القيم والهويه اللي حضرتك بتقوليها، صعبه، المساحه بعيده.
4: عارف كلمة المناعة الفكرية؟ يعني ايه مناعة فكرية؟ يعني ان انا عندي القدرة على تصنيف كل ما يخرج يدخل هذا العقل، اربي مناعة،
3: افلتر
4: بالظبط
3: كده، مش كلمة يقوله.
4: لا
3: انا اللي فلتر
4: واقول وطلع المخرج من عندي. ما انت لو ما عملتش كده خلاص، انت بقيت زي الشات جي بي تي بيديك معلومه بتحطها زي ما هي، ودي اسوأ ما في. كلمت مره
3: مصر عايشه معاها،
4: انا كلمت مره دكتوره اكيد عارفها غاده عامر
3: طبعا،
4: وعي رقمي. فبقول لها واحنا هنعمل حوكمه للاي اي، قالت لي ده عندها، ده في
3: الاعدام
4: بعين
3: هتقولك مين.
4: لكن علميهم ياخدوا المعلومه الصحيحه، يدوروا على السطر، وانت تكملي السطر مش هتكمل كل السطور. حضرتك دلوقتي بقى في تعامل مع القصه القصيره ومع الكتاب، ان بعض الناس بتخليهم يكتبوا لها بس بيبان، لكن الرؤيه الفكريه
3: لانه فقد الروح وفقد حاجات كتير،
4: فقد الروح اللي هو بيكتب بيها ككاتب. وبعدين بيبان، يعني حضرتك لما تكتب مقاله بخبرتك الاعلاميه هتلاقي فيها مفردات بتاعتك انت بتكررها وانت على الهوا وبتقولها وهكذا،
3: فتتصدق
4: لكن النمطي ده اللي بيقول وقد قالوا حيث أن وإذا ده مش
3: هيتساعد.
4: الحاجة التانية بقى, طب ما تيجي نفكر في فكر استباقي زي ما انت قلت كده, فكر استباقي في الصحة. نفكر في التوعية, احنا ممكن نعمل ايه؟
3: نعمل ايه؟
4: طب يلا بينا نقول لهم اعملوا لنا استراتيجية لتنمية الوعي, اعملوا لي مثلث رأسه تبقى الدولة. الدولة هي اللي تحط الاستراتيجية دي وقاعدته المجتمع المدني. كيف لا استفيد من المجتمع المدني بمبادراته؟ يعني مش كل حاجة تعملها الدولة. حط ضلع اصيل في القاعدة بتاعت المثلث المجتمع المدني, وخلي عندي دراع يمين ودراع شمال, تعليم, اعلام. احنا محتاجين المنابر الاعلامية الصحيحة, محتاجين الرقابة على بعض البرامج اللي اصبحت مشاع والناس بتصدق. كل واحد عنده رؤية بيجي بيقولها.
3: بتصدق هنا عشان انت كلمتيني في المناعة الفكرية. هو ما عندوش مناعة فكرية فبيصدق اي حاجة بتتقاله, بيشير اي بوست بيشوفه قدامه او اي كلام بينقله من غير ما يبقى عنده مناعة فكرية عشان استوعبه او عديه على عقلي.
4: اربي بقى اللي جاي عشان اللي فات راح مني. ما انا لازم اربي اللي جاي.
3: ان نرميهم خلاص؟
4: لا مش هنرميهم, هنوعيهم بشكل او اخر. ما انا قلت لك المجتمع المدني بيلعب في المنطقة دي. المجتمع المدني هو اللي بيخليني اجري علشان اعرف اواكب التحديات. ما المجتمع المدني لازم يصد, يعمل لي مبادرة, يعمل لي مبادرة ابدا في التربية والتعليم, يعمل لي مبادرات فكرية ومعرفية, يقول لك ازاي تدير حياتك صح من خلال الجمعيات المعروفة, من خلال المؤسسات المعنية بقضايا الفكر والرؤية.
3: بس عشان اكتب وراك بقى انت, عشان انا رايح الفاصل, انت عايز ايه اسمها الاستراتيجية الوطنية لايه؟
4: لتنمية الوعي المجتمعي.
3: انت بتغشي. انت خدت الاستراتيجيات الباقيه ورحت عامله دي,
4: رحت حط
3: الوعي
4: ماشي, ونرفع الوعي المجتمعي في مصر.
3: واضلعها ايه؟
4: اضلعها مجتمع مدني.
3: مجتمع مدني ماشي,
4: راسها الدوله,
3: وعندك امبريلا وعندك منظمه كبيره وفيها طيب. كل الجمعيات
4: كلها جدا. وعندي دراعين بقى, التعليم والاعلام.
3: تعليم ماشي,
4: لازم ضلع اصيل بتقديم برامج واستراتيجيات لتعليم النشء الجيل, مش بس من الابتدائي. لا ده انا عايز لحد الجامعه.
3: الإعلام
4: ادخل الجامعه وعمل
3: الاعلام يا دكتور يقولها ازاي؟ يعني اصل انا برضو انا مش من مدرسه مثلا اللي هو ايه اعمل الصح, ما بعرفش, ما انا مش هستوعبها لو انا قاعد مستمع مكان المذيع دلوقتي وحد بيقول لي اعمل الصح, مش هستوعبها. انت عندك خبرات برضو اعلاميه, الاعلام يقولها ازاي؟ يعني يزود الوعي ازاي؟
4: يزود الوعي من خلال يعني نبتدي ناخد الموضوع قضايا. في قضايا كتيرة جدا. يعني انت لما بتتكلم على الامن السيبراني هتقعد تديهم دروس في الامن السيبراني ولا هتقعد تقول لهم ازاي الشائعة بتنتشر في المجتمع
3: ماشي.
4: واثر الشائعة الغلط واثر الخبر الصحيح وازاي ده ممكن يأثر علينا وازاي ممكن يأثر على فكرنا ورؤيتنا واسرتنا. يعني مثلا لما ينزل لي خبر اقتصادي مثلا يقول مصيبة حصلت في مصر, حد خد المعلومة خدها زي ما هي وراح شيرها, وفي جهة معينة إعلامية نزلت بيان. حضرتك لما اتكلمت على دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة,
3: فتح لي الرؤية,
4: ادالك الرؤية الصحيحة.
3: حالة مريض
4: انا كنت اعرف ده
3: اعتقد وصولا لكل الارقام.
4: انا مستمع عادية وقاعدة في البيت ولا في العربية, انا كنت اعرف ده. لكن حضرتك قلت لي ان فيروس سي ان شاء الله في سنة كذا هيكون انتهى, وان في واحد اتنين تلاتة بيتقدم, هجري انا اخد المصر او هجري انا اتعالج
3: او اعمل
4: مؤسسات الدولة الصحية اللي بتقدم لي ده. برضه دي رؤية, مش مجال صحة بس. تعالى نخش في التعليم, تعالى نخش في الاقتصاد, نخش في السياسة. أصلا تأهيل الكوادر السياسية علشان يبقى ليها صوت تمثل هذا المجتمع, تمثل هذا المجتمع أمر جاد جدا. هناك غياب لتأهيل الكوادر. أنا مش بتكلم في سياسة, أنا بتكلم في كل حاجة, في السياسة, في الاقتصاد, في التعليم, في الصحة, في كل حاجة. أنا عايز حد زي بالظبط كده. إحنا عملنا مجمعات تأمين صحي شامل, عملنا كل حاجة صح إلا حاجة واحدة, إن احنا اكتفينا بقدر بسيط من التدريب الداخلي جوه المجمعات. انا مش عايزة تأهيل بسيط, انا عايزة تأهيل صح لكافة الموظفين الموجودين جوه التأمين الصحي الشامل. عايزة متحدث جوه كل مجمع يقول له تعالى انت عندك ايه, صف كده موجودين 6-7-10 موظفين يكونوا عارفين الحالة, الحالة من ألف للياء, يوجهون 1-2-3 ما يحصلش تنمر.
3: أنا أقولك معلومة, أصلا الملف ده بتاعي يعني ملف تأمين الصحة الشامل جدا. كل اللي حضرتك بتقوليه حاصل, كل أشكال الرقابة, كل أشكال الإعلان, كل ده موجود. ممكن يكون بينقصهم إن حضرتك تعرفي, يمكن احمد خيري بيعمل ده في حال بلدنا وبيقول اول باول في تجربه بورسعيد, وصولا لحد دلوقتي هيخش في 11 محافظه والناس مبسوطه والمستفيدين مبسوطين, بس ده مش متقال او ده مش عارفين
4: ومش هينفع تلقين
3: كده يبقوا صح.
4: مش هينفع تلقين بس ان انا ابقى في برنامج اقول بس, ده جزء من كل
3: بتتعمل ازاي؟
4: لا
3: لو هنقلها وعي
4: ده احنا عندنا ريلز صغننه بتتعمل كلنا بنتفرج عليها. مين ما بيفتحش التيك توك؟ طب ما تديني فيلم دقيقه.
3: انت عايز استخدم الادوات الجديده للوصول؟
4: طبعا طبعا. التيك توك عند كل الناس. ده الناس ما بتفتحش دلوقتي الفيسبوك والحاجات دي، بتفتح التيك توك تشوف حاجه مصغيره جدا، واحد راح رحله علاج وعمل كذا كذا، لا انا عندي كذا كذا كذا. هو انت ما تعرفش 1 2 3 4 برضو، وهكذا وهكذا.
3: ده هنا يرفع المعلومه ولا يرفع الوعي؟ هاخد الاجابه من حضرتك بعد الفاصل. 1 9 9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيافتنا صديقتنا العزيزة الدكتورة غادة محفوظ الباحثة في التنمية الاجتماعية وقضايا الوعي المجتمعي. اختلفنا كمان كتير قبل الفاصل وفي اختلاف بيننا، بس هو الوعي بيقول ايه بقى؟ ان اختلافنا ما وصلناش لخلاف، دي تفرق كتير. ده اعتقد ان هو وعي يا دكتور، ولا ايه رايك؟
2: طبعا
1: صح؟
2: طبعا ثقافه الاختلاف،
1: ان انا ما اختلف مع ابني اختلف مع مراتي ما يوصلش لخلاف.
2: طبعا
1: ده وعي،
2: ده وعي وثقافه كمان. يعني ثقافته زايده ان هو فاهم ان انا احترمك جدا وحضرتك بتقول رايك، بس انا ممكن اكون مختلفه معاك بس احترم رايك.
1: احنا ممكن نتفق ان احنا مختلفين،
2: طبعا
1: صح كده،
2: لكن لكن لكن ما يحصلش بيننا خلاف. إلا في مثلا في قضايا مثلا مهمة ما فيهاش جدال، يعني 1+1=2،
1: اللي هي اللي علاقة بالمبادئ واللي علاقة بالتربية واللي علاقة بالدين الحاجات اللي
2: لكن احنا ممكن نحترم رأي بعض والحوار بيننا يبقى مفتوح، ده يزود الوعي المجتمع. ده يزود الوعي المجتمع.
1: كنت بتكلميني قبل الفاصل وقلت لك هو ده معرفة ولا ده وعي؟ ما بتقولي لي ان انا اعرف الناس واقول لهم تمين صحي بيحصل ايه، هنا اعتقد دي معرفة، بس ممكن السلوك بعد ما يعرفوا اللي هو الوعي بقى والادراك ما بيعملش حاجة.
2: ما هم لا، ازاي ان انا لما اعرف اللي بيحصل وامارس بقى ده هعرف كل حاجة.
1: ما انا لو مارسته بقى رحت لحتة مهمة جدا، رحت بقى مش الوعي بس، رحت الوعي المجتمعي. ايه اللي بقى هو الوعي المجتمعي ده؟ ان احنا كلنا نبقى عارفين ده وكلنا يبقى سلوكنا كده وكلنا بقى ادراكنا كده.
2: تمام
1: صح.
2: تمام. الوعي المجتمعي ان احنا نجتمع على امر ما. زي خلينا في الايجابي مثلا، انت لو في بعض الامور، بعض القيم، بعض المفاهيم، بعض الامور المتاصله فينا، الامور الجينيه، حبنا لوطننا كده، ده بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه وعي اجتماعي وفي ضمير جمعي. يعني ايه الضمير الجمعي ده؟
1: هو ضمير جمعي ولا فطره عندي وجينات؟
2: الاثنين.
1: وهقول لك انا بقول كده ليه.
2: المواطن المصري بطبعه في سيكولوجيته، لو اتكلمنا بقى في سيكولوجيته، عنده حته جينات متاصله فيه بالفطره، مش مكتسبه. يعني انا مش بكتسب وطنيتي، لا انا موجوده عندي، لكن تروح وتيجي، تتاثر بالتحديات، تتاثر بظروف الاجتماعيه، لما انا كنت تعبان في حياتي وكده بتتارجح، لكن لما بيعوزوني بيلاقوني. زي بالظبط الاحداث اللي حصلت في مصر. الاحداث اللي حصلت في مصر 6 اكتوبر، الفدائيين طلعوا من تحت الارض قالوا لا اسرائيل مش هتخش السويس، وقفوا وغنوا هم بيصدوا العدو، وما دخلوش اسرائيل ونجحنا ب 73. الرئيس لما قال انزلوا،
1: يعني الوعي الجمعي هو اللي بالفطره اللي ممكن كده كده هيظهر. اشرحها لك مثلا بمثل
2: بمصطلح زي مشترك بيجمع الناس على سلوكيات ومبادئ معينه في الحياه. هو ده الضمير الجمعي. الضمير الجمعي او الوعي الجمعي هو عباره عن عده سلوكيات متاصله في الانسان او مكتسبه من المجتمع تدعو الناس ان احنا نبقى على ميثاق واحد.
1: اشرحها لك يا دكتور. يعني مثلا لما حصل الحرب الاسرائيليه على غزه، انت قلت للمصريين حاجه، اللي لقيتيها بتاعها بتبرع بالذهب بتاعها وراحت،
2: محدش قال
1: له حاجه، كله اتحرك في ثانيه وكله تكاتف كمصريين جوه عشان نقف مع القضيه دي.
2: حاجه ثانيه،
1: محدش قال لحد حاجه على فكره.
2: اعلامي بقى اتفرج على الفيديوهات والتيك توك اللي على الرئيس، وهو ما احنا ماشيين معاه، فهو متبني القضيه الفلسطينيه، والشباب اول مره الاحظ كمية الاتفاق والوعي الجمعي تجاه القضية مع القيادة السياسية. خد بالك الموضوع ده كان مثير للغاية تجاه العالم الخارجي. هم شايفين في وعي اجتماعي ووعي جمعي ملتف حول القيادة السياسية، حول القضية، فتح المعابر والتبرعات والهلال الأحمر وكده. الموضوع كان كبير. فعشان كده دايما أقول إيه، إن مصر ما بيختلفش عليها اتنين. الوعي الجمعي،
1: عشان الوعي الجمعي عندها فطرة وجينات،
2: مش فطرة وجينات، متأصلة في البني آدمين المصريين.
1: بقول لك المثل في الفاصل، تعالي ممكن انا وانت نختلف على اداء محمد صلاح دلوقتي، بس تعالي حد يمس محمد صلاح،
2: مصر تاكله
1: ده
2: مصر تقومه
1: بالظبط،
2: ولدنا،
1: ومحدش يقول لحد.
2: انت مش ملاحظ ان محمد صلاح دايما يتقال ولدنا
1: بالظبط
2: المصري؟ راح تركيا
1: وتختلف على انتقالاته،
2: لكن ما اختلفش على حاجة واحدة، هو ولدنا.
1: صدقني يا دكتور دي ممكن كمان تبقى في البيت نفسه، يعني انا مختلف مع حضرتك كمراتي ومش طايقك ومتخانقين، بس حد يجي جنبك
2: لا طبعا ما تستحملش شيء. انا ابني ممكن أنا اقول عليه ممكن اقول على ابني وانا عندي ابن ممكن اقول عليه النقطه دي مش كويس فيها على فكره ما بيعملش كذا واقعد انقد انقد انقد في سلبيات بس حد يقول محمد لا انا محمد انا اسف
1: طبعا
2: ابني مش زيه ابني احسن واحد في
1: اذا الوعي المجتمعي هقدر الخصه في ان هو فطره بس ولا اقدر انا وحضرتك من خلال الحلقه نشتغل على الوعي الجمعي
2: لا.
1: كمان
2: لا احنا ممكن نقول ان هو فطره موجوده ولكننا نستطيع ان نجعل المواطن يكتسب ذلك من خلال تعديل السلوكيات من خلال الثقافات المختلفه من خلال تنميه هذا الوعي من خلال المؤسسات بتاعه المجتمع المدني عشان ارفع شان البلد عشان ارفع شان لكن هو موجود ومتاصل في مصر والدليل 30 يونيو والدليل الدليل 30 اما الوعي الجمعي التف حوالين القياده السياسيه وقدرنا نقضي على الارهاب هو ده الوعي الجمعي مصر عمر على فكره بمناسبه
1: امال احنا متارجحين ليه كوعي وبنقول احنا عندنا مشكله وعي
2: علشان التحديات كبيرة عليك.
1: هنا بقى الوعي الشخصي.
2: لا التحديات كبيرة عليك. انت كنت في مجتمع معزول في 73 انت كنت بتعرف ايه غير التلفزيون والراديو. دلوقتي انت منفتح على كل حاجة في العالم.
1: انت عايزين الغزو الثقافي ده اصلا.
2: طبعا طبعا الغزو الثقافي بس ده الغزو الثقافي والاجتماعي والفكري هم بيحاربونا مش بالسلاح. بيحاربونا بالتشكيك في العقول في التشكيك في في المنظومات في الاستراتيجيات اللي عندنا هم بيحاولوا يفتحوا
1: انت مع نظرية المؤامرة يا دكتور
2: طبعا ايوه في مؤامرات كتيره جدا ضد مصر
1: انا متفق معاك بس بسال اللي بيسال في العربيه دلوقتي هو كل حاجه مؤامره هو كل حاجه
2: هم لا ويجي يقول لك هم كل حاجه فلان هم كل حاجه اللي احنا قاضينا عليهم هو انتوا دايما بتلصموا بلصم انت مش فاهم حاجه انت مش فاهم حاجه في امور كتيره جدا بتعاني منها مصر وانت غير مدركها لكن القيادات هي اللي مدركاها
1: عشان انت ما عندكش وعي لكونه مصر
2: لا
1: ايوه
2: علشان انت مش متصور كم التحدي اللي احنا فيه خارجي وداخلي
1: طب استني اسالك بسؤال ثاني ولا عشان الضغوط الاقتصاديه اللي عليا فانا مش مركز في ده دلوقتي
2: ففي انا عايز لقمه العيش فكل ما الامور يعني تبقى اسوء طبعا
1: تؤثر
2: طبعا امال انا ليه اتكلمت معاك في حته المشاهير اللي بيعملوا نوع من الاستفزاز شوف الناس عايشه ازاي انا لو طلعت بشتغل شغلانه معينه مش عايزه طبعا اوصل من شغلانه معينه
1: ايوه كامل الاحترام
2: وبقى معايا فلوس وما معايا ما كنتش كده اتعلم ليه العيال محتاجه انها تفهم محتاجه ان انت تقعدها قدامك وتكلمها
1: محتاجه تفهم ولا محتاجه نموذج وقدوه
2: الاثنين طب برافو عليك هي مش محتاجة بس تفهم هي محتاجة النموذج محتاجة القدوة محتاجة ان هي تعرف ومحتاجة ان هي تعرف مش بس المعلومة لا هي محتاجة تعرف ازاي تتحدى المعلومة الخاطئة اللي هي جاية لها علشان تعرف تمشي في المسار الصحيح
1: طب تعالى
2: محتاجين تغيير مسارات
1: طب تعالى ارجع معاك للبيت هو انا محتاج اقول لابني الغلط والصح ولا محتاج يشوف الصح فيا
2: الصح فيك وتعلمه الصح ما انا ما ينفعش اقول لك صلي صلي صلي وانت ما تركهاش طب ما انت ما تصليش ما تشربش سجاير
1: يبقى هنا مش هزود معرفته ولا هزود وعيه
2: ده انا هغير سلوكه وافهمه ان الانسان اللي بيقول لك كده لازم يبقى يعني
1: الاب القدوه والام القدوه هنا يبقوا عندهم نسبه وعي لاولادهم
2: نسبة وعي لولادهم ان هم يعرفوهم المسار الصحيح وفي نفس الوقت هم يكونوا قدوة ليهم ما ينفعش ان انا اتكلم من غير ما ابقى قدوة بس مثلا تيجي تقولي طب ما انا ابويا انسان مش متعلم بس رباني صح بس ابوك على قدر من المعرفة ان التعليم كان اساس قالك عايز اشوفك مهندس
1: على قدر من المعرفة وعلى قدر من الوعي
2: الاثنين
1: برضو
2: الاثنين ما هو اساس الوعي ايه
1: معلش
2: معرفه وادراك
1: انا والدي ما بتعلمش وما بيقراش ويكتب وامي
2: بس طلعك مثلا طلعك مهندس طلعك دكتور طلعك محامي عايز يحقق امله فيك عايز يشوفك حد كويس
1: ما هو ده وعي بقى هنا مش التعليم اللي عمل ده هنا الوعي
2: هنا الوعي بتاع الاب اللي اثر في الولد
1: انا وحضرتك دلوقتي بنتكلم كل اللي بيسمعنا كل الطبقات المتعلم والمش متعلم والدكتور والجاي كل حاجه
2: تمام
1: وانا عايز ازود عنده الوعي مش هتفرق معايا المعرفه بس ازود عنده الوعي اعملها ازاي
2: ازود عنده الوعي من خلال ان انا القنه بقى من خلال منبرك الاعلامي افهمه الصح من الغلط افهمه ازاي اربي جيل كويس عشان اعرف اطلع مخرج كويس افهمه ان الابن سند وانت لو ربيت صح هتلاقي السند بعد كده افهمه ان انا لما حصلتش عليه انت لازم تحصل عليه الاب الوحيد والام اللي عايز ولاده احسن منه وبالتالي لازم اغير مساره يعني مش لازم ابقى جزار فطلع ابني جزار طلعه بمهنه ويتعامل بس في نفس الوقت بشهاده كويسه يقدر يواجه بيها المجتمع الاميه دلوقتي ما بقتش
1: ما انت نقضت ده وقلت انا عايز اطلعه شهاده وطلعته دكتور هو عملت اللي عليا بس ما عندوش وعي
2: لا لازم الاثنين مفيش حاجه اسمها ارميك في البحر ارميك في البحر كده ما اديك عوامه
1: يعني معاك برضو
2: معاك افهمك اخليك فاطن اخليك عندك القدره على الفهم، اخلي ذهنك حاضر. دي كارثه، العين مش بتشغل مخها.
1: الساعه خلصت ومش قادر برضو ما اخدش منك رسائل بسرعه، اقعد انا قدامي دقيقه ونص. طب رسائل كده، هسيب لك المايك وتقول للناس يقدر يرفع نسبه الوعي ازاي عشان يحس ان الحلقه دي ان دكتور غاده اديته حاجه روشته، يعمل ايه؟
2: اولا لازم ندرك ان الوعي مش رفاهيه بقى حاجه، ان لم تتغير فسوف تجبر على التغيير، وانت امام تحديات كبيره جدا.
1: لا انا راضي بنفسي كده، محدش هيغيرني.
2: مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه
1: هتغير، هتغير
2: لازم تتغير.
1: لو ما غيرتش بمزاجك هتظبط
2: غصب عنك. انا بقول لك اذا لم تتغير فسوف تجبر على على التغيير. لازم تعرف ان احنا في عالم مختلف، عالم واسع، عالم اشمل واكبر واعمق، وبالتالي المعرفه والوعي والادراك هم اساس الحياه. علشان يحصل ايه؟ عشان يحصل زياده في الوعي. لما تحصل زياده في الوعي انت هتكون ايجابي في حياتك، سلوكياتك هتبقى ايجابيه، هتعرف ما تبقاش انهزامي، ما تبقاش ما عندكش امل في الحياه. دايما انا بكتب في كتاباتي اقول احمل تذكره امل، ده مش كلام مرسل، لا تعالى في الشارع كده. ايوه لازم يبقى عندك امل في بكره، لازم يبقى عندك.
1: طب انا شخص انهزامي وخلاص، انا عملت الغلط وعارف انه غلط وما عنديش قدره ان اعمل صح،
2: ما كررهوش. بس مفيش حاجه اسمها ما عنديش القدره، غصب عنك الظروف هتجبرك ان انت بقى عندك القدره على المجابهه والمواجهه، هتجبرك غصب عنك.
1: لو جبرك دلوقتي بمزاجك هتجبرك غصب عنك،
2: غصب عنك. انت عارف ان في مدارس دلوقتي ما بتاخدش اب وامي، بعض المدارس بتاعه اللغات لازم يبقى على الاقل القدر من التعليم المتوسط. وبالتالي الجيل ده لازم يتغير، الجيل ده لازم يعرف ويعي ويفهم، الجيل ده لازم ما ياخدش المعلومه هي اتعملت كده، هي اتعملت ازاي، ازاي اتعملت كده. لما نيلسون مانديلا اتكلم على التعليم قال ايه؟ التعليم اهم حاجه في الدنيا عشان اعرف اخلق جيل قوي يعي ويفهم. المرحله
1: كان
2: اللي
1: كان مهموم بقضيه العنصريه في افريقيا ومهموم واتسجن واعتقل،
2: بس اتكلم على ايه؟ اتكلم على التعليم،
1: حافظ على الوعي
2: طبعا. هل هو السلاح؟ هو الاقوى سلاح في العالم.
1: هو تاني من الرسائل ممكن توجهها للمستمع.
2: انا دايما بتكلم على التنميه الذاتيه، وده ما بينفصلش عن المجتمع. لما تكون عندك القدره على قيمه نفسك كاحمد خيري مثلا كاعلامي، انت عارف ان انت مضمونك الاعلامي ايه، ثقافتك ايه، درجه وعيك عامله ازاي. البني ادم لازم يبقى عنده قيمه ذاتيه استحقاقيه، انا عارفه استحقاقي النفسي. الموضوع مش بالغنى والفقر
1: طبعا،
2: لا، طب بالقيمه المعنويه.
1: اذا فلوس ما بتجيبش وعي،
2: لا انت بتزنقني في الحاره انت بتزنقني في الحاره. انا دايما اقول ان التكوين الشخصي للبني ادم واستحقاقه الذاتي لنفسه هو المكون الاساسي اللي بيقدر يكون بشخصيته. انا عارفه ان في ناس فقيره وناس غنيه، ناس يوم اب يوم داون، يعني الدنيا ماشيه
1: طبعا.
2: بس في نفس الوقت انا عارف كويس انت كبني ادم يعني ايه كلمه، يعني ايه انسانيه يا استاذ احمد؟
1: طبعا
2: انسانيه. يعني ايه؟
1: يعني بقول الشخص ده قيمه
2: طبعا،
1: مش فلوس،
2: لا
1: قيمه،
2: لا طبعا الانسان قيمه. انت ممكن تلاقي راجل
1: ربنا كرمه بالفلوس، ده موضوع تاني،
2: ربنا اداله عقل ولازم يحصل اعمال للعقل. لو ما حصلش اعمال، ما هو انت الثقافه عباره عن ايه؟ هي مش عباره عن بعض المعلومات اللي موجوده جوه مخك. شغل مخك، شغل عقلك، لان ربنا اصطفاك.
1: يبقى التنميه الذاتيه ان انا اشتغل على نفسي
2: طبعا
1: مهما كبرت
2: عشان احقق الاستحقاق النفسي اللي انا محتاجه.
1: ما فيش فرصه ضاعت، ما فيش سن كبر، ما فيش
2: كده، حاجه اسمها كده. في ناس بتبتدي بعد الستين، وفي ناس ولادها الصغيرين بياخدوا شهادات هم عندهم 14 سنه وبيخلصوا جامعه عن طريق التايم. يعني دلوقتي خلاص كل حاجه بقت منفتحه. هتقولي بس احنا مش معانا فلوس لكده، طب نتعلم بسننا العادي ونوصل. على فكره التعليم ما بقاش ازمه دلوقتي، بقى في تعليم اونلاين، نقدر ناخد كل حاجه. علشان كده هنقول في الاخر ان التعليم وتصحيح مسارك في الحياة هو ده اللي هيحقق لك الكتير. المجتمع فيه تقاليد وأعراف ومسل وقيم اجتماعية بتضرب في الظواهر الاجتماعية الغريبة المستحدثة علينا. حافظوا على ده علشان تعرفوا تعيشوا صح بقيم اجتماعية ووعي اجتماعي يطلع بلدنا لفوق.
1: احنا هنحافظ انك تكوني ضيفة معانا على طول، ترفعي معايا نسبة الوعي، انك نورتينا بجد في راديو 99، وانا استفدت على المستوى الشخصي ورب كل المستمعين يستفاد.
2: اشكرك،
1: كل الشكر للدكتور غادة محفوظة الباحثة في التنمية الاجتماعية وقضايا الوعي المجتمعي. خلصنا حلقتنا النهاردة، لكن دقايق يكون معانا زميلتنا العزيزة سمر ابراهيم واطلالة اخبارية سريعة على اخر المستجدات الاخبارية للدقيقة الاولى للثالثة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الأكاديمية العسكرية المصرية تعتبر معبرا لتولي الوظائف في الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الهدف من الأكاديمية هو إيجاد كيان يطبق معايير واحدة على الجميع. وأضاف الرئيس أن الهدف من دورات الأكاديمية كذلك هو إعطاء فرصة لمؤسسات الدولة لأن تتعايش مع بعضها البعض، مؤكدا أن فترات التدريب سوف يترتب عليها بالقطع استفادة ومزيد من التماسك وفهم لأواصر الدولة بشكل أعمق. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلة لسيادته في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. الرئيس السيسي أكد أيضاً أن إصلاح المؤسسات الحقيقية يحتاج مساراً جاداً، وأن عامل الوقت لتنفيذه يعتبر أمراً حاسماً، كما أشار الرئيس إلى أن الهدف ليس عسكرة الدولة، موضحاً أن ما حدث في الفترة من 2011 و2013 لم ينتهي، وأن خطته لم تتوقف، وأن الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجوداً. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يكون الشعب والأسر واعين ومنتبهين لذلك، وأن المسؤولية في هذا الشأن تقع على الجميع وليس فقط على المسؤولين والمفكرين والإعلاميين. في السياق نفسه أكد الرئيس السيسي أن هناك دوراً ومسؤولية على الجميع من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وليس شخص الرئيس أو الحكومة، منوهاً إلى أن من ضمن أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر على نحو ما كان مدبراً لها في عامي 2011-2012، كما أكد الرئيس ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الذين حصلوا على دورات الأكاديمية العسكرية ومتابعتهم لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة وضمان عدم تكرار محاولات هدم الدولة. وفي ختام مداخلته توجه الرئيس السيسي بالتهنئة للخريجين متمنيا لهم كل التوفيق، وداعيا إياهم إلى أن ينقلوا فهمهم ولأسرهم وأصدقائهم، مشيرا في هذا الشأن إلى أهمية حسن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى ضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المعنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال دون سن 15 عاما من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وشهد الاجتماع استعراض أبرز ملفات العمل الراهنة، في مقدمتها الإشارة إلى الجاهزية التي تميزت بها منظومة إمدادات الغاز الطبيعي، وكذلك جهود الوزارة لدعم إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية دكتور حسين عيسى عقد اجتماعا مع وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة الجهود الجارية والاستعدادات للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة. الهلال الأحمر أطلق اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 80 بعد 200 محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين. حملت القافلة كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المتنوعة والمستلزمات الطبية، فضلا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع. الرئاسة الفلسطينية حذرت من خطورة طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططات لبناء 3,700 وحدة استيطانية في منطقة إيوان، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. اقتصاديا، البنك المركزي حذر من العروض والتخفيضات المبالغ فيها والتي قد تكون الغرض منها الاستدراج والنصب على بعض المواطنين، ودعا البنك المركزي في بيان له إلى عدم التسرع في إدخال بيانات البطاقات البنكية طمعا في الحصول على تلك العروض. ورياضيا، فريق زد يلتقي مع القناة في 5 مساء على استاد القاهرة الدولية ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.

90 90. يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علشان الزحمه تعدي. موجود معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 5 محمد نشأت. اخباركم ايه؟ ويا رب الامور كلها عند كل الناس تبقى زي الفل وبخير. حلقه الويك اند والحلقه اللي احنا يعني بتبقى شويه ظريفه كده وخفيفه يا رب على قلوبنا جميعا. وان شاء الله يعني كل طلباتكم النهارده بقى في الويك اند من الاغاني، يلا بينا نلعب اللي انتوا عايزينه كله. الويك اند دايما بيبقى مختلف عندنا، اللي بيزور قرايبه، اللي بيحب يسافر، اللي بيحب يقرا، اللي بيحب يقعد مع اصحابه، اللي بيحب ينزل يشوف ناس ما شافهمش بقاله فتره. هواياتنا بقت شويه اضيق من زمان.

عيله. طبعا السينما والتمشيه على النيل دي كانت اساسيه. وفي ممكن ناس كانوا بيلعبوا بقى كده الحاجات بتاعت زمان، الكروكيه بقى والبلياردو او يركبوا خيل. في شويه حاجات كده ما بقتش في الخطط بتاعتنا خالص. تعالوا النهارده كده نتكلم ونشوف مين فاكر اهالينا زمان كانوا بيقضوا الويك اند ازاي. تعالوا نبتدي بتوليت الحب جاني ونرجع نكمل مع بعض مره تانية. 2-18-10-866 ده رقم التليفون، والواتساب تواصلوا معانا على طول على 010-490-904. يلا بينا.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدف

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 لسه موجود معاكم محمد نشأت. وإيه علشان الزحمة تعدي، خلونا أقول لكم بقى بعض الأخبار. إحنا اتفقنا موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه الويك إند، تفتكر أجدادك كانوا بيقضوه إزاي؟ كانوا بيعملوا فيه إيه بما إننا داخلين كده على الويك إند بتاع السنة دي؟ طيب عايز أديكم بقى بعض الأخبار كده اللطيفة عن منتخب مصر، وإن شاء الله المنتخب يعني يبقى منتخب جيد وبإذن الله حققوا نتائج كبيرة بعد المباريات المهمة اللي عملوها في كأس العالم اللي فات. لكن للأسف كان محمد الشناوي خلاص بيغيب عن المعسكر بعد أثبتت تشخيص طبي تعرضه لإصابة بتمزق خفيف شد من الدرجة الثانية في العضلة الضمة اليسرى أثناء مران اليوم على ملعب النادي الأهلي عشان هيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاج، فهيخرج من القائمة أو خرج بالفعل. الدكتور أحمد جبالله رئيس الجهاز الطبي بالفريق قال أن محمد الشناوي تعرض للإصابة دي وخلت خلاص فرصته مع المعسكر بتاع المنتخب دي بقت ضعيفة جدا. يأتي ده في الوقت اللي احنا قلنا فيه أنه بيستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر للمعسكر، وخلاص كابتن حسام حسن أعلن القائمة بتاعته، وإن شاء الله يبقى كل خير والتوفيق لمنتخب مصر في المباراتين القادمة. النادي الأهلي هيعمل إيه في الفترة اللي جاية في فترة التوقف الدولي الكبيرة؟ هقول لكم عليها حالا بعد ما نروح نسمع رامي جمال وسعد المجرد ليلة ورا ليلة.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن يبدأ اليوم معسكره استعدادا لمباراتي أنغولا وجنوب السودان ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027. بيراميدز يستضيف الشرقية إنبي في الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. فريق زد يلتقي مع القناة في الخامسة مساء على استاد القاهرة الدولية ضمن منافسات الدوري الممتاز. مانشستر سيتي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب كأس رابطة أمام نورويتش سيتي في 9:30 مساء. ويوفنتوس الإيطالي يستهل مشواره في بطولة الدوري الأوروبي عندما يستضيف نايمجن الهولندي في 10:00 مساء. منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة يواجه نظيره المغربي في 8:00 مساء في ثاني مواجهته في بطولة إفريقيا.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: الراديو 90 90.

0: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 لسه موجود معاكم محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي سريعا كده خلونا نروح لزميلي العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحالة المرورية. يا محمد مساء الفل.
1: مساء الفل نشأت، اهلا بيك واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
0: دلوقتي بقى تعال اقولك ازاي توصل
1: النهارده نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاهدات وبعض الكثافات المريه. هو طريق السويس بعض الكثافات نتيجه ان كان عندنا مصادمه اعلى كوبري الجيش المتجه الى مناطق الطريق الدهري. ازاي توصل النهارده الطريق الدهري والتجمع الاول والقاهره الجديده والرحاب ومدينه بعيد عن الزحمه؟ هتروح تطلع من شارع الثوره على مناطق مدينه نصر او تكمل على محور شينزو ابي وتكمل على محور المشير ومحور التسعين الجنوبي او التسعين الشمالي. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حدائق القبه او كوبري حلميه الزيتون المتجه لمناطق المطرية والكابلات؟ هتروح تستخدم النهاردة كوبري سرايا القبة، كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو. بعض الكثافات هنروح نستخدم النهاردة كوبري الجامعة او كوبري الساحل او كوبري عباس او كوبري الجلاء. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري الازهر المتجه للمسكي والعتبة وبين السورين؟ هتروح تستخدم النهاردة نفق الازهر. بعض الكثافات ايضا في كورنيش النيل المتجه الى مناطق المعادي وحلوان. ازاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم كوبري الحضارات ومنطقة ثأر وكورنيش الاوتوستراد. بعض الكثافات ومنزل كوبري حسب الله الكفراوي وبعض الاحجام المريه المتجه لمناطق المعراج. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم الطريق الدائري. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
2: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في الاتجاه دلوقتي من كورنيش العجوزه وداخل اشاره ميدان الجيزه ونكمل على مناطق فيصل والهرم وبعض الاحجام اعلى كوبري الدقي المتجه الى مناطق شارع ثروت ونكمل على مناطق نطلع محور صبت. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى الدائري المتجه لفيصل والهرم تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
2: طمنا على أهالينا في المحافظات هيوصلوا إزاي؟
1: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انقراضه وانسيابه مريه على بعض الكثافات اعلى منزل الصحراء واعلى منطقه القوس الغربي واعلى مناطق بسوس المتجهه للزراعي. في نطاق الاليوبيه بعض الكثافات اللي خارج من الزراعه متجهه لمحافظات الاقاليم. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظه اسكندريه بعض الكثافات في محور ابو قير منطقه كفر عبد وميدان الوزاره ومحور قناه السويس بعض الكثافات المريه. هتروح تستخدم محور المحموديه الجديد او هتستخدم محور التعمير. اما في نطاق محافظه الشرقية بعض الكثافات في شارع سعد زغلول وشارع الفلوجة وشارع المحافظة. هنروح نستخدم النهاردة شارع الأحرار أو هنستخدم النهاردة منطقة أحمد ماهر. في نطاق مدينة الدقهلية بعض الكثافات في طريق طلخة شربين المتجه لكوبري الجامعة وبعض الأحجام في شارع جان السادات المتجه لحي الجامعة والمشاية. هنروح نستخدم أيضا شارع أحمد ماهر. في نطاق مدينة الغربية بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع الجيش وشارع النحاس وميدان المحطة وشارع المديرية. هنروح نستخدم النهاردة شارع طه الحكيم. من نطاق مدينة سعيد بعض الكثافات في منطقه الابوتي تقاطعه مع شارع الاستثمار وبعض الاحجام في شارع اوجينا. هروح استخدم شارع عبد الرحمن شكري. من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم بعض الكثافات اللي بدات تتوفر في شارع النبو المهندس المتجه الى مناطق ميدان المسله وهو شارع ابراهيم الدروي. هروح نستخدم النهارده شارع سعد زغلول. اخيرا من محافظه اسيوط الكثافات بتقابلنا شارع الجمهوريه المتجه لمحطه قصار اسيوط هو شارع يسر راغب وشارع الجامعه. هروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه محافظات. متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق. محمد صابر.
0: ها وصلت؟ أنا كده اطمن.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

0: مستمعي الراديو 90 ننقل لكم الآن كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية.
1: خريجين النهاردة وهم موجودين معنا بس الحقيقة في قاعة أخرى، فأنا برحب بيهم وبشكرهم وأيضا بهنيهم، وأيضا التهنئة موصولة لشبابنا وشاباتنا اللي بنشهد وبنحتفل وبنفرح النهاردة بتخرجهم. أنا كنت حريص أن أنا أبقى موجود هنا معاكم النهاردة، أولا عشان المناسبة مناسبة جميلة ومناسبة سعيدة جدا جدا أن إحنا يبقى فيه 1350 شاب وشابة من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة بيتم تخرجهم أو تخرجهم النهاردة. واسمحوا لي أن أنا يمكن هبدأ كلامي، يمكن قبل كده أنا تحدثت خلال اللقاءات السابقة في الأكاديمية مع أبنائنا وبناتنا وأيضا مع كل التخصصات الأخرى اللي كانت موجودة في اللقاءات السابقة، وهنا النهاردة مهم أوي أن أنا وإحنا بنتكلم فقط عن يعني الحفلة بتاعت أو حفلة تخريج الهيئات القضائية أو خريجي وخريجات الهيئات، إن نتكلم فقط عن الفكرة اللي هي إحنا بمقتضاها موجودين دلوقتي هنا. قلنا إن هنعتبر الأكاديمية هي معبر لتولي الوظائف في الدولة المصرية، وكان الكلام ده في الوقت دوت يعني مستغرب، وده طبيعي انه يبقى مستغرب، يبقى مش واضح، وده برضو طبيعي انه يبقى لان الفكرة عبال ما يتم يعني تنفيذها واختبار نتائجها ممكن تاخد سنوات طويلة. يعني التغيير اللي بيتعمل مش شرط انك انت تشعر، حتى كإنسان بيتم عمل يعني فكرة التغيير عليك في تأهيلك او في اعدادك، لا انت ممكن تشعر بالاثار دي بعد سنوات. ويمكن في ناس كتير جدا يعني التجربه اللي احنا شفناها مثلا في القوات المسلحه على سبيل المثال، كان دايما الشباب اللي موجودين يقول لك امتى نخرج من الجيش وامتى يعني نشوف حياتنا وكده، وبعد كده بعد عده سنوات ما تجدش عندهم حكايه يتذكروها ويتحدثوا عنها غير حكايتهم مع الفترة اللي قضوها في الجيش. يعني أقصد أقول هنا إيه، إن هنا حتى لما طرحنا فكرة إن الأكاديمية تبقى معبر لكل مؤسسات الدولة اللي هتشتغل في القضاء، في الخارجية، في الرقابة الإدارية، في كل التخصصات، يبقى فيه هنا مكان يتم فيه تنفيذ معايير واحدة للجميع تختلف بالمعايير ديت بمستويات التوظيف المطلوبة. يعني أنا مش ممكن أبدا هيبقى المعيار اللي بيتم بيه انتخاب واختيار الشاب أو الشابة اللي هيشتغل في مثلا في وزارة المالية أو في وزارة النقل أو في وزارة العدل، يعني في الهيئات القضائية على سبيل المثال، هي معايير عملناها لهم هم عشان تبقى مناسبة. ما خدناش معايير أخرى اللي مثلا بتستخدم في اختيار آخر. طب يعني الأمر واضح، هو الأمر اللي احنا قلناه بفكرة ان الأكاديمية تقوم بالدور دوت ما كانش مع جهد بزيادة بنحطه على عاتق الأكاديمية عشان هي ما عندها الشغل تعمله، لا، احنا حابين بس يبقى في كيان جديد يستطيع ان يوفر معايير صادقة لا تجامل ولا تحابي احد. وفلسفة النجاح في الأكاديمية لو ده ما استمرش هيبقى في حصل خلل، عملية المعايير التي لا تجامل ولا تحابي احد للكل زي بعض، للكل وفي كل الأوقات دلوقتي والأيام والسنين القادمة ده معيار احنا بنحافظ عليه. طب احنا عملنا كده ليه؟ لان المعايير الاخرى اللي كانت الدولة حطها على مدى السنين اللي فاتت بمنتهى المصداقية ومنتهى الأمانة هي يعني استبيحت هدرت، وبالتالي بقت معايير فيها مسخ، أوزان مش حقيقية. فقلنا إذا كنا بنتكلم في إصلاح حقيقي لمؤسساتنا والبلدنا مصر، فلابد أن يكون عندنا مسار يحقق ده، والمسار ده هادي جدا، حريص جدا، عامل الوقت فيه هو العامل الحاسم في تنفيذه، ان احنا مش مستعجلين على الاجراءات اللي احنا بنعملها ديت ونقول ان احنا عايزين نغير دلوقتي كل شيء. ما هيحصلش. في الدول اللي فيها ملايين من البشر في اي مؤسسات عشان تعمل اصلاح وتعديل وتطوير فيها، اوعى تتصوروا ان ده ممكن يحصل في وقت قليل ومره واحده. لا، هياخد وقت، ولازم احنا نكون فاهمين كده. بالمناسبه لازم تنتبهوا كلكم، مش بس وكلام بقوله لنفسي ولكل المصريين، اوعى تفتكروا اللي حصل في 2011 و12 و13 انتهى وخطته توقفت. وانا بقول كده للناس عشان تفهم ان هي المسارات بتتغير. والالحاح، الالحاح من اجل اسقاط الدوله لن ينتهي، ودي يعني مسيره الدنيا اللي احنا فيها. التحدي مستمر والدول كلها بتقابل تحديات مختلفه. المهم ان يكون شعبها اهلها منتبهين لده وواعيين ليه. والموضوع الوعي ده مش بس يعني مرتبط للمسؤولين ولا حتى للاعلاميين ولا للمفكرين، لا، المسؤوليه دي لينا كلنا، لكل انسان وانسانه في مصر، لانها في النهايه دي بلدنا اللي احنا بنخلي بالنا منها. نرجع تاني ونقول ان كان الهدف ابدا هو عمليه يعني اعطاء فرصه لمؤسسات الدوله انها تتعايش مع بعضها البعض. بدل ما كانت النهارده الهيئات القضائيه ليها مسار، خلص كليته ودخل يعني وزارة العدل طبقا للتخصص، النيابة العامة، ثم ممكن بقى النيابة الإدارية، مجلس الدولة، طيب خلاص يبقى هو ده المسار اللي هو شافه فقط. أنا حبيت أقول له تعالى احنا مش هنغير لك كتير، احنا هنخليك تشوف غيرك. لما تشوف الواعظ اللي على المنبر ونفس الكلام أوريه له ويتعايش مع بقية وظائف الدولة، يا ترى ده بيصب في مزيد من التماسك وزميد من التفاهم. لأن طبعا اوعى تقول ان الست شهور اللي بيقضيهم الخريج هنا دول مش هيبقى ليهم أثر في ان انا معايا زميلي او زميلتي في وزارة المالية او وزارة الخارجية او وزارة النقل، ده مش هستفيد منه. كان مهم قوي ان الدولة كلها تبقى مع بعضها كده. وليه كده بقول؟ لان في 2011 حصلت ممارسات خطيرة جدا جدا، وانا كنت لسه بتكلم مع السادة اعضاء الهيئات القضائية والمسؤولين قبل ما نخش لكم، وقلت لهم ان في 2011 يعني كان في مشكلة كبيرة جدا لمصر، واراد رب العالمين انها يعني دونا عن غيرها يعني هي اللي تنجو. طب بتكرر الكلام ده كتير ليه؟ لان دي الحقيقة. الدول ما هي جنب منكم وشايفينها، يا ترى في حد نجي غير مصر؟ اسألوا السؤال ده لنفسكم. طب ما فيش غيرها، طب يعني اللي حصل مع الآخرين ده كان حاجة مش مترتبة، حاجة مش متخططة، حاجة مش يعني ولا ايه؟ طب مش معنى انتوا اللي نجيتوا يعني؟ فده كان فضل كبير من ربنا على البلد دي. انا بقول الكلام ده لكم انتم ليه؟ انا مش شايف ان الدنيا يعني في هجمة كبيرة جدا بقالها 14 سنة او 12 سنة على مصر، تزيد احيانا وتقل احيانا. طب دورنا احنا في خط ثابت لينا كلنا، للمسؤولين وللإعلاميين والمفكرين، الخط ده هو حاجة واحدة، هو الحفاظ على الدولة المصرية. كل حد موجود معنا هنا يقعد ويمشي، لكن هي تستنى. الكلام ده أنا قلته كتير وبكرره تاني، وكان من ضمنه إن احنا موجودين هنا، الشباب اللي قدام مني والشابات اللي قدام مني هنا، عشان تحصنكم ضد فكرة تخريب مصر. ادي الحكاية. فقلنا لابد ان احنا نعد جيل يقدر يصمد قدام مخاطر تتعمل لتخريب وهدم الدولة اكبر كتير من اي فكرة اخرى، بجانب هي مش هيبقى هدف واحد، هي أهداف على بعضها. أختار كويس وأعد كويس وأجهز كويس، ولو إحنا كمان مؤسساتنا خدت بالها من الخريج ده وانتبهت له ببرامج لتطويره وتأهيله وتقييمه بعد كده، تبقى الفكرة بقت مكتملة. ولكن مش هيبقى فيه فرصة إن بعد ما شفنا إن بلدنا محتاجانا وخدنا كلنا جرعة موحدة من الفهم للحفاظ على الدولة، ان يجي في يوم من الايام ويتكرر اللي اتعمل فينا قبل كده. انتبهوا، اللي بقى اذا كان الفكرة كلها ان احنا ندمر بلدنا، الفكرة كلها اللي احنا بنتكلم فيها هنا مش فقط ان انا قعدكم 6 شهور بمعزل عما كنتم فيه، وان يبقى فيه جرعة ضخمة من المعرفة الوظيفية، وده جزء من بيتولى مسؤوليته الجهة اللي انتم بتعملوا معها، يعني اللي هيحط البرنامج والمنهج بتاع وزارة الري، وزارة الري، النقل، وزارة النقل، المالية او الضرائب، وزارة المالية، الخارجية، الخارجية، القضاء، القضاء. لكن في جرعة متساوية للكل بقى، اللي هي 20-30% اللي بنتكلم عليهم. بقول لك ان اليوم مش كده. الافات اللي كانت موجودة في المجتمع بان احنا ما بننظمش وقتنا، بنضيع وقتنا في حاجات تانية، ادمان التليفون، انا بقول لك لا، ممكن تعيش من غير التليفون. طب بعد كده هتطلع تمسك التليفون، انت حر بقى، احنا وريناك. بس عايز تكمل كده وتخلي كل حاجة موزونة كويس. رجعت تاني الحلقة اللي فات، يعني مش احنا مش مش مش معقول كل حاجة بنعملها وبنتمناها تتحقق. فاحنا كان دايما ودايما في كل جهدنا اللي بنعمله هو الانسان، وانا قلت الكلمة دي قبل كده ودايما بكررها. وبالمناسبة عملية الاهتمام بالإنسان ده عملية من أشرف وأسمى المهام والعمليات، إن الإنسان يقدر يكون يشارك في يوم من الأيام في بناء شخصية متوازنة، والشخصية المتوازنة دي تقوم بدور راقي جدا ومحترم في وظيفتها. اوعى تفتكروا إن الأجر هيبقى قليل، أجر للقائمين على الموضوع دوت، الموضوع دوت في أعضاء التدريس الأكاديمية أو حتى الزملاء من وزارة العدل أو بقية الوزارات. طب وأنا شخصيا إن شاء الله كل المحصلة بتاعتكم دي أنا أخدها بفضل الله أمام الله سبحانه. أخدها أمام الله سبحانه وتعالى إني حاولت الإصلاح وبناء إنسان متوازن ومعتدل وعلى قيم طيبة، إن وفقت في هذا من فضل الله، وإلا موفق فالعيب عندي أنا أو عندنا إحنا، مش عندنا بس، عندنا إحنا المجموعة المسؤولة بكل الوزارات المختلفة اللي بتشارك في الموضوع. إذن فكرة أنا بقول الكلام دوت ليكم عشان حضرتك هيبقى عندك مسؤولية تجاه زملائك وتجاه في يوم من الأيام مرؤوسيك، وأيضا تجاه من يرأسوك، ثم بعد كده أسرتك اللي هتعملها. اوعى تفتكر انك تختزل الاهتمام كله بانك يعني انا اسف يعني في الاكل والشرب، اوعى تختزل العمليه حياتنا كلها في الاكل والشرب، وهو مهم، واحنا الحمد لله يا رب يا رب يديم علينا فضله وسلامته. يجي بقى حد يضحك علينا ويقول لنا الحق الدنيا ومش عارف ايه ومش عارفين، لا لا، انتبهوا لبلدكم، انتبهوا وحافظوا عليها. لو في ضرر لن يكون الضرر ده على حد بعينه، هيكون الضرر عليها كلها. احنا كنا 80 مليون او اكتر شوية في 2011، دلوقتي احنا 108 مليون، يعني تقريبا 25-28 مليون، يعني دولتين ثلاثة من الدول اللي بره. فالإنسان وكلنا مع بعض فيه. أنا قلت التغيير والفرق بين التغيير وأثار التغيير، مش هتحسوا بالفرق ده دلوقتي، كمان شوي، وكل ما الإنسان التجربة اللي عاشها بيمر عليها السنين استيعابه لها بيزيد، إيجابي أو سلبي، إيجابي أو سلبي. فالتغيير اللي احنا بنتكلم عليه آثاره حتبان يوم بعد يوم، بس افتكروا إن الهدف ما كانش أبدا إن أنا استقطع من وقتكم 6 أشهر واجيبكم هنا، عشان ما كنتش يعني كل اللي اتعمل كان كلها برامج. كنت أتمنى إن احنا نجيب السادة والسيدات العلماء النفس والاجتماع اللي احنا عملولنا البرامج اللي احنا بنتكلم فيها دي، يجي يقولولنا احنا الموضوع ده اتصمم ازاي وليه، عشان نبقى شايفين ان الموضوع مش اجتهاد كده، لا، ده اجتهاد مؤسسي، يعني كل من يخص الامر يدلو بدلوه في الفكره اللي احنا بنتكلم فيها. احنا قلنا في ليكم ان كان المعيار دايما هو محاوله ان احنا يبقى لنا معيار وميزان واحد في الاختيار. وطبعا يعني قابلتنا تحديات عقبال ما المعيار ده تم استيعابه من الآخرين، يعني في كل المؤسسات. وده أمر برضو أنا بقوله على الملأ كده، إن إحنا العمال ما النقطة دي ابتدت تترسخ في فهم كل مؤسسات الدولة إن المعايير اللي إحنا حطينها لا تجامل ولا تحابي، خدت وقت وحنستمر كده. إحنا هناخد الناس اللي تصلح للوظيفة اللي بتحقق فيها، مش هناخد حد لا يصلح يعني، وده أمر كلنا نتفق عليه أعتقد ذلك يعني. فدي نقطة أيضا مهمة، وده حيبان في إن شاء الله باستمرار شوفوا أنا قلت نقطة مهمة قوي بقولها لكم تاني، إن المسؤولية للمؤسسات ما انتهتش بان احنا يعني دفعنا ببناتنا وابنائنا اللي هم المسؤولين الجدد الى الاكاديميه، لا، هو في دور لسه مستمر، لكن احنا بنتكلم في بناء في محافظه علميه، في فهم ان الشاب والشابة دول امانة في رقبتكم في اعدادهم علميا واعدادهم مهنيا وايضا اعدادهم تحافظوا على صحتهم. احنا حاولنا خلال الست شهور ان احنا نحط لكم في توب مناسب. لو التوب ده انهار او اتهدر انتم مسؤولين عنه. انا بأمنكم قدام ربنا ان انتم مسؤولين عن المرؤوسيكم امام ربنا في كل شيء، حتى في وعيهم، حتى في وعيهم. لكل وزير مختص كلم زمايلك، كلم المسؤولين اللي عندك وفاهمهم، فاهمهم التحديات اللي موجودة. ما تقعدش ساكت. كل اللي بيجي معايا يعرض علي حاجة في فقرة في الأول لمدة 5 أو 10 دقايق أتكلم في اللي أنا بتكلم فيه ده. فيعني معقول أنت كل مرة بتعمل كده؟ اسألوهم. أيوة بعمل كده عشان أبقى أنا خلصت ضميري تجاه زمايلي في يعني تجديد والحفاظ على الفهم والوعي بتحديات الدولة المصرية. آخر حاجة يمكن عايز أقولها كلمة يمكن تكون غريبة شوية. انتبهوا جميعا من الاستعلاء بالوظيفة أو الاستعلاء بالدين أو الاستعلاء بالاستقامة. إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني ساعات مننا تلاقي حد مثلا بيحافظ بيصلي ويخلي باله وبتاع فيحس إن هو أفضل من الجميع. فخلي بالكم ده خطر، خطر جدا على صاحبه، لأن هو دخله في حتة تانية خالص. ونفس الكلام بالوظيفة. أنا وظيفتي يعني ومستعلى على زمايلي في الحكومة، بقى خليهم يتكلموا لما يشبعوا كلام. ولا يا دكتور صحيح، قولوا اللي أنت عندكم عشان ده حقكم. فوعوا من الاستعلاء بالوظيفة، إنك أنت تشعر بوظيفتك أو بدرجتك في الوظيفة دي أو رتبتك، يعني إنك تستعلي بوظيفتك على الآخرين. لا، دي نقطة. أو الاستعلاء الديني برضو دي نقطة خطيرة جدا، إنك تشعر إنك أنت أفضل من الآخرين عشان أنت متدين. أو بالاستقامة، شايف إنك أنت ما بتعملش حاجة غلط ففاكر إنك أنت أحسن من غيرك. اللي هيحكم في الحكاية دي واحد بس، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى، لكن مش احنا خالص. اختم كلامي بان انا شفت محمد ونهال وانا سعدت جدا بالتقديم بتاعهم وبكلامهم اللي قالوه، وبرضو لقيت عدد اللي حصل على الامتياز عدد لا بأس به. وبقول ان احنا ننتخب او نختبر مجموعة من اللي حصل على الامتياز للحصول على زمالة كلية الدفاع في كلية الأكاديمية العسكرية العليا. الأكاديمية العسكرية العليا ناخد مجموعة من الحاصلين على الامتياز 5 أكتر ياخدوا زمالة كلية الدفاع الوطني. وده بيبقى احنا الهدف منه. الكلام ده بيحصل بالمناسبة مش دلوقتي بس، حتى من قبلنا، من قبل انا ما اتولى المسؤوليه كان في من مؤسسات الدوله ناس بتيجي وما زالوا بيجوا. لكن الفكره كلها ان احنا لما الاقي فرصه ان احنا نطعم اللي بيجي وندي فرصه للمتفوق انه كمان ياخد له هي سنه يدرس دراسه، ما تخافوش مش هي مش ما فيش اقامه يعني ما فيش اقامه يعني، انما هياخد دراسه لمده سنه او سواء كان شاب او شابه في الاكاديميه. فارجو ان احنا ننفذ هذا. مره ثانيه ببارك لكم، الف مبروك، بهنيكم، الف مبروك، بتمنى لكم كل التوفيق. خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من نفسكم، وانقلوا فهمكم مش ليكم ولا أصدقائكم بس، حتى لأسركم بالمعقول يعني. ثم بعد كده إن شاء الله للأسر اللي هتتشكل منكم يعني، اللي ما تشكلتش يعني كده، أو اللي تشكلت. خلي بالكم من ولادكم، خلوا بالكم من ولادكم يعني، ساعدوهم على أن هم في مواجهة التحديات كتيرة. ومناسبة السيد وزير العدل وأرضه برضو النائب العام كلمني في الموضوع ده وقال لي السوشيال ميديا، أنا هقول لكم كلام قلته قبل كده، مفيش حاجة في تطور الدنيا اللي احنا موجودة فيها دي مش حاصلة بإرادة ربنا سبحانه وتعالى. دي خزائن بتفتح، تفتح تنزل بها المعارف للبشر عشان صفحة من صفحات التحضر الإنساني تتكتب. فده مش جاي يعني المواقع التواصل والسوشيال ميديا والكلام ده ضد الإرادة، إنما أنت هتستخدمها إزاي ده موضوع أنت هتسأل عليه. يا ممكن تتفرج في اليوتيوب على كلام جميل جدا جدا جدا أو كلام مش كويس، والخيار والاختيار لك. ممكن تستخدمها استخدام كويس بأنك تقول كلمة كويسة أو تقول كلمة مش كويسة، والاختيار لك. وإحنا كنا اتكلمنا قبل كده بأن إحنا محتاجين نتحرك بسرعة فيما يخص وزارة الاتصالات والجهات المعنية فيما يخص عملية حماية يعني أطفالنا وأولادنا بسرعة. وده يعني ومش بس لما القانون يطلع ولا يصدر ولا حتى لا، هو إن إحنا كأسر نساعد في كده يعني، إن إحنا نقول لو قلنا السن 15 يا دكتور مصطفى يبقى الأسر تساعدنا على إن إحنا ما يبقاش فيه الوسيلة دي لغاية ما يعدي سن 15. أنا بشكركم مرة تانية وأطلت عليكم، بس أنا سعيد بيكم جدا جدا وفرحان بيكم يا ولاد ويا بنات. ربنا يحفظكم ويحميكم ويجعلكم سبب لكل خير لبلدكم مصر. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعي الراديو 90 90، نقلنا لكم كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي أكد خلالها الرئيس أن الأكاديمية العسكرية المصرية تعتبر معبرا لتولي الوظائف في الدولة المصرية، وأشار إلى أن الهدف من الأكاديمية هو إيجاد كيان يطبق معايير واحدة على الجميع. كما أضاف الرئيس أن الهدف من دورات الأكاديمية هو إعطاء فرصة لمؤسسات الدولة لأن تتعايش مع بعضها البعض. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن فترات التدريب سوف يترتب عليها بالقطع استفادة ومزيد من التماسك وفهم لأواصر الدولة بشكل أعمق. تصريحات الرئيس السيسي كما تابعناها جاءت خلال مداخلة لسيادته في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية الذي أقيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غنيين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وكنا بنتكلم عن أخبار النادي الأهلي في التوقف اللي عشان خاطر منتخب مصر. الأهلي مبدئيا بيمنح اللاعبين راحة 4 أيام، ده كان تصريح للكابتن وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي. قال إن الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام في ضوء توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية. قال كمان إن الأهلي خد مرانو امبارح على ملعب التتش على أن تبدأ فترة الراحة من النهاردة في إطار البرنامج اللي وضعه الجهاز الفني للارتباطات القادمة. الفريق كان حقق زي ما انتم عارفين الفوز على فريق أبو قير الأسميدة بهدفين دون مقابل في الجولة 5 من بطولة الدوري. كان الأهلي استهل المشوار بتاعه بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، والفوز على زد 2-0، والفوز على سموحة 1-0، ثم التعادل مع المقاولين 1-1، والفوز أخيرا على أبو قير الأسميدة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم. امبارح نادي الزمالك فاز على غزل المحلة بهدف في الدقيقة 86 من عمر المباراة من ضربة جزاء أحرزها أحمد شريف عشان يستمر الزمالك على قمة الدوري مع النادي الأهلي بنفس الرصيد. وطبعا بيراميدز لسه قدامه مباراة، هو أقل منهم، بس بيراميدز لو كسب يعتلي قمة الدوري، لأن الزمالك تعطل مباراة والأهلي تعطل مباراة. تعالوا نروح نسمع حمادة هلال يا نسينا، أغنية جديدة ونرجع نكمل مرة تانية.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف بربش بعنيا، وعملت لي

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: في يوم وليلة وحكايات كتير عاشت معانا بصوت وردة. هي الفنون في نسخة السادسة ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية في ختام مهرجان شي آرتس بصوت النجمة مروة ناجي. والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصريا عن طريق تيكت سمارشي من تنظيم لايم لايت ايجيبت.
3: خليك اذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تومي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده زيرو مقدم وزيرو مصاريف. وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298 631 220.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت وانتوا بتسمعوا علشان الزحمة تعدي. كل جماهير الزمالك نفسها تسمع الاخبار دي. الحقيقة ان في محاولات لرفع ايقاف القيد قبل انتقالات يناير اللي جاية، بس الحقيقة يعني هي النسبة ضعيفة جدا. كشف مصدر بنادي الزمالك ان ادارة الزمالك بتبذل جهد كبير جدا من اجل حل ازمة ايقاف القيد التأديبي اللي المفروض على النادي، والعمل على رفع الايقاف وفتح باب القيد امام الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير. المصدر قال في تصريحات كانت خاصة باليوم السابع ان ادارة الزمالك بتسعى بكل قوتها لانهاء الازمة رغم صعوبة الموقف، مشيرا الى ان نسبة رفع ايقاف القيد التأديبي في الوقت الحالي شكلها ضعيفة وتبدو ضعيفة يعني. لكن المصدر قال ان ادارة النادي بتواصل تحركاتها ومحاولاتها القانونية والمالية خلال الفترة المقبلة بهدف الوصول الى حل يسمح للزمالك بابرام صفقات جديدة خلال انتقالات يناير وتدعيم صفوف الفريق وفقا لاحتياجات الجهاز الفني. طبعا عن تفاصيل الديون المتبقية على نادي الزمالك والقضايا المتبقية، وصلت اجمالي المبلغ المستحق حوالي 1,500,000 دولار بتخصص بالشكل الاتي: نادي ايك السويدي في صفقة عمر فرج وعنده اوليه حوالي 1,100,000 دولار، نادي الوكزاندرية في صفقة بيزيرا قسط من قيمة الصفقة 200,000 يورو، نادي اتحاد طنجة في صفقة عبد الحميد معالي 200,000 دولار الايقاف التأديبي. مستحقات بقى مطلوبة من الزمالك، يعني القضايا دي بس مش هي دي الديون المستحقة على الزمالك، هناك مستحقات اخرى ما تمش ادراجها على موقع الفيفا حيث لم يتم اصدار حكم نهائي بيها، وعلى رأسها القضية طبعا بتاعت مشلاك اللاعب البولندي اللي كان سبق وتحكم فيها. وغرفة تسويه المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم اقرت بأحقية البولندي كونراد مشلاك لاعب الفريق السابق مبلغ 503,000 دولار بخلاف الفوائد، بالاضافة الى باقي الديون الخاصة بالقضايا اللي تم تسويتها من اطرافها. لكن الزمالك طبعا اتفق على جدولة الديون مع الاندية دي، فخلاص هي اتشالت، بس يعني ان شاء الله يلتزموا في الفترة اللي جاية ببقية الفلوس. الاهلي بيتمسك ببند المشاركة في عقد محمد هاني قبل التجديد. لا محمد هاني جدد ولا ياسر ابراهيم جدد، والنادي الاهلي يقال انه كان مديهم فرصة لحد يوم الثلاث، يوم الثلاث عدى فقال لك النادي الاهلي خلاص وقف المفاوضات لاشعار اخر بقى لحد ما نشوف موقف كل لاعب. كل لاعب فيهم كان ليه طلبات معينة، لكن هنشوف في الاخر الدنيا هترسى عليه. طبعا محمد هاني واحد من الأعمدة الرئيسية في النادي الأهلي ومنتخب مصر، وكذلك ياسر إبراهيم، فخلاص ياسر إبراهيم يمكن سنه أكبر شوية فبيحاول يدور على أكبر استفادة مادية بالنسبة له. تعالوا نسمع هشام عباس ونرجع نكمل مرة تانية.

وصلنا لنهاية حلقة الويك اند من علشان الزحمة تعدي. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وان شاء الله هيتجدد اللقاء يوم الحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين. قضوا ويك اند سعيد، قضوا ويك اند وانتم مبسوطين، مهما كانت الحاجة صغيرة بس مختلفة، بتغير جو، بتغير مود، بتعمل حاجات كتير قوي ممكن تسعدك. دور على الحاجة اللي تسعدك، مش شرط الحاجة دي تكون حاجة غالية او ظروفك مش سامحة، بس في هتلاقوا تفاصيل صغيرة جدا جدا جدا في حياتنا ممكن تبسطنا جدا جدا جدا. قاعدة صغيرة مع حد بتحبه، فيلم بتتفرج عليه، أغنية بتسمعها، سهرة في البلكونة مع كوباية شاي كده من أبو قديمه، الحاجات الحلوة دي كلها. قبل ما نختم بقى، سارة بعت إهداء لأختها نوني أو نجوى. يا نجوى بصي شوفي شوف الحلاوة، بعتلك من آخر الدنيا يا نوني علشان خاطر تسمعي الأغنية وتهديكي أغنية وتقول اسمك بقى وبتاعه، يعني مفيش إخوات بحب بعضك يا جماعة، يعني خلاص شوفوا شوفوا الحلاوة. ربنا يخليكم لبعض وترجعوا بالسلامة إن شاء الله، ونشغل لكم بقى حاجة كده تنبسطوا عليها وانتوا في العربية. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله يتجدد اللقاء يوم الحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين. كنتوا بتسمعوا علشان الزحمة تعدي، وكنت موجود معاكم محمد نشأت.

الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساءً

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الأكاديمية العسكرية المصرية تعتبر معبرا لتولي الوظائف في الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الهدف من الأكاديمية هو إيجاد كيان يطبق معايير واحدة على الجميع. وأضاف الرئيس أن الهدف من دورات الأكاديمية كذلك هو إعطاء فرصة لمؤسسات الدولة لأن تتعايش مع بعضها البعض، مؤكدا أن فترات التدريب سوف يترتب عليها بالقطع استفادة ومزيد من التماسك وفهم لأواصر الدولة بشكل أعمق. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلة لسيادته في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية الذي أقيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. الرئيس السيسي أكد أيضا أن إصلاح المؤسسات الحقيقية يحتاج مسارا جادا وأن عامل الوقت لتنفيذه يعتبر أمرا حاسما، كما أشار الرئيس إلى أن الهدف ليس عسكرة الدولة، موضحا أن ما حدث في الفترة من 2011 و2013 لم ينتهي وأن خطته لم تتوقف وأن الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودا. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يكون الشعب والأسر واعين ومنتبهين لذلك وأن المسؤولية في هذا الشأن تقع على الجميع وليس فقط على المسؤولين والمفكرين والإعلاميين. في السياق نفسه أكد الرئيس السيسي أن هناك دورا ومسؤولية على الجميع من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وليس شخص الرئيس أو الحكومة، منوها إلى أن من ضمن أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر على نحو ما كان مدبرا لها في عامي 2011-2012. كما أكد الرئيس ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الذين حصلوا على دورات الأكاديمية العسكرية ومتابعتهم لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة وضمان عدم تكرار محاولات هدم الدولة. وفي ختام مداخلته توجه الرئيس السيسي بالتهنئة للخريجين متمنيا لهم كل التوفيق وداعيا إياهم إلى أن ينقلوا فهمهم لأسرهم وأصدقائهم، مشيرا في هذا الشأن إلى أهمية حسن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي وإلى ضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المعنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال دون سن 15 عاما من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. مزيد من القراءة التحليلية في كلمة الرئيس السيسي. ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم. مساء الخير أستاذ محمود وأهلا بحضرتك.
1: أهلا بك أستاذ سمر وأهلا بكل مستمع راديو
0: سكان. تحياتي. يعني كما تابعنا رسائل مهمة جدا على أكثر من مستوى الحقيقة أكد عليها الرئيس السيسي خلال كلمته، ولكن في البداية كيف ترى حرص الرئيس السيسي على الحضور والمتابعة المباشرة بشخصه لحفل تخرج الدفعة الجديدة؟
1: وفي الحقيقة قامت رئيس فتاح السيسي حضر أكثر من تخريج، يمكن كان قبل تخريج الهيئات القضائية فيه تخريج الأئمة وغيرهم يعني من الفئات اللي هي بيتم تدريبها في الأكاديمية العسكرية، وده لحد فخامته على يعني اكتمال هذه التجربة وإنها تخرج بالمظهر اللائق، والتأكيد على حرص الدولة على دعم هذه التجربة باعتبارها هي التجربة الأساسية في إصلاح يعني كل مؤسسات الدولة، وأن تكون هؤلاء الخريجين نواة لعملية توعية الشعب المصري. كل خريج من دول لما بيدخل الأكاديمية العسكرية وبيعيش وبيشوف يعني إدارة الدولة ويعني إيه التعامل مع بقية المؤسسات، بيشوف المحاضرات اللي بتتم خلال هذه الفترة لبعض المفكرين والشخصيات اللي هو اللي يمكن ما يقدرش يقابلهم في الحياة العادية، يعني في حياته اليومية ربما لا تستطيع مقابلة هؤلاء الأشخاص اللي هم عندهم علم وعندهم وعي وعندهم كمان المادة اللي يقدروا يقدموها والخبرات اللي يقدروا يعني يخلوا هؤلاء المتدربين يكتسبوها فيما يتعلق بالدولة المصرية، فيما يتعلق بالتهديدات اللي بتواجهها، وفيما يتعلق بكيف يمكن حماية هذه الدولة. أيضا مسألة أنه قام الرئيس أكد على أنه ده مسألة ما لهاش علاقة خالص بعسكرة الدولة، دي مسألة مختلقة بالأساس، لأنه الأكاديمية العسكرية بتقدم دورات حتى للقطاع المدني منذ سنوات طويلة. ربما النهاردة فخامته أشار إلى كلية الدفاع الوطني وزمالة كلية الدفاع الوطني باعتبارها تستطيع أن تأخذ الأوائل من خريجي هذه الدفعات لاستكمال دراستهم في كلية الدفاع الوطني، وده قطاع مدني أيضا يعني بيقدم خدماته للعسكريين وللمدنيين،
0: نعم.
1: تعليم على مستوى راقي. فبالتالي إحنا قدام يعني كان ما ينقص هؤلاء الخريجين هي مسألة الانضباط والالتزام اللي موجودين، وتقدر الأكاديمية العسكرية أفضل من يقدمهم لهؤلاء الخريجين، إزاي ينظم يومه وجدول عمله، إزاي يقدر يعني يصحى من في وقت مبكر ويتابع العمل تحت ضغط،
0: نعم.
1: ومواجهة التحديات، استطاعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب، دي كلها أدوات ربما كان من الصعب أنه يأخذها.
0: خلينا نقول أنه نموذج محاكاة واقعي جدا وحقيقي جدا للحياة العملية وما تستلزمه من مطالب والتزامات، يعني تنفع بالتأكيد الخريجين. عايز أنتقل مع حضرتك لنقطة أخرى غاية في الأهمية. كما تابعنا الرئيس أوضح أنه ما حدث من 2011 إلى 2013 لم ينتهي، في إشارة واضحة بالتأكيد إلى استمرار التحديات أمام الدولة المصرية ومحاولات إسقاطها. كما تابعنا الرئيس عول كثيرا على الشعب والأسرة المصرية بالتحديد لأن ينتبهوا لذلك، كيف يتأتى ذلك من وجهة نظر حضرتك؟
1: يعني خلينا حضرتك أنه وده أمر لا يخفى على أحد، مصر تتعرض لهجوم شرس وعنيف طول الوقت لهدم الدولة المصرية من الداخل،
0: نعم.
1: سواء من خلال جماعات متطرفة أو من خلال وسائل إعلام معادية بتبث الشائعات وتحاول التشكيك في كل ما تقوم بالدولة المصرية، حتى أنها تحاول التشكيك أصلا في إنجاز المصريين نفسهم.
0: No.
1: يعني كل الإنجازات اللي بتتم على أرض مصر دي بيقوم بها مصريين عاديين، مصريين بيشاركوا في إنجاز هذه الإنجازات. فمحاولات التشكيك، محاولات الهدم من الداخل دي مستمرة معانا، وطبعا تندرج تحت ما يسمى بحروب الجيل الرابع والجيل الخامس اللي فيها استخدام أكتر للعملات النفسية والحروب النفسية وللموضوعات التي يعني يتم اكتزائها ثم إعادة تدويرها وسردها بشكل مخالف للحقيقة. والهدف الرئيسي هو انه العبث بالوعي العام للمواطنين في مصر،
0: نعم.
1: وحالة العبث دي او التشكيك او محاولة قلب الحقائق ولا زراعة الحقيقة هي مسألة مرتبطة بفكرة انه لا تستطيع الدولة ادارة نفسها، وانه انت يعني الدولة تسير في مسارات ربما لا تنتهي بالمأمول منها، فبالتالي تصل مصر الى نفس الدرجة التي وصلت اليها الدول الاخرى حاولنا في الإقليم، يعني وصلت إلى مرحلة الدولة الفاشلة. فبالتالي مصر تريد النجاة من هذا الأمر. الشعب المصري بفطرته عنده وعي شديد جدا، ولكن الهجمة شركت.
0: تسمح لي يا أستاذ محمود، يعني يمكن ترجمة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير للحكومة بعقد مؤتمر موسع لإيضاح كل ما يهم الشارع المصري للرأي العام، ده أحد أهم أدوات إيضاح المسائل والقضايا التي تخص الشارع المصري؟
1: طبعا بالتأكيد، ويمكن كنت أؤكد في أكثر من مرة أنه الحديث مع الناس، ويمكن النهاردة بقامة الرئيس وهذا حديثه بهذا الانفتاح وبهذه يعني استخدام العبارات واستخدام الرسائل اللي بتصل إلى الناس، وبالذات لما بنضرب المثل بـ 2011 و12 كيف كانت مصر مقسمة، كيف كانت مصر مهددة طول الوقت،
0: نعم.
1: الائتلافات الكثيرة، تعطيل العمل، تعطيل الإنتاج، تعطيل مؤسسات الدولة، محاولة التأثير على مؤسسات الدولة، هدمها، كل هذه الأمور كانت موجودة قدام الناس في ذلك التوقيت. إحنا النهاردة عايزين نأهل الأجيال الجديدة التي لم تعاصر هذه الفترة إنهم يتفهموا كيف يتم إدارة الدولة، كيف صناعة الوعي لديهم، من يحاول التشكيك في هذه في الدولة، من هي الجهات التي تقف وراءهم، كيف يقوم بمثل هذه الأمور. فالثغرات اللي ظهرت في ذلك التوقيت هي ما تحاول الدولة النهاردة إصلاحها أو سدها بهذه الدورات، لأنه كل من يحضر هذه الدورات عنده دائرة علاقات، أسرته في البيت، يعني التأهيل بقى على مستوى مختلف من القاعدة إلى القمة،
0: صحيح.
1: يعني هنا المسألة ماشية بالعكس، هنا إحنا بنأهل القاعدة العريضة من الناس، كل من يتعرض لهؤلاء الأشخاص، كل واحد موجود في مكانه عنده هم عام بالوطن، عنده هم عام بما يحدث من مؤامرات ضد هذه البلد، فبالتالي يستطيع من خلال إظهار الحقائق المكاشفة المصارحة. لا يوجد ما تخفيه الدولة المصرية، كل وزارة لديها إنجازات تستطيع أن تتحدث عنها، تستطيع أن تعي الناس بما تقدمه من خدمات وبما قدمته وبالعمل الذي تقوم
0: به، وبإشراكهم أيضا في وجود مشاكل ربما
1: هنا. بالضبط، وهو إشراك المواطن، يعني هي دورات هدفها في الأساس إشراك المواطن في الهم العام،
0: نعم.
1: إنه مش بس الدولة المصرية ومؤسساتها هي اللي بتقوم بالحماية، ولكن الدفاع عن مصر النهاردة في قاعدة واسعة جدا من كل المواطنين المصريين مطالبين اليوم بالدفاع عن الدولة المصرية وبالوعي المطلوب تجاه كل ما يحاك لهذه الدولة من مؤامرة.
0: نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، شكرا جزيلا على هذه القراءة التحليلية.
1: شكرا.
0: استكمالا للدقيقة الأولى، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وشهد الاجتماع استعراض أبرز ملفات العمل الراهنة، في مقدمتها الإشارة إلى الجاهزية التي تميزت بها منظومة إمدادات الغاز الطبيعية، وكذلك جهود الوزارة لدعم إنتاج البترول والغاز الطبيعية وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد حرص مصر الدائم على تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع البرتغال على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة والشبونة شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة شامل مختلف المجالات، بما يعكس الإرادة السياسية للبلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية مع نظيره البرتغالي في ختام مباحثاتهما بالعاصمة الجديدة. وخلال المؤتمر أيضا أكد وزير الخارجية أهمية انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين مصر والبرتغال، مشيرا إلى أنه تم التوافق على تنظيم مجلس الأعمال المشترك على هامش أعمال اللجنة، وكذلك منتدى الأعمال لبحث واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية بين البلدين. فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء رصد مقطعا مصورا متداولا بعدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، أطلق خلاله شاب من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة استغاثة بشأن معاناة والدته من انسداد بأحد شرايين القلب والمحجوزة بأحد المستشفيات الحكومية تمهيدا لإجراء قسطرة قلبية، ملتمسا إما سرعة إجراء التدخل الطبي المطلوب أو نقلها لمستشفى آخر. وأفاد فريق عمل المنظومة أنه بالتواصل مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة أفادت باستقبال المواطنة محل الشكوى بالمعهد الطبي القومي بدمنهور، وعليها تم إجراء مختلف الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتبين منها معاناتها من أمراض متعددة بالشرايين، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها مع وضعها على بروتوكول علاجي مناسب لاستقرار وضعها الصحي مع متابعتها بأحد الأقسام الداخلية. اقتصاديا، البنك المركزي حذر من العروض والتخفيضات المبالغ فيها والتي قد يكون الغرض منها استدراج والنصب على بعض المواطنين، ودعا البنك المركزي في بيان له إلى عدم التسرع في إدخال بيانات البطاقات البنكية طمعا في الحصول على تلك العروض. ورياضيا، منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة يواجه نظيره المغربي في 8:00 مساء في ثاني مواجهته في بطولة إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.

0: في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90 الراديو 90-90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: يا دي النور على البنور يا ولاد، الله نورين كفر كلات يا ست صفصف يا ست الستات.
2: الله يخليك، شكرا يا حاج.
3: انت وشحاتم.
4: الله يخليك الله يخليك.
3: امال ايه،
4: انا فاكر ايه الوحده اللي من ورا ولا مظلم يعني.
3: قولوا لي بقى يعني جدول اعمالكم ايه؟
5: ما فيش حاجه. اول حاجه في جدول الاعمال الفطار.
3: ايه ده؟
5: هو ده فطرنا يا عمده
3: راجل.
2: كسفتي يا اخي منك قدام الناس كلها يا اخي. ايه واحنا جايين ناكل يا حاتم؟
5: ايوه جايين ناكل.
3: ما يجراش حاجه يا ست صفصف. ما يجراش حاجه، نفطر كلنا سوا يعني مع بعض. تفطر ايه يا سحات؟
5: انا مش هطلب كتير، على الفطار العادي اللي بتفطروا لي صفصف. صفصف متعوده انها كل يوم الصبح بتفطرني خروف مشوي.
2: يا نهار اسود. انا
5: ايه، مش كده ولا ايه؟ انا بكذب؟
2: طب قوم يلا، ومحالا على بلد ام هناء، انتم محرومين من الفطار.
5: ايه الظلم ده؟ بقول لك يا عمده، هتعوضها لي في الغداء ها؟ الخروف جنب شويه بط وفراخ وشويه رز معمر كده والحاجات دي.
3: العوض على الله.
0: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
2: كده بقى وصلنا بلد ام هناء يا عمده.
3: ايوه هي دي. الله، بس احنا مش عارفين دارها فين بقى بالظبط.
5: طب والحل يا عمده؟ احنا حتى مش عارفين اسمها ايه بالكامل.
3: على اي حال تعالوا نروح جامع البلد اللي قدامنا ده ونسأل عن بيت العمدة اللي هنا. وبالمرة يعني نسأله عن بيت ام هناء.
2: غريبة، ده فيه شيخ واقف قدام باب الجامع وحواليه رجالة وستات. تعالوا نشوف فيه ايه.
6: هي دي الرجولة يا زكي، هي دي النخوة.
7: يا شيخ مصطفى اسمعني.
6: اسمع انت، عايزنا اسمع منك ايه؟ هتقولي طردت اختك زكية من دارها ليه قبل 40 ابوك الله يرحمه؟ هتقولي انك قلت لها انه مالهاش ورث تمنع اختك من ورثه يا زكية؟
7: ما هي متجوزة ولها راجل بيصرف عليها، ليه فدا دينا وارضنا تروح لولاد راجل غريب؟
6: دول ولاد اختك يا زكي، ده شرع ربنا، رجع لاختك حقها يا زكي.
2: تسلم يا شيخ مصطفى، تسلم عشان رجعت لي حق.
6: ده الشرع يا زكي، محدش يرضى ان الشقيق ياكل حق اخوه، والجرم اكتر لو الاخ جار على حق اخته.
2: ايوه
6: انا ما بحبش اللي يستقوى على ست ابدا.
2: الله ينور عليك يا شيخ مصطفى.
6: وعليك يا بنتي ما تاخذنيش يعني. لما واخذة انت مين؟ شكلك مش من هنا مش من البقالة.
2: فعلا ده صحيح، انا صفصف وده العمدة البلبساوي.
5: البلبساوي؟
2: أيوة زي ما انت قلتها كده. احنا ضيوف وجايين ندور على ست اسمها أم هناء ومش عارفين بيتها. الحقيقة الست دي بتبيع لي أجمل لبن طازج.
8: أم هناء؟ أم هناء دي بنت خالتي.
2: بجد؟
8: أيوة، بس بعافية شوي
2: يا ربي،
8: ابنها مغلبها يا ولداء.
5: وإحنا عشان كده جايين البلد عشان نكلم ابنها ونعقله. عاوز يجري غير شرعية. قال الولد صوري.
6: ايوه فهم. اسمعي يا زكي، روحي لدار الست ام هناء وبلغيها بالضيوف عشان تستعيد.
8: حاضر.
6: وانتم يا حضرات تعالوا نشرب حاجة في داري.
5: متشكرين على الشاي يا شيخ مصطفى، ولو انه كان قرديح يعني ما كانش فيه قرصة نساسة بيها بالشاي يا راجل.
2: اسمح لي يا شيخ مصطفى، لما الحقيقة أنا سمعتك بتحل المشكلة بين الأخ وأخته حسيت إنك مش راجل دين وبس. لا، ده أنت قريب قوي من أهل البلد وبتحل المشاكل الحياتية والأسرية.
6: مظبوط، هو فيه زي ما بتقولوا بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة وبين وزارة الأوقاف علشان تدريب الواعظين في جلسات الدوار. أنا بكلم الناس في جلسات الدوار هنا في البلد عن حالهم والحالة.

0: قال بيبدأ من البيت، والبيت يعني الست.
1: أيوه، المرأة هي أول وأعظم باني للإنسان، باني لشخصيته ومؤثرة في تكوينه العقلي والنفسي.
2: أيوه طبعاً، حتى في تكوين جوزها. المرأة المصرية دورها مش قاصر على تربية الأجيال، لا، المرأة المصرية كانت على مر التاريخ وزيرة ومسؤولة ومثقفة وعالمة.
3: أيوة، وزي ما بيقولوا وراء كل راجل ناجح ست عظيمة، مال ربت وسندت وأعانت.
1: اسمع يا شيخ مصطفى.
0: نعم. ايه؟
1: أم هناء راضية بحالها، بس موضوع سفر ابنها هو اللي كاسر ظهرها. أنا ممكن أكلم لها الدكتورة فريدة، ممكن تدخلها في مجموعة مالية في تحويشة وتعمل مشروع خاص بيها.
2: أيوة، ولازم كمان تكلم ابنها، لازم تقنعه بإنه ما يسافرش ويجيب لنا اللبن كل يوم كل يوم.
4: يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك، نورتي بيتي يا ست صفصف.
1: الله يخليك.
4: انتي وحاتم بيه والعمده والشيخ مصطفى.
0: الله، فين ابنك عصام يا ام هناء؟
4: عصام؟ ربنا يهديك يا عصام يا ابني. تلاقيه يا شيخ مصطفى مع المهاويس اللي عاوزين يسافروا زيه. تصدق يا شيخ مصطفى؟
0: ايه؟
4: عصام عاوز مني 500,000 جنيه عشان يديهم للي هيصفروه.
1: يا خبر؟
4: والله
3: يا قوة الله، 500,000 جنيه بحالهم.
2: يعني يدفع 500,000 جنيه عشان يركب زودياك؟ امال لو هيركب يخت، طب ده 500,000 دول يفتح بيهم مشروعين احسن.
1: وانت بقى هتجيب المبلغ ده كله منين يا ام هناء؟
4: عاوز نبيع الجراتين اللي حلتي يا ست صفصف.
1: يا خبر.
4: ومش بس كده،
1: امال
4: عايز نبيع ذهبي كمان.
1: كمان؟
4: والله.
3: تبيع الارض وتبيع له الذهب علشان يرمي نفسه في البحر؟ ده كلام ناس عاجلين يا ناس.
2: بيعي اللي تبيعيه، بس اوعي تبيعي الجاموسه اللي بتجيب اللبن دي.
5: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.
2: اختطف لا

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
2: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10-11 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12-2 بالليل على الراديو 90-90.

0: يا ابن اللذينة
1: يا مقلول هدي وانا كبر وعلي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الأكاديمية العسكرية المصرية تعتبر معبرا لتولي الوظائف في الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الهدف من الأكاديمية هو إيجاد كيان يطبق معايير واحدة على الجميع. وأضاف الرئيس أن الهدف من دورات الأكاديمية كذلك هو إعطاء فرصة لمؤسسات الدولة لأن تتعايش مع بعضها البعض. كما أوضح الرئيس أن دورات الأكاديمية العسكرية المصرية توفر جرعة ضخمة من المعرفة تضعها كل جهة للمتدربين التابعين لها، مشيرا كذلك إلى أن كل تلك الجهود تصب في مسألة بناء الإنسان، وأنها مهمة سامية لإعداد إنسان كفء ومؤهل ويتمتع بشخصية متوازنة. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلة لسيادته في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية الذي أقيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. الرئيس السيسي أكد أيضا أن إصلاح المؤسسات الحقيقية يحتاج مسارا جاد، وأن عامل الوقت لتنفيذه يعتبر أمرا حاسما. كما أشار الرئيس إلى أن الهدف ليس عسكرة الدولة، موضحا أن ما حدث في الفترة من 2011 وحتى 2013 لم ينتهي، وأن خططه لم تتوقف، وأن الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودا. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يكون الشعب والأسرة وعين ومنتبهين لذلك، وأن المسؤولية في هذا الشأن تقع على الجميع. في السياق نفسه أكد الرئيس السيسي أن هناك دورا ومسؤولية على الجميع من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وليس شخص الرئيس أو الحكومة، منوها إلى أن من ضمن أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر على نحو ما كان مدبرا لها في عامي 2011-2012. كما أكد الرئيس ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الذين حصلوا على دورات الأكاديمية العسكرية ومتابعتهم لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة وضمان عدم تكرار محاولات هدم الدولة. الرئيس السيسي أشار أيضا إلى أن البرامج التي تقدمها الأكاديمية شارك في وضعها علماء النفس والاجتماع، موضحا أن تقبل فكرة انخراط الأكاديمية العسكرية المصرية في تدريب الكوادر استغرق وقتا حتى تم تقبله. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة احترام النظام الذي يتم تطبيقه وإعداد الشباب علميا ومهنيا والحفاظ على صحتهم ومواصلة توعية الشباب والموظفين، محذرا من الاستعلاء سواء بالمناصب أو الوظائف أو بالتدين أو بالشعور بالاستقامة أو بكافة صور الاستعلاء. كما وجه الرئيس السيسي بالنظر في اختيار عدد من قدام الدارسين بالدورة للحصول على زمالة كلية الدفاع الوطنية بالأكاديمية العسكرية المصرية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا موسعا بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني. وأكد مدبولي أن الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يأتي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني. وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف من خلال برنامج التحول الاقتصادي وضع إطار متكامل للمرحلة القادمة يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام ورفع الإنتاجية والتنافسية ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد حرص مصر الدائم على تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع البرتغال على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة والإشبونة شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة شامل مختلف المجالات، بما يعكس الإرادة السياسية للبلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية مع نظيره البرتغالي في ختام مباحثاتهما بالعاصمة الجديدة. وخلال المؤتمر أيضا أكد وزير الخارجية أهمية انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين مصر والبرتغال، مشيرا إلى أنه تم التوافق على تنظيم مجلس الأعمال المشترك على هامش أعمال اللجنة، وكذلك منتدى الأعمال لبحث واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية بين البلدين. اقتصاديا، البنك المركزي حذر من العروض والتخفيضات المبالغ فيها والتي قد يكون الغرض منها الاستدراج والنصب على بعض المواطنين. ودعا البنك المركزي في بيان له إلى عدم التسرع في إدخال بيانات البطاقات البنكية طمعا في الحصول على تلك العروض. ورياضيا، منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة يواجه نظيره المغربي في 8 مساء في ثاني مواجهته في بطولة إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: لازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكوره يا اكسترا مهارات.
1: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعه وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع تكنولوجي فالي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 15-641 تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 332-474-623.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الأكاديمية العسكرية المصرية تعد معبرا لتولي الوظائف في الدولة، مشيرا لأن الهدف من الأكاديمية هو إيجاد كيان يطبق معايير واحدة على الجميع. وأكد الرئيس السيسي ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الحاصلين على دورات الأكاديمية العسكرية ومتابعتهم لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة ولضمان عدم تكرار محاولات تخريب وهدم الدولة. وخلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، أوضح الرئيس السيسي أن دورات الأكاديمية العسكرية توفر جرعة ضخمة من المعرفة الوظيفية تضعها كل جهة للمتدربين التابعين لها، وأشار إلى جرعة أخرى تعليمية موحدة نسبتها نحو 20% تقدم من الأكاديمية لجميع المتدربين والدارسين، مؤكدا أن كل هذه الجهود تهدف إلى إعداد إنسان كفء ومؤهل يتمتع بشخصية متوازنة وبقيم طيبة تساهم في بناء الدولة، مؤكدا أن هذه المسؤولية تقع على الجميع. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور طارق، تحياتي لحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي فندم.
1: تحياتي لحضرتك يا دكتور. والحقيقة في هذا الإطار وكلمة رئيس عبد الفتاح السيسي في تخريج الدورة السادسة من الأكاديمية العسكرية، بنتكلم الحقيقة على إطار تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وشدد على أنه إجراء إصلاح حقيقي لمؤسسات الدولة بيتطلب مسار جاد بيأخذ في الاعتبار عنصر الوقت بشكل حاسم، خاصة في الدول الأكثر كثافة سكانية. خلينا نتكلم مع حضرتك عن ما هي الآليات الكفيلة بتسريع هذا المسار بدون الإخلال من جودة مخرجات الإصلاح وتأهيل الكوادر.
2: هو بالتأكيد ما أشار إليه السيد الرئيس اليوم بيتم منذ عدة سنوات داخل الأكاديمية. يعني احنا قمنا في الأكاديمية بإعداد وتدريب كوادر في الجهاز الإداري في الدولة، وامتد في كافة القطاعات المتعلقة في أجهزة الدولة المختلفة. طبعا القضاء اليوم هي الدورة السادسة، وهذا أمر مهم للغاية لأنه حضور السيد الرئيس يكسب هذه الدورات طبعا أهمية كبيرة، لجزء منه مرتبط بما نقدمه في الأكاديمية العسكرية. كانت في تدريبات متعددة لكافة الشرائح المتخصصة وتشارك الجهات المعنية كل في نطاقه، بالإضافة إلى الأكاديمية بنسب معينة في تقديم المادة العلمية والمادة الأكاديمية، وبيشرف عليها كبار القاضة بالإضافة إلى كبار الأكاديميين في الجامعات المصرية المختلفة. في توجيه من سيادة الرئيس بضرورة متابعة أمرين، يعني الأمر الأول هو إعطاء جرعة متعلقة بالمواد الخاصة بالأمن القومي والأهمية الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الدولة في هذا التوقيت، إضافة إلى تأهيل الكوادر، لأنه تأهيل الكوادر بيمر وبيه دورات متخصصة في إدارة الأزمات في ما يعرف في الحوكمة، بالإضافة إلى بطبيعة الحال إلى الدراسات المتخصصة بالأمن القومي بمفهوم الشامل. فأنت أمام بطبيعة الحال أمام مناهج مختلفة ومناهج عصرية بتتبع فيها أحدث أنماط في التنشئة والتعليم بصورة أو بأخرى. طبعا الكوادر بتتخرج بتلتحق بوظائف عليا في الدولة، وده أمر طبيعي وبيتم فيه سياقات، وربما كان السيد الرئيس اليوم حريص على أن ينقل أمرين. الأول أن ما يجري ليس عسكرة للدولة، وإنما تأكيدا لما تقوم به الدولة من مهام وأولويات تحت إشراف الأكاديمية العسكرية وباقي مؤسسات الدولة شريكة معنا في هذا الإطار. والأمر الآخر هو الأهم، إعداد كوادر متخصصة في كل المجالات اليوم كان القضاء، وطبعا أعتقد أنه بيمتد إلى كافة القطاعات الأخرى، لكن إحنا كنا بدأنا بموظفين وأجهزة الدولة، الجهاز الإداري بالأئمة يعني بمختلف التخصصات في هذا السياق. اليوم طبعا وصلنا إلى الدورة رقم 6، ده مهم قوي للتلاحق وفي متابعة لما يجري، وأعتقد أنه كلمات سيد الرئيس بتترجم الفلسفة اللي بتقوم بها بها الدولة في هذا التوقيت.
1: صحيح.
2: بطبيعة الحال مواجهة المهددات والتهديدات التي تواجه الدولة كل في نطاقها.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذا التحليل لما جاء في كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لحضرتك.
1: تحياتي مستمعينا، استكمالا لأخبار الدقيقة الأولى للسابعة مساء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي. وأوضح مدبولي أن البرنامج يأتي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع البرتغال على جميع الأصعدة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل في ختام جلسة المباحثات التي جمعت بين الجانبين. وتطرقت المباحثات كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع بقطاع غزة، كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ولبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية في معالجة الأزمات الإقليمية. اقتصاديا، مصر فازت بجائزة نقابة منظمي الرحلات الفرنسية لأفضل شراكة مع مقصد سياحي لعام 2026، وذلك بعد تصدرها التصويت السنوي لأعضاء النقابة من بين نحو 140 مقصدا سياحيا يتم التعامل معها. ورياضيا، منتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية احتفظ بلقب بطولة إفريقيا للفرق للمرة الثانية على التوالي بعد تتويجه بلقب البطولة التي أقيمت في أوغندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وأجمد الأغاني، الأغاني الشعبي والمهرجانات والسلطنة كلها بتبقى معانا على مدة الساعتين اللي احنا بنبقى موجودين فيهم، وكل الطلبات مجابة. والنهاردة الخميس، يعني أجازة، يعني أطلب وأتمنى. كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي من العربية، لو مودك مش حلو ابعتلي قولي ايه الأغنية اللي بتخليك تفك ويبقى مودك حلو. خارجين النهاردة رايحين فين؟ يعني انتوا دلوقتي كده بتسمعوني من العربية من البيت، متجه على فين؟ اليوم النهاردة شكله ايه؟ يا رب النهاردة يبقى يومكم زي الفل ان شاء الله. وحشتوني قوي قوي من الأسبوع اللي فات، والنهاردة مختار لكم مثل لطيف جدا، ودايما كل

0: اللي قاعدة قصادك، يعني مهما غير من طوبه ومن شكله ومن طريقته، ركب عربية، لبس بدلة، ما عرفش عمل ايه، برضو ليه قديمه، فين قديمه وفين اصله. فمن فات قديمه تاه ده مثلا النهاردة. قول لي كده، اول ما سمعت المثل افتكرت مين؟ افتكرت مين اول ما انا قلت الجملة دي؟ اكيد في شخصية تيجي في بالك، ممكن تفتكر نفسك اللي هو ايه، الحمد لله ان انا ماسك على مبادئي واصلي وتربيتي، فانا منسيتش قديم. فانا عايزاكم تشاركوني بقى وتقولولي من فات قديم وتاه بتنطبق على مين، وهل فعلا احنا لغاية دلوقتي بندور على الاصل، يعني على الاصل دور، ولا بقت واخدانا المظاهر والشكليات والحاجات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا، اللي هو ماسكات طول الوقت، الناس معظمها لابسة ماسكات والماسك ده مش بتاعها، يعني الاصل بقى وقديمه مش كده. طيب تعالوا بقى مسي على كل حبايبي الموجودين معايا على الواتساب. مرسي على كلامك الحلو. ممكن تبسيلي على عم أسامة وعم محمود الاسكندراني، وانا احمد ابراهيم. مساء الفل يا ابو حميد، عامل ايه؟ وهابي ويك اند يا ابو حميد. مساء الفل يا استاذة ايمان محمد الزعبلاوي، بيمسي على ابراهيم السواق المصنع، بلد الأبطال. أنا مش فاهمة تركيبة الجملة، بس في الآخر بلد الأبطال. ماشي، اللي يبعت مسج يبعتها مرة واحدة، يعني لو بعتها مرتين تلاتة مش هقراها خالص، الرقم أصلا هشيله لأن برجع أقول نفس الرسالة، فبيبقى شكلي مش لطيف. مايكل وصل وصل وصل، وبقيت لي الصورة بتاعت الفيلم. الله، حلوة. من فات قديم وتاه، تنفع مدح وتنفع ذم. جاية وناوية على إيه يا غالية؟ ناوية على كل حاجة حلوة. جاية النهاردة وناوية نتكلم كلام بقى إيه موزون كده، يعني نوزن الكلام كده ونقول حاجة كده إيه حلوة يعني. هي دي النية. مساء الفل على كل حبايبي. هابي ويك إند إيمان، هابي ويك إند لكل مستمعين الراديو 90 90. أنا فارس، ومرسي على كلامك الحلو يا فارس. وحشتينا جدا. عايز اسمع كل يوم، كله بالاغنيه يفك، واحلى الاغاني واحلى اختيار. ما تنسيش، ما تسيبيش البرنامج. انا نوها. يا نوها يا نوها، تسلمي لي يا نوها، واحلى مسا عليك يا حبيبه قلبي. فويس، يلا عشان نسمع اغاني بقى.
1: استاذ ايمان مساء الخير، كريم ابو انس معاك. بالله عليك عايزين نرحب بفيصل من السعوديه ونسمعه هلا بالخميس.
0: يا عيني فيصل من السعودية، وحبايبنا وأهلنا من السعودية، وطول الوقت أهلنا من السعودية موجودين معنا في مصر، يعني بلدكم التانية. أهلا أهلا بكل الشعب السعودي. حاضر، هنسمع الأغنية دي وشغلك هلا بالخميس، خاطر عيون فيصل وأهل السعودية. يلا، أنا عمك وعم عمك، وأكتر أغنية بتطلب مني شغلتها لوحدي هو، من غير ما تزقش. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، والأسم أس على 199 9، والواتساب على 010-400-90-90-4، وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. يلا بينا هابي.

تطوير كان للكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وانتم معاكم امام مختار وكل بالاغنيه يفك. والاغنيه دي سبيشال ريكويست لكل اللي خارجين النهارده الخميس، وكمان لحبايبنا واخواتنا من الشعب السعودي واهل السعوديه، وهلا بالخميس.

0: كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.
2: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية يحتفظ بلقب بطولة إفريقيا للفرق للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على بنين في المباراة النهائية بنتيجة 60-57. المنتخب الوطني الأول لكرة اليد على الكراسي المتحركة فاز على نظيره الليتواني بنتيجة 2-0 في ثاني جولات بطولة العالم المقامة في إسبانيا. بيراميدز يلتقي مع شرقية إمبي في 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم. ومانشستر سيتي يواجه في 9:30 مساء فريق نوريتش سيتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار. وأفكركم بقى تاني بطرق التواصل الناس اللي لسه فتح الراديو. تليفوننا 2-18-10-8-66 والواتساب على 010-400-90-90-4. الأسماس على 199 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. وموضوعنا كمان بالمرة خدوا معاك بالمرة من فات قديم وتاه. من فات قديم وتاه جملة ومثل بيقولوه أهلنا من زمان قوي. وبصراحة ما فيش حاجة اتقالت من أمثال زمان من جدودنا وأهالينا غير وتلاقيها صح 100% على أرض الواقع. تقولي كانوا مستشفين كل الحاجات اللي بتحصل دي من زمان ازاي من 100 سنة مثلا؟ أقولك معرفش يعني. بس ما فيش حاجة اتقالت وجلت. الاستشاري الكبير بيمسي على عمرو القطري ابو جنى، اهلا وسهلا. نتكلم بقى في موضوع الحلقه. مساء الجمال. محمد حامد بيمسي على ابراهيم السواق، اهلا وسهلا. بس انا قلت الرساله اللي هلاقيها كذا مره مبعوته هي هي، فمش بجد هبلك الرقم. يوم الجميل. كابوريا بيمسي عليكي، بيمسي على المصنع ابو جنى، عم رفاعي، عنبه وصالح. قلنا ثلاث اسماء بس برضو يعني مش كتير قوي كده. أنا الزمان بتاع بابا زي حالا، وفخور إن أنا بنت بابا، بنت أبويا يعني. ممكن أغاني الرحمة محسن ورضا البحراوي. أنا ما خرجتش من البيت يوم الخميس والجمعة حتى لو عندي فرح. أنتي أهم، ما أقدرش أنا أسيب الدنيا كلها. مهم أسمعك أنتي يا إيمان يا مختار، أهلا وسهلا. بحبك اكتر حد في الدنيا بعد بابا وماما. وعايزه حاجه حسن الاسمر. طب قولي لي انت اسمك ايه؟ نهى. يا نهى ميرسي يا نهى على كل كلامك الجميل ده يا نهى. بس يعني عارفه باخد مجهود على بال ما بوصل لمين في الحكايه. ماشي، ايوه بالظبط كده. مساء الفل يا ميمو. زي ما قال ملك الاغنيه الشعبيه احمد افندي عدويه، اللي بينسى قديمه بيتوه يد الجدع، وبيملكه غريمه عشان فيه اتخدع. بس سؤال من فضلك، هل اللي بيفوت قديمه ممكن يلاقي جديده؟ وسمعيني حاجة على ذوقك يا فندم. هشام، هل اللي ممكن يفوتوا قديمه يلاقي جديده؟ لا، ما هو احنا هنا مش اللي هو فاتك قديمك، لا، اللي فات قديمه تاه، اللي هو انت بمزاجك بتنسى اصلك، بتنسى قديمك، بتنسى ماضيك كله. لكن طب ما انت ممكن يكون ماضيك مثلا ما كانش حلو. تعالوا اقول لكم كده حاجه عميقه شويه، تعال ثانيه واحده بس كده قاعد القعده دي. يعني ممكن تكون طالع مثلا من بيت على قده، خلاص خلينا ناخد مثال، من بيت محارب، أم مثلا الوالد توفى، الأم قامت بتربية الولاد، كان البيت على قده جدا. فأنت مثلا كنت بتشتغل وانت بتدرس، مش عيب طبعا، فكنت بتشتغل، كنت بتساعد والدتك، طلعت من بيت فقير جدا، شقيت وتعبت وطلعت وكبرت، بس كان عندك تشالنج، وكان عندك، كنت انت فايتر ان انت تقوم وتعمل حاجة كبيرة لمامتك وتعوضها تعبها، تعوض باباك شقاه مثلا عليكو. فقمت ولما كبرت اوحت مع الحياة وشقيت، وطبعا اتعلمت عشان تبقى فارق بشهادتك، طبعا اتعلمت عشان تبقى بوزيشن كويس ومركز مرموق في المجتمع، لان الاعلام ده اهم حاجة في الدنيا، الشهادة والاعلام. فانت كان قدامك هدف وحققته، انت عايز تبقى مختلف عن البيئة اللي انت طلعت منها. بس ده مش معناه نسيت قديمك، يعني انت بقيت مختلف، فمديت ايديك بقى لاخواتك ولمامتك ولباباك، ووديتهم مرحلة تانية وفي مكان تاني، عوضتهم مثلا عن الشقة اللي هم شقيوه. بس ده ما يمنعش ان انت نسيت قديمك، لا، بس انت بقى ايه طول ما انت قاعد هتقول لا، ده انا اشتغلت سمكاري، ده انا اشتغلت مكوجي، ده انا اشتغلت بياض محارة لغاية ما كبرت. وعلى فكرة معظم رجال الاعمال الكبار والنجوم الكبار بدأوا بدايات بسيطة جدا، ويمكن أقل من البسيطة. وبيقولوا ده في منهم اللي بيقول يعني في منهم اللي بيطلع وبيصرح وبيقول وده بقى ما فاتش قديمه، هو ده اللي ما فاتش قديمه، منسيش أصله، منسيش نشأته، منسيش شقاه لغاية ما كبر. من النجوم كتير قوي، حتى لو بنتكلم في نجوم الشعب منهم عمر كمال ومحمود الليسي وغيرهم وطارق الشيخ، كل معظم نجوم الشعب طلعوا من ماينس زيرو. لو جينا نبص على نجوم العالميين بقى زي مثلا محمد صلاح، مو صلاح ما طلع وصرح قبل كده وقال كنت معايا بريزة 20 قرش وكنت اركب الاوتوبيس ده وانزل من الاوتوبيس ده ومن محافظة لمحافظة عشان اروح اتمرن في النادي الاهلي وانا صغير وعشان قدامي حلم عايز احققه. طب دلوقتي مو صلاح للعالم كله بيشيد بيه واعظم لعيب في العالم ومعاه مليارات ربنا يزيده، هل هو نسي قديمه؟ لا، لغاية دلوقتي بيجوز بنات في قريته اللي طلع منها، عامل جمعيات خيرية، من السايب أهل بلده، يعني الناس كلها طلعت وترفعت على إيده. فده بقى منساش قديمه، انتوا فاهمين الفرق ايه؟ يعني في واحد بيكبر بينسى كل حاجة وبينسى اللي ربوه وبينسى اللي علموه وبينسى حتى الناس اللي مدت ايديها ليه، ده اللي فات قديمه تاه، ده تلاقيه تايه في الدنيا كده مش عارف يعمل ايه. لكن اللي منساش بتلاقيه دايما فاكر اصله ودايما فاكر الناس اللي وقفت جنبه وساعدته. اتمنى اكون شرحت المثل ده. يلا بينا الليسي ابو نيه سودا ونشهيص شويه النهارده الخميس بقى.
2: انا راكب فوق الساحه.

عايزة امسي على كل الاسكندرانية واسكندرية وكورنيش اسكندرية وكل الاسكندرانية حبايب قلبي، احلى مسا عليكم، هابي ويك اند. وما اقدرش انسى الاسماعيلوية والدراويش حبايب قلبي، احلى مسا عليكم. شق والضرب الاحمر والزاوية الحمراء، يا شق احلى مسا عليكم. مايكل وكل حبايبي وهند من اسكندرية وسعيدة وكل الناس الحلوة ودار السلام ومنشية ناصر وفيصل والهرم، احلى مسا عليكم اجمد رجالة في الدنيا. موقف سيدي جابر وموقف فيصل والهرم، اهلا

بصي على طنطا واهل طنطا بلد الابطال. عم منعم، مساء الفل عم منعم وكل حبايبنا في طنطا. عايزه بقى كمان سلام جامد قوي قوي قوي، محتاج ضرب نار والله، يعني سلام جامد قوي لخط الصعيد وصعيدة مصر، اهالينا واخواتنا وحبايبنا سوهاج وإيمة واسيوط وكل خط الصعيد. بس بقى خلينا الاول نسمع كده اغنيه لصعيدة مصر، لان معظم المسجات دلوقتي من صعيدة مصر، واللي أبوه صعيدي ما يخافش. يلا بينا أحلى مثل صعيدة مصر.

صعيدة مصر، أحلى مساء عليكم، مبسوطة أن أنتم تسمعوني من كل مكان في الصعيد. أهلا أهلا أهلا وسهلا. 010-499-4 ده الواتساب، وتليفوننا 218-10-866. وفي الساعة الثانية ممكن ناخد تليفونات. هابي ويك إند النهاردة الخميس يا أولاد.

يلا بينا بقى كل اللي طلب حسن الأسمر على فين يا هوا. النهاردة حلقة سلطنة، النهاردة الخميس، عايزاكم كلكم كده تفكوا أي مشكلة مضايقاكم، أي حاجة معاك نينانة ارميها شوية على جنب لمدة ساعتين واسمع كله بالأغنية يفكوا. قولي إيه الأغنية اللي بتخليك تفك؟ يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الأكاديمية العسكرية المصرية تعد معبراً لتولي الوظائف في الدولة، مشيراً إلى أن الهدف من الأكاديمية هو إيجاد كيان يطبق معايير واحدة على الجميع. وأكد الرئيس السيسي ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الحاصلين على دورات الأكاديمية العسكرية ومتابعتهم لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة ولضمان عدم تكرار محاولات تخريب وهدم الدولة. وخلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، أوضح الرئيس السيسي أن دورات الأكاديمية العسكرية توفر جرعة ضخمة من المعرفة الوظيفية تضعها كل جهة للمتدربين التابعين لها، وأشار إلى جرعة أخرى تعليمية موحدة نسبتها نحو 20% تقدم من الأكاديمية لجميع المتدربين والدارسين، مؤكدا أن كل هذه الجهود تهدف إلى إعداد إنسان كفء ومؤهل يتمتع بشخصية متوازنة وبقيم طيبة يساهم في بناء الدولة، مؤكدا أن هذه المسؤولية تقع على الجميع. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشار لأن الحكومة تستهدف من خلال برنامج التحول الاقتصادي وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني. هذا وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على أن مستهدفات الحكومة تتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة لتشمل تنفيذ برنامج تحول شامل يعتمد على التنافسية وزيادة الاستثمارات الخاصة في 5 قطاعات محورية هي الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والسياحة والاتصالات وأمن الطاقة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة القيام بتدقيق البيانات ومراجعتها بصورة جيدة للانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة. الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تفقد اليوم حالة منشآت الحماية من أخطار السيول ومخرات السيول بنطاق محافظة البحر الأحمر، ووجه وزير الري بمواصلة أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة للتأكد من الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية لاستقبال مياه السيول. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أعلن أن مصر تستضيف خلال الفترة المقبلة حزمة استثنائية من الفعاليات الإفريقية غير المسبوقة بمدينة العلمين، وعلى رأسها قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية 8 لمنتصف العام. وقال وزير الخارجية إن هذه الحزمة تتضمن 3 قمم رئاسية تجمع بين أبعاد العمل السياسي والمؤسسي والتنموي والاقتصادي في القارة الإفريقية. اقتصاديا، مصر فازت بجائزة نقابة منظمي الرحلات الفرنسية لأفضل شراكة مع مقصد سياحي لعام 2026، وذلك بعد تصدرها التصويت السنوي لأعضاء النقابة من بين نحو 140 مقصدا سياحيا يتم التعامل معها. ورياضيا، منتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية يحتفظ بلقب بطولة إفريقيا للفرق للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على بنين في المباراة النهائية بنتيجة 60-57. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.

ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار، وفكركم تاني بطرق التواصل 2-18-10-8-66، ده تليفوننا، الأسماس على 199، الواتساب على 010-400-9090-4، وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. النهاردة بنتكلم على مثل قديم بيقولك إيه، من فات قديمه تاه. بس أنا عايز أسمعكم الأول أغنية ونرجع بقى نسمع كل كلامكم وكل الكومنتس الموجودة معايا على الواتساب. ايه اليوم الحلو ده، خلينا كده يومنا حلو كده، النهاردة الخميس اجازة، ننسى كل اللي مضايقنا وننسى كل اللي معكر دمنا، اي مشكلة ارميها على جنب، انبسط بالويك اند لان لازم ناخد اجازة، لازم نفصل كل المواتير خميس جمعة سبت، على حسب بقى اجازتك جمعة سبت خميس. يلا بينا احمد سعد، ايه اليوم الحلو ده.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتاج

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8-10 بالليل على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على

0: 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إيمان مختار وهابي ويك أند لكل اللي بيسمعونا في العربية في البيت في الشغل في المصنع. يعني أجازة سعيدة عليكم يا رب. والنهاردة بنتكلم على إيه يا جدعان؟ النهاردة بنتكلم على مثل بيقول إن فات قديم وتاه، إن فات ولا لو فات قديم وتاه، المهم إن لو يعني إن فات قديم وتاه. انت من الناس دي اللي نسيت كل حاجة بتاعت زمان قديمك واصلك وتاريخك، ولا من الناس اللي لسه ماسك في مبدأك وماسك في حياتك من وانت صغير وماسك على مبادئك واصولك اللي انت تربيت عليها؟ حاجات مهمة جدا ساعات الواحد لما بينساها ولما بيفوتها بيتوه. نروح للواتساب. احمد كابري، الورشة كلها بتسمعك، مثيلة على عمر واللوستة عمران وعبودة وتوينكز وداليا، اهلا وسهلا واحلى تحيه لكل رجاله الورشه. بن لادن بيمسي عليكي من محافظه بني سويف ومسيره على شكوى وعلى عاطف وحسين وحمزه ووليد. عايزين نسمع رضا البحراوي. حاضر. في كمان مساء الفل يا ست الكل حضرتك. من فات قديم وتاه. بتقولي انا كنت متجوزه جوازه تانية بصراحه، كنت يعني في متجوز، انا كنت متجوز جوازه تانية بصراحه كنت مبسوط، واخر وخلال سنتين دول لكن فعلا من فات قديمه تاه. ده مثل بيقولوه على ان مثلا كان اختيارك الاولاني اللي انت اتبطرت عليه ورحت اخترت اختيار تاني وبتوه. انا بحاول افلتر لكم الكلام، انا مش بتأتأ، انا في حاجات ما ينفعش اقولها على الهواء فبحاول افلتر ذاتي اوتوماتيكي. يعني يقول لك القديمه تحلى ولو كانت واحلى. معاك ابو مريم. ايه ابو مريم في ايه؟ في مشاكل في البيت لا سمح الله؟ كان في حاجه ان شاء الله. استاذه ايمان ميرسي على كلامك الحلو، سمعينا صوت انا محمود. زبط الرسالة يا محمود، انا مش فاهمة حاجة، بلاش مدح كتير فيا، اتكلموا تو ذا بوينت على طول، ادخلوا في الموضوع. مرسي مرسي مرسي. بعتيلي سلام لام يوسف ومحمد الزعيم صاحب الشغل، وقولي له بتقولك فروحة زودني في القبض بقى يا زيزو، شغلي له شوح الكبدة والنب. واضح ان الاغنية هتفرق في القبض النهاردة. عايز تامر عاشور الجديد؟ بالله عليكي ما هو تامر عاشور مش معانا ومش طبيعة البرنامج. ورشة حاحة مصر بتمسي على أسرة البرنامج، أهلا وسهلا. في كمان أنا صديق جديد اسمي ربيع الشيمي، أحب أمسي على مكة وسامة ومريم وعلى المدام مسا مخصوص وكله بالأغنية يفك. طيب تعال
1: مع الاعلاميه الكبيره ايمان مختار حبيبتي يا ابله ايمان.
0: وكل بالاغنيه يفك، اهم حاجه تكونوا مشهيصين ومبسوطين. احلى مسا عليك يا ايمان، واحب امسي على كل اصحابي يوسف وحسن والنبي يا ايمان. عايزه امسي على العريس محمد عيد، الف مبروك الف مبروك يا حبيبي، والفيوم بتفرح وانت اول المعزومين يا ايمان، تنوري الفيوم كلها. ابو مروان، ابو مروان واهل الفيوم حبايب قلبي، الف مليون مبروك للعريس. مساء الخير يا هلا بحضرتك، انا احمد فاروق من الهرم. من فات قديم وتاه ومثل شعبي عربي شهير، يعني ان من يترك اصله وجذوره وماضيه بيضيع وبيفقد بصلته. صح كده، لازم الواحد يبقى ماسك في جذره في اصله، يعني بعارف هو مين وابن مين ونشأته ازاي، ما ينساش. احلى مساء على ايمان مختار، حسن فتحي السنبلاوين. يا حسن اهلا يا ابو علي وكل اهلنا من السنبلاوين. ابراهيم من اسكندريه، ممكن تاتا تاتا الكايروكي. انا قريت الرساله، قريت الرساله بس الاغنيه دي مش عندي.
2: اهلا مساء عليك يا استاذه ايمان، كباكا معاك. بالنسبه لموضوع النهارده محدش ينفع ينسى قديمه، عشان اللي ينسى قديمه يبقى ليه الاصل. احب امسى على عم محمد سعد ولسه حسين، احب اسمع يا غزاله الدرب الاحمر عشان خاطر عم محمد سعد. بالله عليك خاطر اللص حسين حسان.
0: انا مش عارفه الاغنيه دي عندي ولا لا، يا غزال الضرب الاحمر عارفاها دي. سلام عليكم استاذه ايمان، احنا بنحبك قوي. ماشي ميرسي على كل الكلام الحلو. انا اسمي سامح عزام من الضرب الاحمر والخاص ورشه احذيه احمد وربيع. اهلا وسهلا بكل حبايبنا من الضرب الاحمر، اهلا وسهلا. رسائل كتير قوي مش عارفه اقرا ايه ولا ايه. مفيش كابوريا يعني يا بنت الحلال، يا كابوريا احلى مسا عليك يا كابوريا. دي صوره واحد اهو قاعد في الورشه. مساء الفل يا استاذه، بمسي على حضرتك. مسيلي على عمرو القطري ابو جنى وعم رضا ابو حمزه وسمعينا اغنيه الصحاب. الله عليكم والله، دايما الرجاله الجدعان قوي اللي بيكلموني من ورش مصر في كل جميع اماكن مصر، وورش مصر ومصانع مصر. يا نودي حلوه قوي الصور جميله. انت بتغيري المود كله. ماما بتدعي لي كل الدعوات الطيبه. وسعيده وخطيبها شريف بيسلموا عليك كتير، واهداء للاست عبد العظيم زكي موقف سيدي جابر. ماشي، بما انكم عايزين اغنيه عن الصحاب، يعني الاغنيه بتاعت بهاء سلطان دي يا جماعه بتخليني احس قد ايه بقيمه الصحاب. يعني اللي عنده صاحب جدع يمسك فيه بايده واسنانه، لان دلوقتي الموضوع ده بقى عمله نادره.

0: مع إيمان مختار.
1: أيوة كله يعلي الراديو. هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا على راديو 90 90، وشايفاكم وانتم معلين الراديو مش هيصير.

0: أغنية الفجر مع إيمان مختار.
1: أحلى مساء على رجالة كل الورش والمصانع اللي بتسمعني ومشهياصين، أحلى رجالة في الدنيا، مساء العسل عليكم. مبسوطة ان انتوا دايما معايا كل خميس وجمعة مشهياصين كده، يعني انتوا بعتين كل أغاني رضا البحراوي، طب أنا أعمل إيه؟ يعني انتوا جبتوا تاريخ رضا البحراوي كله من أوله لآخره، طب أنا المفروض أشغل أنهي أغنية؟ يعني أنا اخترت لكم أغنية كده إيه فيها جدعانة ورجولة. النهارده بنتكلم بنقول ايه، من فات قديم وتاه، انت من انهي واحد فيهم، اللي فات قديمك ولا لسه ماسك في اصلك وقديمك؟ عالدغري وبرجولة.

رحمة بتقول لي أنا راكبة العربية مع جوزي حسن، فقولي له يا أستاذة إيمان اللي فات قديم وتاه، عشان أنا فجأة ما بقتش عاجباه في أي حاجة. إيه يا حسن؟ مالك يا حسن؟ ده أنا جاية لك النهاردة بقى شكلي كده، النهاردة الحلقة ليك. خلاص يا رحمة ما تستخدمنيش في الموضوع. يلا صالح مراتك يا حبيبي، يلا صالح مراتك يا باب، يلا من فات قديم وتاه هتوه في الدنيا.

يلا يا رحمة، رحمة محسن لرحمة. حاضر، هي بترد عليه. خلي بالكوا الستات مش سهلة برضه، يعني هي بترد عليك يا حسن، بتقولك الشيلة وقعت، يعني تعالى شيل معايا بما اني مش عاجباك. دي رسالة ضمنية، مهم انت تفهمها. بس لما الست تقولك الشيلة تقلت، يعني تعالى شيل لبابا، يعني بما ان انا مش عاجباك تعالى بقى اعمل اللي انا بعمله. تلاقيش يا رحمة خالص، انا معاك معاك يا ماما، المهم توصلي بالسلامة بس.

كده كتير كده كتير. رحمة بعتالي بتقولي لا خلاص خلاص صالحني والله وربنا يبارك لي فيك يا ايمو. طب وبعدين يا ولاد لو انا مش موجودة مين هيصالحكوا على بعض؟ لو بصوا بقى الست قد ايه بيبقوا طيبة. على فكرة يا جماعة البنات طيبة جدا بكلمتين بكلمتين بس هي تحس ان انت بتطبطب عليها وحاسس بيها ومقدر مجهودها معاك. بتلاقي ضحكت وانبسطت ومفيش اي حاجة. وبعد ما انبسطت عملت ايه؟ قالت لي والنبي امينة الجديدة انا بنسى نفسي معاك. اهو شوفوا شلا وقعت نقلنا نقلة في ثانية من مصر للصين. يعني انا بنسى نفسي معاك. ماشي يا عم حسن اتفضل. احنا بنحاول نعمل نبقى وصلة خير بس مش اكتر. يلا بينا ونرجع بقى ايه هنختم ان شاء الله.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: وبسرعة بسرعة وصلنا لنهاية الحلقة، بس هقرأ شوية رسائل قبل ما أقول باي باي. نروح للواتساب. أنا محمد كررتي. وإزاي؟ تمام. إزاي يا محمد، عامل إيه؟ وكل دي سلامات. في كمان ياريت عايزة أمسي على أخواتي واللي وقفوا جنبي ومعايا ويكونوا سند ليا بعد بابا، ويخلي لي أمي ويبارك فيها. أنا عايزة كلمة حلوة. أنا نهى. ربنا يهديهم، وربنا يهديهم عليك يا نهى، وإن شاء الله ترجع علاقتكم حلوة. أنا زعلان منك يا إيمو. ليه بس؟ أبو عزة منص مشي يا إيمو من غير ما يسمع الرسالة بتاعته. أحلى منص، بكرة نسمعه الرسالة. حاضر لسه إن شاء الله، لو لينا عمر معاكم بكرة. مساء الخير والسعادة. زيك يا إيمان، معاك محمد إبراهيم من حدائق القبة. بمسي على حضرتك وعلى كل مذيعين راديو 90 90. الجميلة دي بتفكرني، والجملة دي بتفكرني بأبويا وجدي، بأبويا وجدي وأمثالهم الجميلة. طيب تعال.
2: والله العظيم أنا ممكن أتقفل النهاردة عشان حضرتك، بس مطنشة ولا هو ناس أو ناس؟ لا، الرسالة بتاعتهم
1: بتقري ليه بس كده؟ ما أنا بص النية السيئة يعني. ما أنا قريت الرسالة أهو، قريت الرسالة وسمعت الفويس، ويومك ما يقفلش ابدا. ده انا باجي عشان افك لك المود. معلش حقك عليا، ما تزعلش، بس انا عندي رسائل كتير قوي. انت لو شفت الرسائل هتعذرني. ايمان مختار مثيلي على شقه. ما انا قلت والله مثلت لي على شقه في اول البرنامج. شقه بيمثل عليك، انت اصيله ومحترمه. يا ريت اكلمك. كلام كتير قوي. احلى شقه واحلى مسا عليكم جميعا. عايزه امسي على عم مندو سندباد، وعلى الحاج ابراهيم حسن صاحب ورشه الشنط، واحمد ابراهيم عايزك تمسي عليه باغنيه من عندك، واسر ابن عمي. احلى مسا على اجمد رجاله. في كمان عايزه اسمع حاجه لاحمد شيبه، يعلم ربنا. الحاج منعم، ازيك يا حاج منعم، اخبارك ايه؟ فرحه محمد الافريقي من ورشه الحاج سيد للتنجيد، اهلا وسهلا. سلام من المنيا للعريس، أغنية عصام صاصة. أحلى عريس وأحلى صعيدة والحج سيد والمنيا وأهل المنيا، أهلا وسهلا منورني. عايزين حمو المرشدي. كل ده بقى تجهزوه بكرة كده من أول الحلقة، تكتبولي كده كل الأغاني. على فكرة أنا اسمي مختار، أهلا وسهلا على اسم والدي. أهلا وسهلا يا مختار، زيك يا ميخو. لو سمحتي انا بسمعك من اسماعيليه. مساء الورد والياسمين. الارسال بيقطع عندنا النهارده. طب ممكن تشوفني من الابلكيشن، يعني اللي الارسال عنده سيجنال مش قد كده ممكن تفتح الابلكيشن على الموبايل. الابلكيشن اسمها الراديو 90 90. هتشوفني صوت وصوره، يعني في كده في كده على طول. مساء الخير عليك يا ايمو. اسمي داليم القاضي. كنت عايزة أمسي أحلى مسا لبابا، وأجمل وأحن أب في الدنيا دي كلها. عايزة أقول له ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا، ويفضل جنبي دايما. ربنا يخليك ليا يا بابا يا حبيبي. ربنا يخليهولك يا رب، ومفيش أحن من الأب. السلام عليكم، أحلى مسا عليك أستاذة إيمان. مسيلي على عم محمد سعد وعم حسين وعم كباكا. طيب نسمع بقى آخر أغنية، وطلبت من أول الحلقة القاضية الإسلام شندي. وأشوفكم بكرة على خير إن شاء الله، ودايما بكون معاكم إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وكله بالأغنية يفك. هابي ويك إند لكل اللي معايا من أول دقيقة لآخر دقيقة يعني. وما تزعلوش اللي ما قريتش رسالته النهاردة، أقراها بكرة من قبل دلوقتي بساعتين. أكون معاكم إمام مختار وكله بالأغنية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الحاصلين على دورات الأكاديمية العسكرية ومتابعتهم لضمان عدم تكرار محاولات تخريب وهدم الدولة. وخلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، أشار الرئيس السيسي لأن البرامج التي تقدمها الأكاديمية شارك في وضعها علماء النفس والاجتماع، وأن تقبل فكرة انخراط الأكاديمية العسكرية المصرية في تدريب الكوادر استغرق وقتا حتى تم تقبله وحتى تم ترسيخ هذه المعايير التي لا تقبل المجاملة أو المحاباة. كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسر المصرية بمساعدة الدولة وأجهزتها في حماية الأطفال دون سن 15 سنة من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف أن الحماية لا تقتصر على سن القوانين فقط، وإنما يتطلب الأمر من الأسر المصرية التدخل أيضا لمنع أطفالهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، داعين الله سبحانه وتعالى بأن يجعل شباب مصر سببا لكل الخير والسلام للبلاد. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي. وأوضح مدبولي أن البرنامج يأتي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي. الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تفقد اليوم حالة منشآت الحماية من أخطار السيول ومخرات السيول بنطاق محافظة البحر الأحمر، ووجه وزير الري بمواصلة المتابعة على الطبيعة للتأكد من الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية لاستقبال مياه السيول. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أعلن أن مصر تستضيف خلال الفترة المقبلة عددا من الفعاليات الإفريقية غير المسبوقة بمدينة العلمين، وعلى رأسها قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية 8 لمنتصف العام. وقال وزير الخارجية إن هذه الفعاليات تتضمن 3 قمم رئاسية تجمع بين أبعاد العمل السياسي والمؤسسي والتنموي والاقتصادي في القارة الإفريقية. الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتعيين الخدمات المرورية في شارع ابن سندر بنطاق حي الزيتون لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة في المنطقة مع بدء أعمال الإصلاح في الشارع صباح اليوم. والمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا الأستاذ محمد صابر المحرر الأمني والمروري للراديو 9090. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك.
2: أهلا يا أستاذ علا، تحياتي للسادة كل السادة المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. وفي إطار هذه الأعمال الخاصة بنطاق حي الزيتون، خلينا نتابع مع حضرتك الطرق البديلة والمسارات أيضا البديلة حتى انتهاء هذه الأعمال.
2: بالفعل بتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة الآن بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية خلال فترة الأعمال، وذلك لاستكمال أعمال إصلاح في منطقة شارع ابن سندر في نطاق حي الزيتون من تقاطع شارع سرايا القبة حتى تقاطع شارع بني عقيل. ده هيكون في غضون الساعات القادمة. الأعمال دي هتبدأ من 12 صباحا والمدة 10 أيام. الأعمال دي هيستلزم الغلق الكلي لشارع ابن سندر، وبيتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بعمل الاستعدادات للتحويلات على النحو التالي. القادم اللي هيبقى قادم من مناطق شارع ابن سندر بيسلك يمينا اتجاه شارع ميدان سرايا القبة قبل منطقة الأعمال، ثم يسارا دخولا إلى شارع الشفا، ومن شارع الشفا بيستكمل مرة أخرى إلى شارع بني عقيل، فيمينا إلى شارع ابن سنجر الى ما بعد منطقه الاعمال. الاداره العامه لمرور القاهره بتوجه الان بنشر الخدمات المريه في هذه المنطقه، ويتم الوضع العلامات العلامات الداله على وجود اعمال بالمنطقه بالتنسيق مع الشركه المنفذه، وبيتم ايضا وضع المساعدات الفنيه وجميع التجهيزات الداله على وجود اعمال بالمنطقه لضمان امن وسلامه الساده المواطنين خلال فتره الاعمال.
1: هايل جدا. طيب هنطمن من حضرتك استاذ محمد على الحاله المروريه بشكل عام في شوارع القاهره، ولو في اي يعني اعمال او اعطال حضرتك تقدر تبلغنا بيها والطرق البديله ايضا.
2: ما زالت حتى الآن يوم الخميس بيبقى فترة الذروة المسائية بيبقى ليها طابع خاص، وخاصة ان احنا طبعا غدا عطلة رسمية، وبالتالي بيبقى في خطة موضوعة من قبل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارات العامة للمرور المختلفة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات وتصفية أي كثافات متوقعة خلال فترة الذروة المسائية. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد أعلى كوبري أكتوبر، وخاصة اللي جاي من مناطق مدينة ناصر ومصر الجديدة متجه إلى مناطق الجيزة ووسط المدينة وأعلى كوبري 15 مايو. هنستخدم باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة، اللي رايح منطقة وسط البلد هنروح نستخدم نفع الأزهر، اللي جاي من مناطق مصر الجديدة ورايح مناطق وسط المدينة هنروح نستخدم محور روكس الجديد، اللي جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي والقاهرة الجديدة ومناطق مدينة ناصر الحي السابع والحي السادس ورايح مناطق وسط البلد هنروح نستخدم محور جيهان السادات. بعض الكثافات المتفرقة في محور صلاح سالم هنروح نستخدم محور النصر في نطاق مدينة ناصر شارع عباس العقاد. بعض الكثافات المرية هنروح نستخدم مكرم عبيد أو أحمد فخري. بعض الأحجام في شارع شبرا المتجه لمناطق وسط البلد هنروح نستخدم امتداد أحمد حلمي. بعض الأحجام اللي بدأت تتوافد أيضا في كورنيش النيل عند منطقة السلام الدولي اللي داخل لمناطق المعادي هنروح نستخدم دلوقتي محور صقر قريش أي يكون مدير أو حسب الله الطفراوي. بعض الكثافات أيضا اللي ظهرت عندنا في نطاق محافظة الجيزة في محور الفريق كمال عامر المتجه لمناطق العمرانية هنروح نستخدم شارع ربيع الجيزي وإشارة ميدان الجيزة. بعض الكثافات اللي داخل فيصل والهرم اللي جاي من مناطق المهندسين والدقي وبيسمعنا دلوقتي ورايح فيصل والهرم هنروح نستخدم شارع جامعة الدول العربية ونطلع منه على شارع السودان. قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل طبيعي. بعض الكثافات أعلى منطقة الوراق وبسوس اللي نزل على مناطق الزراعي، عدا ذلك الحركة المرية بتعمل بشكل طبيعي على كافة محاور الجمهورية عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
1: مشكورك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإضاحات زميلي الأستاذ محمد صابر المحرر الأمني والمروري لراديو 90. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد.
2: شكرا أستاذ على تحياتي للسادة والسادة المستمعين الكرام.
1: تحياتي مستمعينا. استكمالا لأخبار الدقيقة الأولى للتاسعة مساء. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد التقى مع معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بجمهورية السودان، وذلك على هامش فعاليات الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي التي اختتمت عملها هذا الأسبوع في القاهرة. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتدريب المهني ونقل الخبرات. ورياضيا، مانشستر سيتي يواجه في 9:30 مساء فريق نوريتش سيتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 هواها مصر.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-53 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يا مساء الفل والسعادة لكل بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90-90 قد المقام، وحلقتنا الخميس أربع خميس دايما بكون معاكم بسنت بكر على هواء الراديو 90-90. النهاردة كده يعني أنا قررت إن احنا كلنا نتبسط بشوية نوستالجيا مع موضوع كده لطيف يفكرنا بنفسنا لما كنا بنحب نفسنا يعني، ونقعد نتذكر كده أيام زمان ولك السلام، وأيام زمان وحلاوة زمان وعروسة حصان وكده يعني. لأنه النهاردة كده وأنا عاملة بتصفح كده الجرايد والمجلات عشان أنا موضة قديمة، فلقيت نبيل عبيد عاملين معاها عنوان كده حلو قوي قوي قوي قوي، قالت لك ايه؟ العمارة وحشة من غيرهم. فالعنوان عجبني جدا جدا جدا، قلت يا سلام. انا قلت الكلمة دي اكيد كتير، وانت قلتها كتير، وحضرتك قلتها كتير. لما يكون جار يمشي بقى بأي شكل من المشيان، ينقل ربنا يكرمه ويروح في حتة تانية، يروح يبني في حتة تانية، فيعني ينقل، أو مثلا جار يمشي يعني يفارق الدنيا، فتقعد انت بعد شوية كده تقول ايه يا سلام، ده العمارة يعني ملهاش حس من غير عم نجيب. لا والله ده العمارة ملهاش حس من غير، لانه المكان الحقيقة في ذاكرتي وذاكرتك مش حيطة يعني، مش السلالم، مش ترابزين اللي كنا بنتزحلق عليه، لا، المكان في الناس. صح ولا مش صح؟ يعني يقول لك ايه الجيران لو صحوا يبقوا اهل، يعني احنا كده المصريين نقول كده طول عمرنا، الجيران ان صحوا يبقوا اهل. العمارة كبيرة، هي مش العمارة اللي انت ساكن فيها ولا انا ساكنة فيها، العمارة دي حوالينا كلنا، احنا كلنا كده عايشين في عمارة كبيرة اسمها بلدنا، فيها بسنت وفيها بعزة وفيها مايكل وفيها ايمان وفيها علا وفيها حسام وفيها كل ده، يعني اللي هو لازم نبقى حاسين طول الوقت ببعض وان احنا كلنا في عمارة واحدة. مثلي بقى النهاردة على جارك في العمارة او في الشقة اللي جنبك او اللي فوقك او اللي تحتيك او اللي على شمالك او اللي في الشرق او في الغرب، على 199 او 218 10866 تقدر تكلمني او بعتلي على الواتساب 010-490-90-4. مين اللي عايز تقوله كمان العمارة وحشة من غيرك؟ مين جارك اللي سابك ومشي؟ ولو واقف جميل كده مع جارك تفتكره، تقدر كمان تكتبولي على بوست قد المقام على الفان بيج الراديو 90-90.

زمان كنا نفتكر الجيران، يعني لو عملت أكلة حلوة، لو عملت شوية عصير طازة، شوية مانجا في المواسم، لما باباك يجيب لك كده قفصين ثلاثة من سوق الجملة، أي مكان العصير، لما يعملوا المربى ومربى الورد والفراولة ويبقى فيه برطمانات للجيران، العمارة وحشة من غيرهم. طبعا، وزي ما بنقول دايما احنا كمصريين، انه الجار لجار، ولما بنقول انصح الاهل الجار يبقى اهل. يعني قريت النهارده زي ما حكيت كده في بدايه الحلقه نبيل عبيد وهي بتفتكر الاستاذ سمير غاني ودلال عبد العزيز، لانهم كانوا ساكنين في عماره واحده، وقالت الجمله دي بمنتهى البساطه وتلقائيتها: العماره وحشه من غيرهم. ابعت لي النهارده بقى كده رساله على 99، كلمني بقى جارك اللي موجود او اللي ماشي، وخلونا كده الناس تعيد تاني حب الجار من فضلكم لو سمحتوا.

منى وابو عزة بسلم عليكم. منى عايز تسمع النهارده كده في فقره مكسات لحديد الشاعري قديمه. حاضر نعمل كده يا منى، وبسلم عليكي وعلى كل اسكندريه.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وعمارة الهنا العمارة وحشة من غير مين؟ من غير واحد واثنين وتلاتة، والحتة القديمة تفضل عندك كده حتى لو نقلت ولا روحت ولا جوزت ولا حاجة. الشقة القديمة بيت ماما وبيت بابا تفضل كده حتة كده يعني في قلبك، ولو ممكن تعدي بعربيتك كده أو حتى ولا أنت في مواصلة تخلي التاكسي ولا مش عارف إيه عدي، أو لو عدى بالصدفة تقول يا سلام ده أنا كنت ساكن هنا، كنت بلعب كرة هنا، ده أنا كنت مش عارفة بعمل هنا إيه. زي ما بقول ذاكرة المكان، المكان مهم جدا جدا جدا، مش مجرد حيطان وخرسانة وشوارع وترابزين زي ما قلت والرصيف، ولا وإن الحاجات دي بتثبت في ذاكرتنا جدا وإحنا أطفال. الحقيقة أنا مش عايزة أتكلم كتير في هذا اللينك علشان ألحق أعمل لكم مكسات حميد الشاعري اللي طلبتوها، بهديها المنى وكل الإسكندرانية اللي بيسمعوني دلوقتي حالا بلا على هوا راديو 90-90، لأن عندنا النشرة الرياضية. فيعني إيه نبتدي كده يعني مثلا غنوة، لو ما لحقناش نكمل الميكس نكمل بعد النشرة الرياضية. جدا اخترت لكم بقى كده كام غنوة على ذوقي، يا رب تعجبكم. مين اللي هتقوله النهارده العمارة وحشة من غيرك؟ مين جارك اللي وحشك؟ ابعتوا كده على 91.9.

النهارده بما اننا داخلين على اجازه جمعه وسبت ويك اند، يعني هيبقى عندنا فقره خروج قد المقام، وهبقى انتوا عارفين انا على طول اجيب لكم خروجات مصريه جدا وبسعر زهيد جدا جدا جدا ومبتكره جدا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: انطلاق معسكر المنتخب الأول لكرة القدم استعداداً لخوض تصفيات أمم إفريقيا. بتنظيم الشركة المتحدة للرياضة، مصر تستضيف الأسبوع المقبل بطولة العالم للأندية لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي. مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الإفريقية للجامعات برصيد 310 ميداليات. هانيا الحمامي تتأهل إلى نهائي بطولة قطر كلاسيك للسكواش 2026. وأخيرا زد يفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. خروجة قد المقام.
1: واحد 99 رقم SMS و2-18-10-866 هو رقم التليفون. وحلقتنا النهاردة عن العمارة اللي بتبقى وحشة من غير الجيران الحلوين. ابعتلي كده ومسيلي على جارك قولي مساء الفل اللي موجود او اللي نقل. ابو عزة مساء الفل يا ابو عزة. بيقول اقول لمين العمارة وحشة بمناسبة موضوع الحلقة أنا اشتريت شقة جديدة. مبروك مبروك وإن شاء الله كنت هنقل العفش بكرة. وحابب أقول للناس كلها أنا مبسوط أن أنا همشي واسيبكم لأن الجيل اللي طالع ده حاجة صعبة جدا جدا جدا يا أستاذة والله. إنما المكان نفسه ليه معاه يا ذكريات جميلة طفولتي كلها مقضيها في المكان فصعبان عليا أسيب المكان وامشي. إنما الناس أنا فرحان يستر يا رب إن غير الناس لأن الناس بقت صعبة قوي. ليه كده يا عم؟ في إيه يا عم؟ ليه يا عم أبو عزة؟ أنت عارف لما هتنقل هيوحشك جيران اللي أنت كنت فاكر كده إن أنت متضايق منهم. والله هتشوفوا بقول كده بس أنت قلت. في خروجة قد المقام هقول لكم كده على خروجة حلوة تقدروا تروحوها بكرة. فين بقى؟ في شارع المعز بيت السحيمي. انا شخصيا رحت الخروجه دي قبل كده مرتين ثلاثه. ليه بقى؟ لان في بيت السحيمي كل جمعه فرقه وامضه بيعملوا عرض اراجوز وخيال ظل. وده طبعا يعني دي اشكال فنون تراثيه عربيه ومصريه وبتقدمها فرقه وامضه. فتقدر تاخد بقى الولاد وتاخد نفسك من غير ولاد ولا حاجه. انا رحت كده مع حالي دخلت قعدت اتفرجت على الاراجوز وبعدين خيال الظل. وعايز اقول لك من يعني ببلاش مفيش تذاكر ولا اي حاجه وتقضي ليله لطيفه جدا جدا جدا في شارع المعز. هم كل يوم جمعه الساعه 8 فرقه وامضه تقدم الاراجوز وتقدم خيال الظل. فين؟ في بيت السحيم.

هستأذنكم نطلع كده فاصل إعلاني ونسمع كمان زي ما بقولك كده مع صاحبة السعادة منى علي. مساء الخير يا بسنت، جيتي على الوجع ليه؟ زمان كانت كل حاجة حلوة فيه بس دلوقتي محدش يعرف حد في العمارة أصلا. لا لا لا، عايزين بقى نلغي الموضوع ده خالص خالص. تقومي تعملي دلوقتي رز بلبن، وبكرة بعد الصلاة تروحي توزعي رز بلبن على كل العمارة، أقول لهم بسنت بكر بتسلم عليكم، وهي قالت لي عامل رز بلبن، وأقول كده يعني إيه بالهنا والشفا.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لوحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90-90.
1: مع إني مش بتابع الكورة ولا الرياضة بصفة عامة، إنما في لحظات رياضية كده عمري ما أقدر أنساها، لحظات الواحد مننا جسمه بيأشعر فيها من الفرحة والفخر وعينيه تدمع من الفرحة كده، لحظات تتمنى تتكرر حتى لو مش بحذافيرها لكن بروحها بدفاها بسعادتها. لا، مش هتكلم عن أي انتصارات مصرية في الرياضة، هكلمك عن هزيمة أشرف من 100 انتصار، هزيمة خلت صاحبها وبلد صاحبها يتكرم في كل مكان في العالم والدنيا كلها تشهد له بالاحترام. مش هطول عليك، أنا بتكلم عن البطل المصري العظيم محمد علي رشوان، نجم الجودو وصاحب الميدالية الفضية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984. مش فاهمة قوي مشوار رشوان في اللعبة، يعني أنا أصلاً أخري رياضة القعاد على الكنبة يعني، إنما اللي أعرفه إنه كان بطل واخد ميداليات كتيرة قوي في بطولات عالم كتيرة، ولما دخلنا أولمبياد لوس أنجلوس كانت مصر بقالها سنين طويلة جداً ما كسبتش أي ميداليات في البطولة الرياضية الأهم والأعرق دي. رشوان وصل للنهائي وبيلعب قصاد بطل ياباني اسمه ياماشيتا، الحمد لله اسمه سهل ومؤدب، لو كسب بطلنا ياخد الذهب ولو خسر ياخد الفضة، والحد هنا عادي. لكن اللي مش عادي بقى هو أخلاق رشوان وروحه الرياضية السامحة اللي ما سمعناش عنها كتير لا في مصر ولا في أي حتة تانية. البطل الياباني عنده إصابة ورشوان عرف، فكانت فرصة عمرها ما هتتكرر. بيني وبينك الذهب الأولمبي المفتخرة يعني حاجة حلوة، ودخول التاريخ من الباب الملوكي إنك تلعب على إصابة المنافس بتاعك، هي ضربة واحدة حركة بسيطة هتعملها برجلك وتبقى سيد أسياد اللعبة في العالم، هي دي الاختبارات ولا بلاش.
2: زي ما بقولك كده
1: رشوان ما فكرش ثانية واحدة وحسم أمره، هو مش حيلعب على رجل البطل الياباني المصابة، حيلعب على الرجل السليمة، لو كسبه يبقى كسبه بقدراته ومجهوده وشرفه، ولو خسره حيبقى ده اللي يستحقه مش أكتر منه. والله زي ما بقولكوا كده، فين ممكن نلاقي روح زي دي في أي مجال؟ بطلنا خسر المباراة وخسر الذهب، بس كسب الأهم من الانتصار في الرياضة، كسب نفسه أولاً، كسب احترام العالم كله ثانياً. والفترة طويلة بعدها كنا بنقرأ في كل صحف العالم عن البطل الحقيقي اللي رفت عليه التكريمات الرمزية من كل مكان. مش هكلمك بقى عن تكريم اليونسكو اللي كرمه في احتفال مهيب جداً، ولا جايزة الروح الرياضية من اللجنة الأولمبية للعدل، ولا حتى عن تكريم الدولة المصرية ليه وتقليده أرفع الأوسمة، كل ده حقه وأقل من حقه. هكلمك عن احتفال واحتفاء اليابانيين نفسهم برشوان. أهل اليابان اعتبروا رشوان واحد منهم، وعلى كل المستويات الرسمية والشعبية أكدوا أنهم كانوا يتمنوا لو أنه بطل زي ده اتولد على أرضهم، ومن كتر ترحيبهم بابننا الجميل هو نفسه اتجوز بنت يابانية وعاشوا مع بعض هنا في مصر حياة جميلة جدا وخلفوا 3 ولاد جمال جدا. تخيل انه في واحد عايش وسطنا على نفس الارض وتحت نفس السماء، شخص بالرضا ده والقناعة دي والاكادة يا اخي ويا اختي انك مش بتلاقيه يطلع في اي حتة يتكلم عن الانجاز، الانجاز اللي بجد، لا انجازين، الميدالية الفضية اللي هي أصلا حاجة مش قليلة، والإنجاز الأهم الاحترام. ربنا يصبحك بالخير يا رشوان ويهني أيامك.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: والحقيقة يا جماعة النهاردة احنا عاملين حلقة في قد المقام عن الجار وان العمارة وحشة من الجار والرسائل كلها جابت لي اكتئاب. يعني الا من رحم ربي اشرف رمضان او اشرف شقه استاذة بسنت حبيبتي الكل حبيبتي المستمعين متشكرة قوي يا اشرف. بيقول هنعمل ايه وهنعمل مش عارفة ونحط صورتك عليها في النص بسنت بكر اتحطت على يا عم يا أبو لا لا لا لا الرسائل دي يعني بص يعني أنا طبعا مقدرة جدا يعني محبتك ليا والله يا أشرف وكل أهل الزاوية الحمراء وكل الحاجات. بس أنا عايز أقولك حاجة يعني أنت بتبعتي رسائل حلوة قوي كده عن نفسي أنا حبش أقراها يعني بصراحة يعني أنا أفضل التواضع وأفضل أن أنت تقولي رأيك في الحلقة أكتر من الحكاية. أنت رأيك في حلقة النهاردة ايه يا اشرف يا رمضان؟ وبعدين بتحلفني برحمة ماما يعني انت يعني بص انت اصلا لما شفت الكلمة انا ممكن معرفش اكمل الحلقة يعني فاهمني ازاي. فانا بشكرك جدا على محبتك يا اشرف وههدي لك الغنوة دي حالا بالا علشان عندنا نشرة اخبار.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة الاستعلاء على الآخرين، مؤكدا أن الأمر لا يرتبط فقط بالمناصب والوظائف، وإنما يشمل مختلف صور الاستعلاء، سواء بسبب المكانة الوظيفية أو التدين أو الشعور بالاستقامة. جاء ذلك خلال كلمات الرئيس السيسي في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية. وأوضح رئيس السيسي في كلمته أن برامج الأكاديمية العسكرية المصرية تستهدف إعداد الشباب علميا ومهنيا، إلى جانب بناء شخصية متوازنة تتمتع بالقيم اللازمة لتحمل المسؤولية والمشاركة في بناء الدولة. كما دعا الرئيس الخريجين إلى نقل ما اكتسبوه من معرفة إلى أسرهم وأصدقائهم، مع التأكيد على أهمية الاستخدام الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ جمال، تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لحضرتك يا فندم، وتحياتي لكل السادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. في هذا الإطار يعني وتخرج الدورة السادسة من الأكاديمية العسكرية المصرية فيما يخص الجهات والهيئات القضائية، خلينا نتكلم مع حضرتك عن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوضيحه، لأنه هذه الدورات التدريبية بتتيح فرصة حقيقية للتعايش وفهم مسارات العمل داخل مؤسسات الدولة للتأكيد على التماسك الداخلي. خلينا نتكلم مع حضرتك عن ما مدى إمكانية الاستفادة من هذا التعايش الميداني في بناء يعني شبكة من التنسيق الفعال بين الهيئات القضائية ومؤسسات الدولة، بشكل أيضا يسهم في تعزيز الوعي الجمعي وبأهمية التماسك المجتمعي الوطني. أستاذ جمال، في إطار ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة بناء شخصية متوازنة تتمتع بالقيم اللازمة لتحمل المسؤولية والمشاركة في بناء الدولة،
2: يعني اليوم نحن بصدد حدث مهم يؤكد عزم الدولة على استكمال مسار بناء الإنسان المصري، وهنا نتحدث عن بناء تشتد به الدولة المصرية وتستطيع من خلاله أن تواجه كافة التحديات والأزمات، خاصة أن الدولة المصرية دائما وأبدا تعول على الوعي وتعول أيضا على القدرة البشرية فيما يتعلق به أيضا مواجهة كافة التحديات، وقدرة الشعب المصري على خوض كافة التحديات ويعني المضي بها نحو استقرار الوطن. وهذا ما أشار له السيد الرئيس اليوم فيما يتعلق به عام 2011 وقدرة الدولة المصرية من خلال وقوف المواطن المصري بجانب مؤسسة الدولة واستعادة الدولة الوطنية، أو حتى من خلال ما يعني يحدث الآن من استكمال هذا المسار فيما يتعلق ببناء وعي جمعي يستطيع أيضا أن يكون حائط صد أمام كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في هذا التوقيت. رسالة السيد الرئيس اليوم مهمة للغاية. أولا هي إنعاش للوعي المصري، وأن نتذكر ما مرت به الدولة المصرية من تحديات كانت صعبة للغاية، وأن ندرك أن هذا الإقليم المضطرب في هذا التوقيت والتداعيات التي هي أيضا تحدث على الداخل المصري نتاج هذا أو هذه التحديات الإقليمية تستلزم يقظة جماعية وأيضا تماسك داخلي وبناء إنسان قوي. ومن هنا تأتي كافة مؤسسات الدولة أو دور كافة مؤسسات الدولة المصرية على رأسها طبعا قواتنا المسلحة المصرية الباسلة التي أيضا تقوم الآن بدور مهم في بناء الإنسان في تكامل. في الحقيقة بيؤكد أن الدولة المصرية كلها على قلب رجل واحد من أجل دعم هذا البناء الذي نعول عليه في كما أوضحنا مواجهة كافة التحديات الحالية. وبالتالي أعتقد أن نحن اليوم نصدر رسائل مهمة خاصة بالوعي وخاصة أيضا باستخدام حتى يعني كافة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل رشيد، وحتى ما أشار له السيد الرئيس ما يتعلق بالنشأ الجديد وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووجود تشريعات أيضا تحمي أبنائنا الذين يستخدمون هذه الوسائل التكنولوجية والمنصات الإلكترونية. كلها أمور بتؤكد أن معركة الوعي ما زالت قائمة، والقيادة السياسية المصرية تخوض هذه المعركة لحماية الوعي الجمعي المصري، وأيضا كون مقدرات الأمة التي في الحقيقة يعني هي محفوظة بقدرة جيشها وشعبها وقيادتها، وايضا بهذا التماسك الداخلي وبهذا الوعي الذي دائما يحاول السيد الرئيس ان ينبهنا للمخاطر التي يعني تحاك له او يعني تحاول بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي ان تعبث به، ولكن يعول في نهايه المطاف على قدره المواطن وعلى وعيه والتي هي دائما يعني ذات رهان رابح دائما يراهن عليها السيد الرئيس.
1: نعم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التحليل والاضاحات، الاستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا، استكمالا لاخبار الدقيقه الاولى للعاشرة مساء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وأوضح مدبولي أن البرنامج يأتي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للمتابعة المستمرة للمدارس والإدارات التعليمية، مشددا على ضرورة العمل على أرض الواقع والوقوف على أي تحديات قد تواجه انتظام العملية التعليمية والتعامل معها بصورة فورية وفعالة. وأوضح وزير التربية والتعليم أن نجاح العملية التعليمية يرتبط بفعالية القيادات التعليمية وقدرتها على المتابعة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. تصريحات وزير التربية والتعليم جاءت خلال الاجتماع الذي عقده مع قيادات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمتابعة سير العملية التعليمية. الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تفقد اليوم حالة منشآت الحماية من أخطار السيول ومخرات السيول بنطاق محافظة البحر الأحمر، ووجه وزير الري بمواصلة المتابعة على الطبيعة للتأكد من الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية لاستقبال مياه السيول. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة تقترب مما اعتبره منعطفا حاسما فيما يتعلق بحرب إيران، وأوضح ترامب أنه يدرس حاليا ما إذا كان سيعاود شن هجمات واسعة النطاق على إيران في محاولة لإنهاء الصراع. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد التقى مع معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بجمهورية السودان، وذلك على هامش فعاليات الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي التي اختتمت أعمالها هذا الأسبوع في القاهرة. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتدريب المهني ونقل الخبرات. ورياضيا، انطلاق معسكر المنتخب الأول لكرة القدم استعدادا لخوض تصفيات بطولة الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وأدي المقام وحلقتنا النهاردة عن مقام الجيرة. ودايما أحب أعمل المقام ده أو الحكاية دي طول الوقت، لأنه حاسة أن احنا كمصريين عطلانين في المنطقة دي، يعني حتى وعينا بالجار وحقوق الجار والمسألة بقت إيه مختلطة كده يا جماعة. والحقيقة الفيدباك بتاع الرسائل والتعليقات والواتساب ناس زعلانة، يعني اللي هو يقولك لا ده الجار زمان والجيرة زمان، ويعني الحقيقة العمارة ما كانتش يعني زمان مبنى، يعني والجيران مش مجرد أبواب جنب بعض. ده يعني أنا كنت بعرف يعني أنا شخصيا وأنا طفلة يعني صوت خطوات عمو أدري وصوت خطوات عمو لطفي، إن شاء الله يكون عمو لطفي بيسمعني. وبعدين تلاقي مثلا حد بيخبط على الباب، الله هي ماما ما ظهرتش ليه بقالها شوية، يا خير يا ماما الحاجة تعبانة. يعني الحاجات دي طبعا كلنا كمصريين عيشنا تفاصيل اكتر من كده. بعتولي كده قولولي تفاصيل زمان بقى، يعني خلونا كده نرجعها نستحضرها علشان ايه لما نفتكرها نعملها تاني. طبق الاكل اللي كان بيلف، المناسبات المشتركة، الفرحة كان على السطح، وممكن لو حد مثلا شقته وهي اللي كبيرة في الدور نعمل في شقة اللي قدام. انا خالتي متجوزة في شقة جيراننا او مخطوبة حاجة زي كده، واحنا بقى نجري ونلعب وجيلي والمزية وحاجات دي. فكرة العمار هي مش خرسانة، خلي بالك انا دايما اقعد اقول ايه، الطوب الاحمر فيه طيبة لانه هو معمول من الطين. الخرسانات دي بتديك كده روح مش عارفة، يعني انا بحب جدا العمارات اللي مبنية في الستينات والسبعينيات والخمسينيات، يعني تحس ان الطوب بتاعها طيب. الخرسانة ده الحاجات الجديدة يعني مش عارفة، يمكن ده سبب من الاسباب. يعني برضو ايه قولولي كده ذكرياتكم في العمارة القديمة. مجدة عبد المنعم بتقول كانت ايام جميلة عمرها ما تتعود. لا تتعود والله، احنا موجودين اهو، ما احنا كلنا موجودين نقدر نعود كل الحاجات، يعني تقدر بس بادر. يعني الناس مستنية ليه اللي قدامها هو اللي يعمل؟ طب ما انت بادر مرة واثنين وثلاثة على فكرة، وانت اللي هتاخد الثواب وانت اللي هتتبسط وهتبسط غيرك. يعني بتقول الايام دي ضاعت فيها المبادئ والأخلاق ولا لا؟ والله هي المسألة كلها انه احنا عايزين نعلي بلغة السوشيال ميديا ترند الأخلاق والوعي، وان احنا نبني نفسنا تاني بس احنا لازم نبني نفسنا بنفسنا. يعني دايما يقولك ايه من القراءات، يعني مش من عندي، ان انت لما تتوه في لحظة، يعني في نقطة كده في الحياة الواحد ممكن يتوه فيها يرجع ورا على طول، يعني يفتكر زمان فيحس ان دي اساس دايما كده. وانا حتى في زي ما التاريخ بيقول اقول كده، لما نفتكر حضارة مصر القديمة والحضارات المتتابعة والاعمدة السبعة للتكوين الشخصية المصرية وكل هذه الانجازات في تاريخ هذا البلد، تفتكر الماضي تقوم ايه تثبت بقى في اللحظة اللي انت فيها كده لغاية ما تشوف ايه الكلام على ايه والكلام على ايه. طيب مسيلي على مايكل، ده رقم اخر 61، رقم اخر 69. مساء الخير استاذة بسنت، طبعا المكان باهله واختار الجار قبل الدار. تمام. رقم اخره 416. ما بتكتبوش اسميكوا ليه يا جماعة؟ ولا انا لازم افتح التاب؟ كلامك صح، لا هو مفيش اسم مكتوب اهو. بيقول كلامك صح، المكان بناسه ومنوره الدنيا كلها. انا ام عمر. ازيك يا ام عمر، عامله ايه؟ يعني بعتلي منين، ساكنه فين، من في القاهره ولا في بلد تاني؟ دلوقتي مفيش حد بيسال على حد. طب ما تسالي انت يا ام عمر، يعني هل انت مثلا جربتي تسالي جار، تسالي على جار وما ردش او قفل الباب او وارب او يعني مالكش دعوه بالجيراننا احنا كده؟ يا ريت تكتبي لي قولي لي. طيب كمان رساله، عايزة مسي على سعد أبو زيد من ورشة حاحة مصر، ومسي على أسرة البرنامج مصر كلها تروح الأراجوز. ماشي، يوم الجمعة زي ما قلت لكم في خروجة قد المقام، بيت السحيب في شارع المعز الساعة 8 فرقة وامضة. بيقدموا عرضين، عرض الأراجوز وعرض خيال الظل. ولو حبيتوا تعرفوا تاريخ الأراجوز وتاريخ خيال الظل تقدر تدخل على اليوتيوب تكتب بسنت بكر حلقة الأراجوز أو حلقة خيال الظل على اليوتيوب بتاع 90-90، فهتلاقي يعني حكي لك كل الحكاية. أمانة يا دنيا أمانة، ترجعينا للجيرة تاني. أمانة والله يا أبو عزة، مساء الفل يا أبو عزة. بيقول لي تقول إيه يا أبو عزة؟ استنى هنقرأ.

ام عمر ردت اهي بتقولي انا من شبرا سلام احسن ناس. بيقول بتقول سكنت في مكان جديد لقيت اللي جنبي مش عايزين يعرفوا حد، لكن كنت ساكنه في رود الفرج كانت احسن ايام عمري وكانوا احسن جيران. طب ايه اللي خلاكي تقولي انه اللي جنبك مش عايز يعرف حد؟ انا بقى ايوه اكتبي تايبنج. ايوه طيب انا كلمه تايبنج دي لما بتطلع لي على الواتساب ببقى ايه بتوتر على الواتساب بتاعي طبعا، يعني مش انا بس بقى ايه بحاول اكون دمي خفيف. ابو عزه لا بلاش اقول لك يا استاذه ده ممكن تقوم مشكله واهل الواد يجوا ونمسك في بعضينا، عشان كده بقول لك الطيبه والجيره زمان كانت احلى. والله يعني مش للدرجات هتمسكوا في بعض عشان العيال بتلعب كوره، يعني ما ممكن يلعبوا كوره برضو، يعني الولاد برضو لو بيسمعونا يعني دلوقتي مش لازم بقى تزعق وتروح تلعب كورة بقى في الساعة القيلولة مثلا بتاعت ابو عزة اللي بينام فيها الساعية كده بعد الغد عشان يكمل ورشته. يعني برضو يعني الابهات والامهات يقولوا برضو للولاد لما تيجي تلعب كورة وطي صوتك، يعني ماشي يعني مش لازم نادي ومش كل حاجة، لا يعني ده شكل مصر الحالة المصرية الطبيعية، يعني بتلعب كورة بس بيلعبوا امتى والصوت عامل ازاي والالفاظ، يعني لا فاهم اللي انت بتقوله طبعا. مساء الخير والسعادة استاذة بسنت. زمان الجيرة ساعة العشاء كنا ننزل ناكل مع بعض في الشارع، معاكي محمد ابراهيم حدائق القبة. انا من يومين يا محمد ابراهيم كنت راجعة من الجامعة من عين شمس وبعدين تهت طلعت كوبري كده زي اي حد بيتوه يعني، وجي بي اس توهني ولقيت نفسي في مكان جميل جدا جدا كنت اول مرة يعني ايه ادخله. فانا اقول يا اختي العمارة جميلة على العماير جميلة وقديمة وستيناتي وخمسيناتي، ايه المكان ده انا فين. وبعدين وقفت كان في تصليح كده تقريبا بيعملوا عندكم تصليح في الشارع الرئيسي يا محمد يا ابراهيم، فقالوا لي حدائق القبة، فيعني اتبسطت جدا فبسلم عليك جدا جدا يا محمد يا ابراهيم وعلى كل حدائق القبة. طيب طب نطلع فاصل.

عايزة بس قبل ما نطلع فاصل إعلاني أفكركم أفكر نفسي بفكرة المبادرة. يعني أنا لما بلاقي مثلا أنا عندي في العمارة في الدور اللي أنا فيه فيه 4 شقق، يعني لو حسيت مثلا الحاج محمد غايب أنا أقوم راح إيه مثلا ساعة الأذان العصر كده أقوم إيه مخبطة يا محمد، حاج محمد إزيك عامل إيه أخبارك إيه، أما أكون عاملة أكل حلوة ما بعملهاش كتير أو عاشورة أو حاجات كده أقوم مخبطة على الدكتورة علا جارتي، وهي تعمل كده على فكرة برضو، يعني اللي هو فكرة انك تبادر، يعني بادر مرة واثنين وتلاتة. يعني يا ام عمر ممكن مثلا انت تعملتي مع الجار وهو مثلا عنده ظرف، عنده حاجة، عنده حد عيان، مزاجه وحش، حاجة عنده حاجة في الشغل، يعني معهوش فلوس، يعني الحاجات دي بتحصل. فيعني ايه التمس لأخيك كده 70 عذرا، بس جربي جربي، لانه فكرة زي ما قلت كده دايما مصر بتقول، مصر وناسها وبني ادمنها كلهم يقولوا انه انصح الجير يبقوا اهل، هي واحده واحده بس كده نرجع اللي كان، ما فيش حاجه بتروح ابدا طالما هو ده الاصل.

وأمانة يا دنيا أمانة، تاخدينا للفرحة أمانة. سعاد بشتاق فؤاد 169 رقم الاس ام اس 2 18 10 8 66 رقم التليفون. دايما بكون معاكم كسنت بكرة على هوا راديو 90 كل أربعة وخميس من 9 ل 11.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
2: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
3: ومن أخبارنا
2: موضوع
4: حضراتكم كنتوا تمانين
2: حدث
3: مصر بتشهد حدث لأول
2: معلومة ومعرفة نقاش
3: وعشان يكون موضوعنا محل
2: لكل المجالات
3: قضية فنية رياضية
2: سياسة اقتصاد
3: وفي مؤشرات البورصة
2: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وعن الجيرة والعمارة اللي بتبقى وحشة من غير الجيران لما بيسيبوها ويمشوا. الرسائل جابت لي اكتئاب يا جماعة والله العظيم. يعني انا عمالة ايه من ساعات بشتاق لمحمد فؤاد لمحمد محي اغلى الناس بقى رحت بقى تسعينات كده فاللي هو يعني. وبعدين اشرف رمضان اشرف شقه بمسي عليك ام ايه بعت لي رسالة وام ايه فكرني بماما فاللي هو ايه يعني حسيت ان الدنيا ده النهاردة الخميس وبكرة الجمعة والدنيا اجازة ويا كده. وبعدين ام عمر بعتلي على الواتساب زيرو اللي هو 010-490-94 بتقولي قعدت سنة ونص ما كنتش اعرف مين جنبي ورجعت تاني بيت اهلي في شبرا وعشت فيه بس الناس القديمة كلهم توفاهم الله رحمة الله عليهم يا حبيبتي وبقى كل واحد في حاله وديني رجعت تاني بس مش حاسة زي زمان كل حاجة حلوة راحت أمي وأبويا وأخويا حتى الجيران اللي ربوني ذكرياتها تقتلني ربنا يعطيك العافية بسنت أنا عايشة في متاهة الذكريات والله يا حبيبتي مش لوحدك مش لوحدك خالص خالص يا أم عمر ما تزعليش ولو الأغاني يعني فكرتك بحاجات مؤلمة معلش كلنا في هذا المركب سنة الحياة حبيبتي طيب رقم مؤخره 211 انا محمد قراراتي ازيك يا بسنت ازيك انت يا محمد طيب 319 عفوا استاذة بسنت عايز اسمع مدحت صالح عايز اعيش في كوكب تاني ايوه عشان بقى ايه يعني ايه نقفلها بقى خالص حاضر انا بحبها جدا جدا بيقول لي بقول لحضرتك ايه سيبك بقى الناس بقت حلوه بقت وحشه انت بقى ليكي كام حلقه مزاجك رايق واغانيكي حلوه عايزين نعرف ايه السر والله ابدا انا لما بكتئب بعمل حلقات حلوه طيب نروح ل خروجه قد المقام تاني عشان بقى بكره جمعه وسبت الخروجه بقى دي يا سيدي في الاوتوبيس النهري يعني علشان ايه نرجع كده نحب النيل الاوتوبيس النهري رحلة جميلة جدا انا ده بوست كمان من على الفيسبوك حد كاتب تجربته قال الاوتوبيس النهري من الحاجات القديمة جدا اللي موجود لغاية دلوقتي ومحدش كتير يعرفها احلى ما في الخروجة دي بساطتها في الاوتوبيس هتشوف اللي طالع يفصل من زحمة الشوارع في عز الظهر وهتشوف اسرة باطفالها طالعين يتفسحوا ويغيروا جو حاجة جميلة الاوتوبيس شغال رحلة القناطر فقط رايح جاي ب60 جنيه ومدة الذهاب ساعتين والعودة ساعتين فالمتعة كلها في الرحلة نفسها وانك تبقى ماشي وسط النيل وجماله بالنسبة لرحلة القناطر الاتوبيس يا جماعة ما بيطلعش الا باكتمال العدد والاضمن طبعا يوم الجمعة توصل الناس بتوصل القناطر كلها تنزل تتفسح في القناطر الخيرية لمدة ساعتين ويرجعوا يتجمعوا تاني والاتوبيس النهري بيتحرك للرجوع ساعتين والفسحة رايح جاية جماعة ب60 جنيه بتقول كام يا عم ب60 جنيه دي انا فسحة انا ممكن اروح جدا جدا جدا جدا جدا جدا انا اوقات كتير اروح اركب مركب وامشي شويه كده في النيل اقول له النبي عم ايه وديني هناك ورايح وجاي وكده ولو في ناس ما عنديش مشكله بس من غير بقى السماعات اللي بيشغلوا فيها الاغاني الغريبه دي

0: يا محمد يا إبراهيم، حدائق القبة، بعت لنا فويس نوت على الواتساب، نسمعه كده وشيرين بتغني.
1: والله يا أستاذة بسنت، كنا بنسبق اللي يبعت للتاني، كنا بنسبق اللي ينزل يكنس الشارع ويرش مية. دلوقتي عليه العوض من العوض.
0: لا تعليق.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90.

0: المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: قالوا له الجيران لبعضيها. انا بقى ايه جايبه لكم خروجه ثالثه. انا قلت النهارده فقره بقى خروجه قد المقام, لقيت خروجات حلوه كده وعلى قد الايد, قلت يعني احطها جوه الحلقه علشان حضراتكم ممكن جمعه وسبت تتبسطوا. منى بتقول مساء الخير يا بسنت, احب اشكرك على امبارح لما غنيتي لعمر فتحي بصوتك الجميل. اشكرك يا حبيبتي والله. ربنا يرحم بابا وماما اللي جابوا لينا انسانه طيبه وجميله زيك, حبي وتقديري ليكي. شكرا جدا يا منى. معلش يا بسنت, بتقول هي ما سمعتش الرد على الرساله, الكهرباء قطعت او ببعتها على الواتس. شكرا. انهي رساله بقى؟ انا هنكت انهي واحده؟ طيب تعالوا عشان الوقت بيجري. انا بقى ايه وانا بقعد على البتاع ده اسمه ايه الفيسبوك, الاقي بقى ناس كاتبين تجارب خروجات, فانا بقول ايه دي بتبقى لطيفه قوي ان واحد جرب وجي قال لي بدل ما انا اروح مثلا ايه وما اتبسطتش. فمحمود رضا بيقول رغم زنقة الدراسة والدروس والمذاكرة وحطت صورة حلوة قوي للمولوية والزار لا مش الزار أسفة اللي هو اسمه ايه اللي هو التنورة, أسفة المولوية اللي هي التنور. فبيقول ايه رغم زنقة الدراسة والدروس والمذاكرة عاوزك تخرج عيالك وتفصلهم شوية عن الضغط ده, وعندك 3 أيام فيها فعاليات مجانية في شارع الفن بداية من النهاردة الخميس 17 سبتمبر لحد السبت 19 سبتمبر من الساعة 6-9. هتلاقوا عروض موسيقية وغنى وفنون بصرية وتفاعلية, كمان في تخت شرقي أغاني ميوزيكل, عروض إيقاع, وكمان فرقة مواويل باند, بالإضافة لصندوق الدنيا والرسم التفاعلي والفنون التشكيلية. يعني فسحة حقيقية للأطفال والكبار, وفي نفس الوقت بتتعرفوا على ألوان مختلفة من الفن, وكل ده بإيه بقى؟ ببلاش. يعني يا خروجاتك يا مصر, يا خروجاتك يا مصر. طب قبل ما نختم, كان عندي دكتورة منال محي الدين عزفة الهرب من أسبوعين, فاكرين؟ عندها مقطوع حلو قوي, اسمعوا كده استمتعوا كده بصوت الهرب ميس الريم. يعني جزء كده قبل ما نختم, ما اشوف لكم غنوة حلوة كده نختم بيها. وانا عايزة الجمعة والسبت يتعامل رز بلبن وعشورة, طبعا انا هاكل منها والجيران اللي بادر مع جارك مفيش كلام. وانا متأكدة ان لو حد لا قدر الله حصل له حاجة, والله الجار ده اول ده اقرب من الاهل, يعني هيجري. يعني ما تاخدوش بس موقف من بعض, ما تخافوش ما بنعدش.

طيب انا جالي رساله اخيرا جالي رساله على الواتساب. انت رحت فين يا واتساب؟ بسطاني اشرف رمضان بيقول لي النهارده يا استاذ بس انت هجيب قرص وبكره هعمل رز بلبن واطلع اوزعه على الجيران على الشارع. اشرف شقه يا اشرف لازم تعمل كده وتصور وتشيل الصور لما تلاقيني على الهوا يوم الاربعاء والخميس الجايين كل العمر، يعني تبعت لي الصور دي على الواتساب بعد اذنك لو سمحت.

ورسالة كمان، الله يرحم والديك يا أستاذة بسنتي يا زين مرب، واضح من كلامك إنك عندك أصل، والنبي أنت متشكرة يا أم عمر، دي أم عمر متشكرة خالص يا حبيبتي.

مصر حلوة بناسها، افتكروا دايما ان مصر حلوة بناسها وحكاياتها هي ناسها، صح ولا مش صح؟ اسيبكم بقى مع الست. يا نهار ابيض، الاربع والخميس بقى من 9 ل 11 اقابلكم تاني على الهوا في الراديو 90 ان شاء الله في قد المقام. يوم السبت الساعه 2 ما تنسوش زي ما التاريخ بيقول، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية. الرئيس السيسي يؤكد أن برامج الأكاديمية العسكرية تستهدف إعداد الشباب لتحمل المسؤولية والمشاركة في بناء الدولة. الرئيس السيسي يؤكد أن انخراط الأكاديمية العسكرية في تدريب الكوادر استغرق وقتا حتى تم تقبله. رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول والثروة المعدنية عددا من ملفات عمل الوزارة. ترامب يشير إلى إحراز تقدم كبير نحو إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا. مجلس الأمن يفشل في التصويت على مشروع قرار أمريكي بشأن العقوبات على إيران بعد فيتو صيني روسي. وزير العمل ونظيره السوداني يبحثان تعزيز التعاون في مجالات التدريب ونقل الخبرات. وأخيرا، مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية للجامعات ب 310 ميداليات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش، لكل المجالات، سياسة، اقتصاد، ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم عن راديو 90-90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة أغاريد مصطفى ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة بتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. وفيها هنتابع في البداية وهو الحدث الأبرز النهاردة، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخريج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية. وأيضا نتعرف على آراء الخبراء في المهمة الإنسانية لبناء الإنسان في الأكاديمية المصرية العسكرية. أيضا خلال حلقتنا هنتابع ردود أفعال المؤسسات الدينية في مصر على استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة من الميليشيات الحوثية. ملف آخر مستمعينا، هنروح ونتابع تحركات وأسئلة النواب في فترة الإجازة البرلمانية الصيفية. هذه الأخبار وتفاصيلها والمزيد بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا لحد الساعة 12.

إن لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وأولى متابعات حلقتنا بعنوان الأكاديمية العسكرية المصرية معبر لتولي الوظائف في الدولة. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد حفل تخريج الدورة الستة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية. وفي هذا الإطار الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لي عدد من التوجيهات والرسائل المهمة، وذكر من ضمن هذه الرسائل المهمة أنه إذا أردنا إجراء إصلاح حقيقي لمؤسسات الدولة لابد من وجود مسار جاد لهذا المسار الإصلاحي. وأيضا قال أنه بفضل الله سبحانه وتعالى نجحت مصر في عام 2011، وأنه هناك دور لمؤسسات الدولة ومسؤولية أيضا في الحفاظ على الدولة المصرية بجانب كل مكونات الشعب المصري من مؤسسات الدولة والمجتمع بكل أطيافه. خلونا نستمع لجزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، ونرجع مع حضراتكم نواصل متابعتنا مرة تانية.
2: عشان تعمل إصلاح وتعديل وتطوير فيها، اوعى تتصوروا ان ده ممكن يحصل في وقت قليل ومرة واحدة. لا، هياخد وقت، ولازم احنا نكون فاهمين كده. بالمناسبة لازم تنتبهوا كلكم، مش بس وكلام بقوله لنفسي ولكل المصريين، اوعى تفتكروا اللي حصل في 2011 و12 و13 انتهى وخطته توقفت. وانا بقول كده للناس عشان تفهم ان هي المسارات بتتغير. والالحاح، الالحاح من اجل اسقاط الدولة لن ينتهي، ودي يعني مسيرة الدنيا اللي احنا فيها. التحدي مستمر، والدول كلها بتقابل تحديات مختلفة. المهم ان يكون شعبها اهلها منتبهين لده وواعيين ليه. والموضوع الوعي ده مش بس يعني مرتبط للمسؤولين ولا حتى للإعلاميين ولا للمفكرين، لا، المسؤولية دي لينا كلنا، لكل إنسان وإنسانة في مصر، لأنها في النهاية دي بلدنا اللي احنا بنخلي بالنا منها. نرجع تاني ونقول إن كان الهدف أبدا هو عملية يعني إعطاء فرصة لمؤسسات الدولة إنها تتعايش مع بعضها البعض. بدل ما كانت النهاردة الهيئات القضائية ليها مسار، خلص كليته ودخل يعني وزارة العدل تبقى للتخصص، النيابة العامة، ثم ممكن بقى النيابة الإدارية، مجلس الدولة. طيب خلاص، يبقى هو ده المسار اللي هو شافه فقط. أنا حبيت أقول له تعالى، احنا مش هنغير لك كتير، احنا هنخليك تشوف غيرك. لما تشوف الواعظ اللي على المنبر ويتعايش مع بقيه وظائف الدوله، يا ترى ده بيصب في مزيد من التماسك وزميد من التفاهم؟ لان طبعا اوعى تقول ان الست شهور اللي بيقضيهم الخريج هنا دول مش هيبقى ليهم اثر في ان انا معايا زميلي او زميلتي في وزاره الماليه أو وزارة الخارجية أو وزارة النقل، ده مش هستفيد منه. كان مهم أوي إن الدولة كلها تبقى مع بعضها كده. وليه كده بقول؟ لأن في 2011 حصلت ممارسات خطيرة جدا جدا، وأنا كنت لسه بتكلم مع السادة أعضاء الهيئات القضائية والمسؤولين قبل ما نخش لكم، وقلت لهم إن في 2011 يعني كان في مشكلة كبيرة جدا لمصر، وأراد رب العالمين إنها يعني دونا عن غيرها يعني هي اللي تنجو. طب بتكرر الكلام ده كتير ليه؟ لأن دي الحقيقة. الدول ما هي جنب منكم وشايفينها، يا ترى في حد نيجي غير مصر؟ اسألوا السؤال ده لنفسكم. طب ما فيش غيرها. طب يعني اللي حصل مع الآخرين ده كان حاجة مش مترتبة، حاجة مش متخططة، حاجة مش يعني ولا ايه؟ طب مش معنى انتوا اللي نجيتوا يعني؟ فده كان فضل كبير من ربنا على البلد دي.

0: مرحبا بحضراتكم مرة تانية، واستمعنا لجزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج الدفعة الستة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية. وفي هذا الإطار الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على عدد من النقاط غاية في الأهمية. أكد الرئيس على ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الحاصلين على دورات الأكاديمية العسكرية ومتابعتهم لضمان عدم تكرار محاولات تخريب وهدم الدولة. كمان قال وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن البرامج اللي بتقدمها الأكاديمية شارك في وضعها علماء النفس والاجتماع، وأن هذه الفكرة أخذت وقت حتى تم تقبلها، وحتى أيضا تم ترسيخ هذه المعايير التي لا تقبل المجاملة أو المحاباة. هنتابع المزيد من التفاصيل والتحليل مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية. أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك. وفي هذا الإطار يعني شفنا رسائل مهمة جدا في توقيت يعني غاية في الدقة الحقيقة كلنا بنشهده، وعلى الصعيد المصري والوطني هناك العديد من التحديات أشار لها رئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه ما حدث منذ 2011 مصر نجت منه بفضل من الله، ثم يعني بفضل تكاتف الجهود المصرية المختلفة والمتشعبة. خلينا يعني في هذا الإطار نتكلم مع حضرتك عن ما هو المرتقب بشأن دور الكوادر البشرية والتنفيذية الجديدة في تعزيز الوعي وحماية مؤسسات الدولة، لأنه الرئيس أشار لأنه حماية الدولة ليست فقط منوطة بمؤسسات الدولة ولكنها واجب على الجميع.
1: وسائل مركبة وسائل علم من عدة جوانب، بس خلينا نبدأ بداية منطقية جدا. هناك قراءة دقيقة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل ما يتردد ويتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لكل اتجاهاتها، سواء فيما يخص سياسات الدولة الداخلية أو سياسات الدولة الخارجية ومحاولة استهداف الدولة في الداخل والخارج. من هنا أنا شايف أن كلام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة ينصب على معركة بناء الوعي. ومعركة بناء الوعي لدى المجتمع المصري زي ما حضرتك تفضلتي بات من الواضح أنها ليست فقط مسؤولية الجهات المنوط بها التعامل مباشرة مع هذه الإشكالية أو مع إشكالية استهداف وعي المصريين وتحدي استهداف وعي المصريين، اللي هو التحدي الرئيسي بالفعل أمام الدولة المصرية من 30 يونيو 2013 حتى هذه اللحظة. اللي بيهمنا في هذا السياق ان فخامة الرئيس لديه تصور واضح ولديه تشريح دقيق لهذه الأزمة. عندما تحدث فخامة الرئيس عن الفترة من 2011 ل 2013 اتصور ان فخامة الرئيس كان يشير الى اهمية الدروس المستفادة من هذه التجربة، والدروس المستفادة من هذه التجربة على رأسها ان فئات كثيرة من المجتمع المصري في هذا التوقيت كانت منساقة وراء ضلالات وراء شائعات استهدفت الدولة المصرية وكادت أن تعصف بأمن الدولة المصرية وكادت أن تصل بالدولة المصرية إلى ما واجهته عديد من الدول في محيطنا لولا إرادة الله سبحانه وتعالى وإنقاذ الدولة المصرية وقيادة قواتنا المسلحة الشريفة، وكان على رأس القوات المسلحة الشريفة في هذا التوقيت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شعب عظيم لا يستحق أن يتم استهداف وعيه على هذا النحو. والإشكالية الكبيرة بتأتي أن من يتعامل وبمنتهى الصراحة من يتعامل مع القطاعات الرسمية في الدولة المصرية التنفيذية والعديد من القطاعات اللي بنحتك بها، احنا بنلاحظ ان هناك نمط غريب جدا من السلوكيات يدفع الى التساؤل حول اذا كان هناك فهما حقيقيا لهذه الدولة المصرية ولمكونات الأمن القومي لهذه الدولة لدى قائمين على التعامل مع المواطن في كافة المواقع المختلفة. عشان كده فخامة الرئيس كان مهتم أن يقرن ذلك مباشرة بالدورات اللي بيتم عقدها في الأكاديمية العسكرية لكافة فئات الشباب وكافة فئات المجتمع المصري لكي يتم تأسيس وبناء وعي حقيقي. وفخامة الرئيس يدرك تماما أن هذا الأمر سيأخذ وقتا من الزمن حتى يتم تحقيقه على الأرض. الحقيقة إن هذا الأمر يعني في هذا التوقيت مهم جدا، لأن

0: التركيز عن مقاومات للأمن القومي المصري بصورة فعالة لابد من التركيز على هؤلاء الشباب الذين يتم تدربهم، ليس بهدف كما تحدث فخامة الرئيس أن يكون هناك نمطا واحد عسكريا في التعامل مع المجتمع، ولكن بهدف أن يكتسب هؤلاء الشباب مجموعة من المزايا التي قلما تتوافر إلا في هذه المؤسسة الشريفة. يعني بنتحدث عن الانضباط، بنتحدث عن الفهم الحقيقي لمكونات الأمن القومي، بنتحدث عن القدرة على التعامل في الأزمات وإدارة الأزمات ووضع السيناريوهات ووضع الاستراتيجيات والسيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأزمات. إذا نحن نبحث عن المستقبل وبناء جيل والكوادر في مختلف الهيئات والمؤسسات والجهات التنفيذية المنوط بها التعامل مع المواطن، يكون مؤمنا بهذا الوطن ويكون مؤمنا بقواعد ومرتكزات الأمن القومي لهذا الوطن، بحثا عن درء أي محاولات لنيل من الدولة المصرية.
1: نعم. طيب أخيرا أستاذ أحمد، يعني لو يعني طبقنا ما حضرتك ذكرته وأيضا ما جاء في إطار كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة بشأن أنه المسار الإصلاح يحتاج للوقت والتجربة حتى يتم يعني استيعاب نتائجه، خلينا لو يعني أخذنا بنفس المنطلق توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل قطاعات ومجالات مختلفة جديدة وهيئات أيضا جديدة داخل مؤسسات الدولة، كيف يتم هذا من وجهة نظر حضرتك حتى يتم تعميم درجة وعي أكبر على كل القطاعات أو بشكل أكبر في المجتمع المصري؟
0: بالفعل الحديث اللي أنا قلته لحضرتك بالطبع، أنا قلت لحضرتك أن فخامة الرئيس يدرك أن هذه عملية طويلة المدى، ولكن أي دولة بتنهج هذا النهج لديها استراتيجية في التعامل، عشان كده في مخطط للاستراتيجية وفي سيناريوهات لكل مخطط من المخططات. نحن نعلم أن هذه الأزمة أزمة طويلة وممتدة، والوصول لكل قطاعات المجتمع المصري وهيئاته وجهاته التنفيذية المختلفة أمر طويل جدا، لكن احنا بنبتدي نشتغل على القطاعات الأقرب، القطاعات التي نرغب في تأمينها، لأن لازم نفتكر دروس 2011-2013، القطاعات اللي كانت مستهدفة في هذا التوقيت والقطاعات التي دعمت مخطط تدمير الدولة المصرية أو محاولة تدمير الدولة المصرية في هذا التوقيت، ده واحد من الدروس المستفادة، عشان هذه القطاعات كده هذه القطاعات هي اللي بيتم التوجه ليها ببرامج سريعة جدا، لكن الأمر طبعا بالطبع يتطلب التوسع والانتشار، ومؤكد أن هذه خطة موضوعة، خطة طويلة المدى. يعني من يتعامل مع الدولة المصرية يعلم أن هناك استراتيجية تتضمن مجموعة من الخطط، خطة عاجلة وخطة متوسطة الأجل وخطط طويلة المدى لكي يتم التعامل مع كل قطاعات المجتمع المصري وإعادة تأهيل هذه القطاعات من أجل تأمين هذا الوطن في المستقبل.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإضاحات والتحليل الوافي، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ومجلة الديمقراطية. شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا لحضرتك يا فندم.
1: مستمعينا، فاصل ونرجع مرة تانية نواصل متابعتنا الإخبارية مع حضرتكم في برنامج آخر اليوم لحد الساعة 12.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعم

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، وبعنوان بناء الإنسان مهمة سامية ورفيعة. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في حفل تخريج دورة الستة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، قال إن كل الجهود بتصب في إعداد إنسان كفء ويتمتع بشخصية متوازنة، وإنسان يحمل قيم طيبة يساهم بها في بناء الدولة. خلونا نروح نستمع لجزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، ونرجع مرة تانية نستكمل متابعة وتحليل ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
2: آخر حاجة يمكن عايز أقولها كلمة يمكن تكون غريبة شوية، انتبهوا جميعا من الاستعلاء بالوظيفة أو الاستعلاء بالدين أو الاستعلاء بالاستقامة. إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني ساعات مننا تلاقي حد مثلا بيحافظ بيصلي ويخلي باله وبتاع، فيحس ان هو افضل من الجميع. فخلي بالكم، ده خطر، خطر جدا على صاحبه، لان هو دخله في حتة تانية خالص. ونفس الكلام بالوظيفة، انا وظيفتي يعني هو استعلى على زمايلي في الحكومة، بقى خليهم يتكلموا لما يشبعوا كلام. ولا يا دكتور صحيح، قولوا اللي انتوا عندكم عشان ده حقكم. فوعوا من الاستعلاء بالوظيفة، انك انت تشعر بوظيفتك او بدرجتك في الوظيفة دي او رتبتك، يعني انك تستعلي بوظيفتك على الاخرين. لا، دي نقطة. او الاستعلاء الديني برضو، دي نقطة خطيرة جدا، انك تشعر انك انت افضل من الاخرين عشان انت متدين. هو بالاستقامة، شايف انك انت ما بتعملش حاجة غلط ففاكر انك انت احسن من غيرك. اللي هيحكم في الحكاية دي واحد بس، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى، لكن مش احنا خالص. اختم كلامي بان انا شفت محمد ونهال، وانا سعدت جدا بالتقديم بتاعهم وبكلامهم اللي قالوه، وبرضو لقيت عدد اللي حصل على الامتياز عدد لا بأس به. وبقول ان احنا ننتخب او نختبر مجموعة من اللي حصل على الامتياز للحصول على زمالة كلية الدفاع في كلية الأكاديمية العسكرية العليا. الأكاديمية العسكرية العليا ناخد مجموعة من المحاصلين على الامتياز 5 أكتر، ياخدوا زمالة كلية الدفاع الوطني. وده بيبقى احنا الهدف منه. الكلام ده بيحصل بالمناسبة مش دلوقتي بس، حتى من قبلنا ما تولى المسؤولية كان في من مؤسسات الدولة ناس بتيجي وما زالوا بيجوا. لكن الفكرة كلها ان احنا لما نلاقي فرصة ان احنا نطعم اللي بيجي وندي فرصة للمتفوق انه كمان ياخد له اي سنة يدرس دراسة، ما تخافوش مش هي مش ما فيش اقامة يعني ما فيش اقامة يعني، انما هياخد دراسة لمدة سنة او سواء كان شاب او شابة في الاكاديمية. فارجو ان احنا ننفذ هذا. مرة تانية ببارك لكم، ألف مبروك، بهنيكم، ألف مبروك، بتمنى لكم كل التوفيق. خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من نفسكم، وانقلوا فهمكم مش ليكم ولا لأصدقائكم بس، حتى لأسركم بالمعقول يعني. ثم بعد كده إن شاء الله يعني للأسر اللي هتتشكل منكم، يعني اللي ما تشكلتش يعني كده، أو اللي تشكلت. خلي بالكم من ولادكم، خلوا بالكم من ولادكم، يعني ساعدوهم على أن هم في مواجهة التحديات كتيرة. ومناسبة السيد وزير العدل وأرضه برضو النائب العام كلمني في الموضوع ده وقال لي السوشيال ميديا. انا هقول لكم كلام قلته قبل كده، مفيش حاجه في تطور الدنيا اللي احنا موجوده فيها دي مش حاصله باراده ربنا سبحانه وتعالى. دي خزاين بتفتح تنزل بها المعارف للبشر عشان صفحه من صفحات التحضر الانساني تتكتب. فده مش جاي يعني المواقع التواصل والسوشيال ميديا والكلام ده ضد الإرادة، إنما أنت هتستخدمها إزاي ده موضوع أنت هتسأل عليه. يا ممكن تتفرج في اليوتيوب على كلام جميل جدا جدا جدا أو كلام مش كويس، والاختيار لك. ممكن تستخدمها استخدام كويس بأنك تقول كلمة كويسة أو تقول كلمة مش كويسة، والاختيار لك.
1: ده كان جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية النهاردة. وخلونا نروح يعني معانا على التليفون دكتور أيمن الدهشان، استشاري التطوير المؤسسي ونظم الإدارة، ونتابع يعني المزيد من التحليل فيما يخص بناء الإنسان المصري كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة. برحب بحضرتك يا دكتور أيمن على هوا الراديو 99.
3: برحب بحضرتك وبرحب ب
1: دكتور أيمن.
3: برحب بحضرتك وبرحب بمستمع راديو 99 يا فندم.
1: تحياتي لحضرتك. وزي ما سمعنا في إطار كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، أنه أكد على بناء الإنسان وأنه مهمة سامية ورفيعة. والحقيقة يعني حضرتك بحكم خبرة حضرتك في مجال التنمية البشرية، خلينا نتكلم عن دور هذه المهمة في بناء وإعادة تقويم مسار الوعي لدى المواطن المصري بكل أطيافه وبكل يعني تخصص صوته وعلى كل المستويات. خلينا نتكلم عن هذه الجزئية في نقاط ومحاور. وكمان دكتور أيمن يعني عاوزين رسالة من حضرتك للأسر والشباب في هذا الإطار، إطار ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة.
3: طيب خليني أقول لحضرتك ولكل المستمعين أن الرسالة اليوم في حديث من القلب للرئيس، وأنه يرى أن بناء الإنسان ليس مشروع وزارة أو مسؤولية مدرسة أو مسؤولية مؤسسة دينية، لا ده مشروع مجتمع كامل. يعني الرئيس اتكلم على إزاي نرسخ الهوية المصرية، إزاي نستثمر في الإنسان، إزاي أمكن المتميزين. إن أنا يعني الحديث لم يكن كمان عن العلم والمهارة فقط، لا إحنا عايزين إنسان كفء ومؤهل وكمان متزن. لان طبعا يمكن حتى الرئيس يتكلم عليها، انت قدامك الاختيار، انت قدامك تختار من السوشيال ميديا اللي ممكن يغير المجتمع واللي ممكن يغير افكارك. فاحنا مصر حققت خلال السنوات الماضية فعلا انجازات كبيرة جدا، ولكن احنا محتاجين التنمية الحقيقية هي انسان متعلم، انسان ماهر، انسان صحيح، انسان مسؤول، انسان متوازن عنده الابعاد الخمسة يا فندم، اللي هي القيم، المعرفة، المهارة، الصحة، المسؤولية. الاسرة ليها دور كبير، الاب والام ليه ما يقعدش؟ طبعا عارف ان يمكن دخلت المدارس ودخلت الجامعات عاملة يعني ضغوط كبيرة، ولكن الطفل لا يتعلم ما نقوله فقط، هو بيتعلم ما يراه. فعشان كده عايزين نختار له الحاجة كويسة اللي يشوفها، عايزين بيته كمان والسلوك اللي هو بيشوفه بيته يبقى سلوك يبني أسرة، يبني مجتمع، يبني رسالة. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه. عايزين نتكلم على ان المدرسة لو تخصص خمس دقائق، ويمكن كنت بتكلم مع احد الزملاء النهاردة، تعال نتكلم على الانضباط، على المسؤولية، على احترام المعلم، احترام الزميل، التعامل الامن مع التكنولوجيا، ان احنا نرفض التنمر. مش معنى ان انا مختلف معاك ان احنا نمسك في بعض، ان احنا نشتم في بعض، ان احنا نجرح بعض. احنا شفنا يا جماعة التدين بينعكس على السلوك. وخليني برضه اقول رسالة مهمة جدا يمكن الرئيس النهاردة اشار ليها، احنا يا جماعة امام مسؤولية كبيرة هنتحاسب كلنا عليها، مسؤولية الاعلام، مسؤولية السوشيال ميديا. الموبايل دلوقتي بقى كارثة امام الناس، احنا لازم السوشيال ميديا بقى عندنا الاتجاه الصحيح لاستخدامها. احنا عايزين القيمة قبل المعلومة، السلوك قبل الشهادة، المسؤولية قبل السلطة، الإنسان قبل المنصب، الاختلاف ما نختلفش مع بعض. وحابب قبل ما نختم كمان ان انا عايز انسان بينتج، انسان بيحترم، انسان ما بيكرهش اللي قدامه، انسان بيحب مؤسسات الدولة اللي موجودة. خلينا نصحح ان الرئيس اليوم ما كانش بيقول تعالى بس نوهل الانسان، لا، تعالى ننمي مهاراته، تعالى خد زمالة، تعالى كبر نفسك في مجالك. اذا احنا امام اب يتحدث عن التربية الحديثة اللي احنا لازم نشتغل عليها. انا بتمنى ان كل معلم او اب او ام بيسمعني عنده اولاد، انا عايز حضرتك كده تقعد مع ابنائك وتتكلم معاهم وتقول لهم شفتوا الرسالة النهاردة، ايه اللي المطلوب مننا، ايه اللي احنا لازم نعمله يا جماعة. في نقطة مهمة جدا جدا جدا، ان المنصب زائل والوظيفة تنتهي والمكانة تتغير، لكن اثر الانسان في نفوس الاخرين هو ما يبقى، وهو ده اللي احنا اتعلمناه. عايزين انسان ما عندوش غرور، ما عندوش استعلاء. يمكن الرئيس اتكلم عليها ان الانسان يبقى متواضع، ان الانسان مش معنى ان انا بصلي وان انا بروح المسجد هي دي خلاص ده المطلوب مني وخلاص، لا. التدين الحقيقي ان الناس تبقى شايفة ان المجتمع بيتغير للافضل، ان احنا بننصت لبعض، ان احنا بنحترم لبعض. انت عارفة يمكن انا يعني الموضوع ده بالنسبة لي موضوع مهم جدا وانا بشتغل فيه بقالي مزيد من السنوات، فعشان كده متحمس لهذه الرسالة اليوم، وبتمنى ان كل المستمعين، واحنا ان شاء الله باذن الله جمعة مباركة خلال دقايق ان شاء الله نخشها، وبنشوف قد ايه دور بقى الخطبة الدينية وقد ايه الرسالة اللي بتبقى موجودة في الكنيسة والازهر، ودور مؤسسات الدولة ان هي تشتغل على هذا الموضوع دون تركه في بناء مجتمع افضل، وهو ده الشعب المصري العظيم اللي دايما ما بيقفش وراء اي اشاعة ولا اي اشاعة ممكن تغيره ولا. والرئيس قالها صراحة ان مهما حصل هتلاقي اعداء الوطن لن يتنازلوا عن هذا المشروع. صح. ان شاء الله باذن الله مصر ربنا يحفظها
1: رب.
3: وكلنا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الموجودة.
1: بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، دكتور أيمن أدشان استشاري التطوير المؤسسي ونظم الإدارة، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور.
3: شكرا يا فندم.
1: تحياتي. مستمعينا نطلع فاصل مرة تانية مع حضراتكم ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحب بحضراتكم مرة تانية، وبعنوان مصر ترفض استهداف مكة المكرمة والمؤسسات الدينية تساند المملكة العربية السعودية. وتصريح لمؤسسة الأزهر الشريف يقول: المساس بحرمة البلد الحرام استدعاء أو استعداء لمشاعر المسلمين. أيضا مفتي الجمهورية البلد الحرام أسمى من أن تطالها صراعات البشر وحسابات السياسة الضيقة. وزير الأوقاف: مكة المكرمة تحظى بمكانة عظيمة ويقتضي تجنيب المقدسات. المزيد من المتابعة، ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني للراديو 90 90. أستاذ عمر، تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لحضرتك استاذ علا.
1: بنتحدث عن استهداف ميليشيات الحوثي لمكة المكرمة بطائرة مسيرة، وهذا يعني اعتداء واستهداف ل يعني مكة المكرمة وهي قبلة المسلمين. وهذا الإقدام على تعريض البلد الحرام للخطر هو جريمة واعتداء آثم على حرمة المقدسات الدينية. خلينا نتابع مع حضرتك ما جاء في بيان الأزهر، وأيضا تفاصيل بيان فضيلة المفتي مفتي الجمهورية وزير الأوقاف بشأن هذا الفعل والاعتداء المشين.
2: ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن البيت الحرام بيقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ولما جه بيقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ومكة كلها حرم. العلماء قالوا ان مكة كلها تعتبر حرم ولها حدود الحرم. طيب، يبقى بالتالي لما ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المكان حرم، وبالتالي من دخل هذا المكان يعتبر آمن، اي اعتداء على هذا المكان، على مكة المكرمة، يعتبر عدوان على ما امر به الله تعالى من الامن والامان لكل من دخل البيت الحرام او لكل من دخل الحرم. وزي ما احنا قلنا ان مكة كلها حرم، وزي ما قال الازهر الشريف انه يجب اقصاء المقدسات الدينية والمقدسات الاسلامية والمقدسات المسيحية، اي مقدسات دينية يجب اقصاؤها عن اي صراعات سياسية، ويجب ابعادها عن اي عدوان او اي مصالح سياسية. كيف يحق وكيف يجرؤ انسان على ان يرسل مسيرة، هذه المسيرة تحمل تهديدا للبيت الحرام، تحمل تهديدا للذين يأتون الى البيت الحرام، واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، كل جميع جنسيات الارض، كل دول العالم يأتي الى مكة الحرام، البيت الحرام، يأتون إليها معتمرين، يأتون إليها حجاج، يأتون إليها راغبين في أداء الفرائض، يأتون إليها يرغبون في زيارة الكعبة المشرفة، ويزورون حجر إسماعيل، ويزورون مقام إبراهيم، ويتخذون من مقام إبراهيم مصلى، يذهبون إلى السعي بين الصفا والمروة، يتذكرون المشاعر، الأداب. في كتاب في الإسلام اسمه كتاب آداب الحرب، أخلاق الحرب، أخلاق الجهاد. نبعث السلام لما كان بيبعث قافلة أو بيبعث سرية إلى غزو من الغزوات، كان يمشي معهم وكان يوصيهم إنهم ما يقتلوش راجل كبير في السن، ما يقتلوش طفل، ما يقتلوش امرأة، ما يردموش عين مية تكون مثلا الناس بيشربوا منها، ما يهدموش بيت، ما يقطعوش شجر، ما يقتلوش حيوان، ما يعتدوش على أي مكان من أماكن العبادة أو أماكن المقدسة عند الناس اللي هم رايحين يغزوهم. دي اسمها أخلاقيات الحرب اللي احنا شفناه أو اللي احنا سمعنا عنه أو اللي احنا بنشوفه من جماعة الحوثي، اللي هي بتهدد البيت الحرام وتهدد الكعبة المشرفة وتهدد مكة المكرمة. ده يعتبر لا يمت إلى أي شريعة من الشرائع الدينية أو الشرائع السماوية بأي صلة من الصلات. مصر موقفها ثابت وموقفها حازم وموقفها حاكم، والمؤسسات الدينية تترجم مشاعر المصريين سواء على مختلف مذاهبهم أو اختلاف عقائدهم. يعني ما فيش أي مصري سواء كان مسلم أو كان مسيحي يرضى أو يقبل أن يتم العدوان على البلد الحرام. بالتالي أنها مصر ومؤسساتها الدينية تترجم مشاعر المصريين تجاه البيت الحرام، ومش مصر بس في هذا المضمار، لا ده كل المؤسسات الدينية فيه على مستوى العالم. نعم. كل مسلم العالم مليار وحوالي مثلا 600 أو أكثر من 600 مليون مسلم حوالين العالم كلهم مستفزين بسبب ان يبقى فيه محاولة من المحاولات الغير مرضية أو المحاولات المنكرة أو المحاولات المجرمة أو المحاولات الآثمة اللي هي يتم فيها العدوان على بيت الله الحرام. نعم. أقدس الأماكن وأقدس البقاع في الأرض، مكة المكرمة هي دائرة المنتصف، هي التي يفد إليها يعني هوى الناس ويفد إليها قلوب المسلمين في كل مكان. وبالتالي المؤسسة الدينية كانت بياناتها ترجمة عن تلك المشاعر.
1: يعني الحقيقة هو يعني زي ما حضرتك أشرت هو اعتداء آثم ويعني مثير لمشاعر كل المسلمين في بقاع الأرض. يعني نتمنى إن شاء الله عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات وهذه الأفعال المشينة مرة أخرى. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني للراديو 90-90. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عمر.
2: شكرا لحضرتك.
1: تحياتي. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبارنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرة تانية برحب بحضراتكم، وبعنوان تحركات النواب في الأجازة البرلمانية، سؤال برلماني عن ضبط الأسواق وحماية المواطنين. هناك تحرك برلماني لرقمنة تراخيص البناء وإعادة تنظيم القطاع العقاري. المزيد من التفاصيل تنضم إلينا هاتفيا الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90 90. أستاذة فريدة تحياتي لحضرتك.
2: اهلا بحضرتك استاذة المستمعين.
1: يعني خلينا نتعرف على تفاصيل سؤال احد النواب عن ضبط الاسواق وحماية المواطنين في البداية. استاذة فريدة،
2: طبعا زي ما حضرتك عارفة خلال الاجازة البرلمانية بيتم تقديم من عدد من الاسئلة من خلال النواب بتتعلق بالقضايا الجماهيرية اللي بتهم المواطن. زي ما حضرتك ذكرتي بعض الأسئلة، طبعا الحكومة بترد على هذه الأسئلة كتابة خلال الأجازة البرلمانية، ويمكن الأسئلة اللي تقدمت خلال الأجازة لها علاقة بعدد من الملفات. وطبعا السؤال اللي حضرتك ذكرتيه ليه علاقة بضبط الأسواق. طبعا المفترض انه يعني باقي الأدوات الرقابية يتم استخدامها أو بيتم استخدامها بعد انتهاء فترة الأجازة البرلمانية، وطبعا استكمال الأجندة التشريعية خلال الفترة دي. طبعا بيتم تحديد الأجندة التشريعية بالتنسيق بين الوزارات ووزارة المجالس النيابية، وطبعا بيتم تحديد الأولويات أو الأجندة النهائية من خلال تنسيق ما بين البرلمان والحكومة وفقا ل الأولويات الحكومة وهيئة مكتب مجلس النواب.
1: طيب ده كان تساؤل يخص ضبط الأسواق، مواجهة زيادات غير المبررة في أسعار السلع خاصة الأساسية، وطبعا حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية أو اللي من شأنها بتزود الأسعار. خلينا كمان نذكر مع حضرتك أستاذة فريدة أنه النائب اللي تقدم بهذا التساؤل اقترح عدة اقتراحات، وهو دكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب. اقترح 4 آليات جديدة وغير تقليدية للحد من ارتفاع الأسعار، ومن أهمها هو إنشاء نظام إنذار مبكر للأسعار وتطبيق التتبع الرقمي للسلع الأساسية وإطلاق منصة للمقارنة الفورية بين الأسعار في المناطق المختلفة، ده بالإضافة لتخصيص حوافز وتسهيلات للتجار الملتزمين بالإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة. وطبعا أكد على أهمية التوسع في منافذ البيع المباشر وتشجيع طبعا التعاقدات المباشرة بين المنتجين وتجار التجزئة والعديد أيضا من الآليات في هذا الإطار. هنتقل مع حضرتك أستاذة فريدة سريعا لمضمون طلب أحد النواب، طلب آخر وهو يخص رقمنة تراخيص البناء وإعادة تنظيم القطاع العقاري. خلينا أيضا نتعرف على هذا الجزء من حضرتك.
2: ضمن الملفات المهمة اللي بيهتم بها النواب منذ تعديل القوانين الخاصة بمخالفات البناء، يمكن الحكومة كانت يعني أعلنت بعض يعني أو الحديث عن بعض التعديلات، لكن بنتكلم على زي ما حضرتك ذكرتي الهدف الرئيسي من التحرك البرلماني هو فكرة رقمنة تراخيص البناء علشان لمواجهة البيروقراطية. يمكن ده من الاقتراحات اللي هدفها بالأساس هو يعني حل المشاكل اللي بتواجه يعني المسار الخاص بالتراخيص، وفكرة انه يكون في تتبع واضح لجميع الجهات. طبعا الملف ده وغيره من الملفات هي محل نقاش وحوار مستدام مع ما بين البرلمان والحكومة، ويمكن خلال يعني او مع بداية دور الانعقاد الجديد هيكون في اجتماعات خاصة باللجان المعنية لمناقشة مزيد من التفاصيل ومتابعة الكثير من الاجراءات اللي هتعلن عنها الحكومة واللي هيطالب بيها النواب خلال المرحلة المقبلة لحل يعني يعني المشكلات والعراقيل اللي بتواجه هذا القطاع.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90.90، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذة فريدة.
2: شكرا لحضرتك.
1: مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية قبل ما نختم حلقتنا، أن وزارة العمل أعلنت عن توافر 68 فرصة عمل بأحد الشركات المتخصصة في الصناعات المعدنية والمنزلية في المنطقة الصناعية بكوم أبو رادي التابعة لمركز الوسطى بمحافظة بني سويف. أيضا من ضمن متابعتنا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أنه تم توزيع حصيلة مقابل خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات اللي شملها الإعفاء الرسمي من المصروفات. أيضا من ضمن متابعتنا الإخبارية، دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أكد على وضع استراتيجية بتعتمد على 4 محاور رئيسية لتنفيذ خطط التطوير والارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة وتنفيذ مبادرة تخدير القاهرة. أيضا من ضمن متابعتنا الإخبارية، كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم البطل المصري في رياضة رفع الأثقال البطل عبد الرحمن يونس ابن مركز سنورس لتحقيق إنجازات تاريخية مشرفة في البطولات العالمية. أيضا اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وافق على صرف الدفعة 215 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد، ودي دفعة شهر أغسطس. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم النهاردة، بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 في برنامج آخر اليوم، بنتابع مستجدات الأحداث والأخبار اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر فريق الإعداد زميلتي العزيزة غريد مصطفى ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90.90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية. الرئيس السيسي يحذر من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو التدين أو بالشعور بالاستقامة. الرئيس السيسي يطالب الأسر المصرية بمساعدة الدولة في حماية الأطفال من إساءة استخدام وسائل التواصل. بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتخذان إجراءات لحماية الأطفال والنشء من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي. الإجراءات تشمل إلزام المنصات باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من العمر ومنع التحايل على الحد العمري والالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق. الإجراءات تشمل أيضا مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح أنها تخص مستخدمين دون 15 سنة. وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد افتتاح الدورة 10 من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة ومهرجان الفنون الأفروصينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب ضد إيران تقترب من منعطف حاسم. ترامب يقول إنه يدرس حاليا ما إذا كان سيعاود شن هجمات واسعة النطاق على إيران. وزير الصناعة يؤكد الحرص على تحويل الأبحاث العلمية إلى نتائج صناعية قابلة للتطبيق. وأخيرا بيراميدز يفوز على الشرقية إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة 5 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 99.
1: إيفون ما تمشيش يا نادر.
2: وحدو زي ما دفنتني وأنا حي. هدفنك هدفنك هدفنك.
3: يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا
4: ليالي سوداء بحق من يستمعون الينا وبحق من يجدون في الارض ملاذا ومن تحت الارض جمهور شواذاني الحائنه والتي كانت من تحت الاقدام انتظروا لنا الان وان تجعلوها ليله سوداء فلتجعلوها ليله سوداء على كل من يستمع دون استثناء فلتجعلوها لا ينام ولا تنام وليلزمون في المقابر بالنيام ولتجعلوها
5: لا بثمان الأمس
4: فيصبحوا
5: هدومي كلها
4: شد المفزوعين في هذه الليله ولا تجعل لهم
5: وغطوا ما بين سرتي وما بين ركبتي وحطوا الجثمان على خشبه الغسل اللي بيغسلوا عليها الميت. واحد منهم بدأ يضغط على بطني أو بطن الجثمان بالراحة ويصب مية.
4: أمان والاطمئنان إنكم بحق ما أتيتم لي.
5: وضوا الجثمان
4: فمنعوهم
5: كأنها هتصلى
4: المستدام.
5: وضوء الصلاة لم يعرفوا. غسلوا دم
4: إنان
5: وبعدين اتنقلوا على الجنب
4: لي من سلطان فمنعوهم ذلك الرعب.
5: أهلا بيكم في الحلقة الثانية من الصراع بدايته بين كساب ونادر.
4: ليالي سوداء بحق من يستمعون الينا وبحق من يجد.
5: الباب خبط لقيت ايد ممدوده ممدوده من بره بقماش ابيض اخدوا عمه مختار وحطه على جنب وكملوا تغسيل في الجثمان. بعدين واحد منهم اخد القماش الابيض اللي ما كنتش محتاج تفكير ولا حضراتكم اكيد محتاجين تفكير علشان تعرفوا ان هو الكفن. لما فكوا الكفن كان عبارة عن ثلاث قطع. أول قطعة لفوا بيها ما بين السرة والركبة. تاني قطعة كانت عاملة زي البلطو كده ما بين المنكبين لنص رجلين الجثمان. تالت قطعة لفوا بيها الجسم كله مرتين ورا بعض ونيموا جثة نادر فودة في اتجاه القبلة. خلاص النهاية بتقرب. هل هي نهاية ولا فعلا زي ما مروة بعتت لي رسالة من خلال كساب وقالت لي دي البداية؟ يا ترى هفضل متعلق كده اليوم اللي ايه ما يعني ولا ايه؟ خرج عم مختار وخرجوا اللي معاه وبقيت عبارة عن حاجة بيضة ملفوفة على السرير انا وهي بس. قربت من الجثمان لمست الكفن ضغط بالراحة على راسي مفيش أي استجابة. حاجة متخشبة ملفوفة. خلاص هي دي الحقيقة. أهم حقيقة الإنسان ممكن يواجهها طول لحظات عمره. الموت. سمعت حاجة زي همسة خارج من الجثمان وسمعت اسم نادر في وسط الهمس ده. قربت ودني علشان افهم الهمس. مفيش فايدة. مش عارف اركز. نفس القطعة همس خارج منها غير مفهوم واسمي برضو بيتقال وسط الهمس.
4: انتظروا لنا الان وان تجعلوها ليلة سوداء فلتجعلوها ليلة سوداء.
5: رجعت لورا مش عارف هعمل ايه. لكن الجثة المتكفنة قامت قعدت على السرير. أيوة كأنك في كيس قماش محشي حاجة ملياء وقاعد على السرير. وبدأت أسمع صوت بيتردد حواليا جاي لي من اليمين وجاي لي من الشمال.
6: بدأت اللعنات. عد اللعنات يا نادر. عد اللعنات يا نادر.
5: ونور الأوضة طفى لوهلة ورجع نور تاني ولقيتني في مكان تاني. لقيتني نايم فوق مستطيل رخام عريض عامل زي المذبح ومتكتف وحواليا مخلوقات كتيرة واقفة وكلهم عمالين يصرخوا. كل اللي على لساني انتوا مين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ رجعوا لورا. وخرج الوقاد من وسطهم وهو ماسك في ايدي ازازة مية غلبا وابتسم وقال لي:
6: انا لازم اغسلك بنفسي، هو في ميت ينفع يتدفن من غير ما يتغسل؟
5: كنت بحاول افك نفسي وانا بصرخ بجنون: ابعد عني، انا تغسلت، ابعد.

0: خلص اللي كان بيعمله وجمرني وقرب مني.
1: مش عاوز تشوف شكلك.
2: شوف شكلك.
0: الانعكاس اللي انا شايفه مشوه محروق مخلوق شيطاني اللي كان على الوقاد انه عمال يضحك يضحك والمخلوقات الصغيره بتهل وكانها بتحتفل. ورجعت للاوضه تاني. صمت سكون رهيب وانا قدام الجثمان. واتفتح باب الاوضه ودخل اربع شباب. شباب من البلد دي التوصيله الاخيره لي، التوصيله الاخيره لاخر محطه في الدرب، التوصيله اللي هيودوني منها

0: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخولي في عياله ودخولي جنتي.
1: شانو الجثمان.

شلوا الجثمان. خربوا لكم. أنا واقف أتفرج عليهم متفرج. رحت للسرير حطيت إيدي عليه كأني بودعه. رحت لكم بصيت عليه وقفت. خرجت الصالة لقيت كلها ستات لابسة أسود.

نفسي اقول لها ان انا شايف. لما اميه فوقعت تحت ترابيزه السفره وماسكه في رجلي من رجول الترابيزه كانها تحمي نفسها من انها حاجه تسحبها. اصحابها بيحاولوا يشدوها مشهد بائس. للاسف كلنا قربنا انه الامور بيفضل متربص بالدنيا كلها. ومن هذه اللحظه الاساسيه يفتح له المستقبل يخلص على لحظه.

خرجت من البيت ادور عليا. ايوه هو ده التعبير الصح، بدور عليك بشوف جثتي المسكينه راحوا بيها فين. شفت مش قادر انسى الناس دي، الناس اللي هنا شايفينها، والكل متجه للمسجد لصلاه الظهر، وبعدها هيصلوا عليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: قل لي سوداء، بحق من يستمعون إلينا وبحق من يجدون في الأرض ملاذا ومن تحت الأرض جمهور شواذ.
0: مجرد ما الإمام قالها كأنها جرس إنذار، لقيت الكل بيجري ناحية النعش. أنا خفت منهم، خفت، حسيت إنهم جايين لي، لكنهم شالوا النعش وحطوه قدام قبل أول صف، وأقيمت صلاة الجنازة. وأنا وضع غريب، أنا واقف هصلي عليا. الله أكبر، التكبيرة كانت بتدخل مرحبة، بتهز كياني، بتقرب لي أكتر من النهاية. الله أكبر.

الله أكبر. مع التكبير التالتة لقيتني بقول يا رب اغفر، يا رب سامحني، يا رب هون علي ذنب القبر، يا رب ارحمني من عذاب القبر، يا رب بعدني من خطايا كما بعدنا نشرب مرة، اللهم نقني من الخطايا كما نقص الأبد الدلد، اللهم اغسل من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة، ولا تجعل في قولنا حفظة الحفر، اللهم ابدلني بدين خير من دين وبأهلي خير من أهلي. واحد ميت بيصلي على نفسه وبيأمن نفسه.

صلاة الجنازة وحملوا الجثمان لمثواه الأخير. كنت ماشي زي التاهية، ماشيين في الشوارع لا فاهم ولا مدرك ايه اللي هيحصل بعد كده. ماشي تايه وسطه، هو انا هدخل معاه القبر ولا اعمل ايه؟ وانا مش هينفع افضل بره، لو دخلت معايا الموضوع ممكن يتحل، روحه تتردله ويخرج. طب ما انا كنت معاه في الاوضه، وانا لو دخلت معاها هحس بضمة القبر اللي بيقولوا عليها دي وهو بيضيق عليه. انا خايف منها قوي، طول عمري بسمع عنها وبخاف منها من كتر ما خوفوني منها. وانا لو دخلت معاها هشوف الملاكين وهم بيحاسبوه. هم هيشوفوني، ولو شافوني هيعملوا ايه؟ طب انا لو دخلت هفضل محبوس جوه.

0: جنستك، هتقفل على بثنانك وبعد كده تهيم على وجهك في كل مكان. فضلت أدخل بين الصفوف لحد ما وصلت لباب القبر، أو زي ما بيقولوا عليه عندنا باب التربة. نزيه كان بيفتح الباب، الباب كان مش عاوز يفتح. وفضل بيقول والله أنا بزيت القفل من بدري، أنا بعرفش جراله إيه. يا رب ما يفتحش، يا رب ما يفتحش. لكنه فتح. دخل اتنين بسرعة جوه، ومجموعة تانية جريوا على النعش وبدأوا ينزلوا جثتي من النعش ويوحدوا ربنا ويقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وناولوني البعض. أيوه، ناولوا جثتي البعض لحد ما استلمها الناس اللي كانت دخلت جوه. ظلمة القبر ابتلعتهم كلهم، القبر ظلمة. أنا واقف مكاني مش عارف الخطوة الجاية هتكون إيه، مش عارف إيه. ظهر رصيص نور من مصدر المحول جوه القبر. ركزت أكتر، شفت طفل قاعد. أيوة، قاعد جوه القبر وساند على الحيط. ورفع عينيه وبص لي واتكلم.
1: هو انت مستني ايه؟ مكانك جوه، لو ما دخلتش دلوقتي مش هتعرف تدخل تاني. يلا يلا يا ناد، يلا ادخل ادخل يا ناد. الموضوع بسيط خالص، هات ايدك تعال.
0: بس انا خايف، انا خايف.
1: عادي، كل الناس بيحصل لها كده. كلكم هتيجوا هنا وتدخلوا القبر ويتقفل عليكم وميبقاش معاكم غير عملكم. ادخل.
0: دخلت لقيتهم بيظبطوا الجثمان ناحية القبلة. عم مختار كان موجود جوا.
2: مع السلامة يا حبيبي.
0: لاحظت ان الطفل مش موجود. خرجوا واحد ورا التاني وشدوا باب القبر، شدوه عليا وتقفل. قفلوا قبر علي. عند اللحظة دي أنا محتاج أتكلم كتير، محتاج أحكي كتير. ضلمة، سكوت، صوت من الناس من بعيد، صوت خطوات رجليهم هم بيمشوا. مكان مرعب، مقبض، مخيف، حزين. عمري ما أدركت جملة لمثل هذا فأعده غير دلوقتي. لمثل هذا فأعده، الجملة دي كنت بسمعها دايما وأنا في أي دفنة، أي جنازة. أدركتها دلوقتي وسمعت الشيخ لطفي بيخطب في الناس عن الموت وقال لمثل هذا اليوم فأعد يا ابن آدم، ينادي القبر عليك 5 مرات يوميا. يا ابن آدم هل أعددت له؟ يا ابن آدم هل غلبت الدنيا أم الدنيا غلبت؟ يا ابن آدم انقطع عملك إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع، ولا نصاب يده. إخوان، إن ميتنا اليوم نحسبه على خير، توفاه الله وهو شاب صغير.

0: لم أعلم عنه إلا كل خير. اللهم اجعل ذلك شفيعا له عند ربك. اللهم اجعل ذلك شفيعا له عند ربك. يا عباد الله، لا تنسوا أبدا هذه البلدات ومفرق الجماعات لن يستأذن، إنه يأتي بغتة ختاما. اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: ممزوجة من أدعية وتدخل من اللي كانوا في الجنازة بتاعتي، على أصوات بكاء خفيفة، على أصوات خطوات رجول، خطوات بتمشي وبتبعد. رموني وهربوا، ومع آخر صوت خطوة حل كل حاجة. ظلام، فزع، وحدة. وبدأت أشوف، أيوة بدأت أعرف أشوف في الظلام. بدأت أنا أشوف أبطال المعركة. الظلمة المرعبة، ريحة الموتى، جثمان نادر، بقايا أكفان بالية، هياكل عظمية. أما أنا فأنا الشيء الوحيد الغريب والشاذ اللي موجود في وسط كل دول. أنا الشيء الوحيد الغير مفهوم. كل دول عادي يكونوا مع بعض في القبر، لكن أنا، أنا مش فاهم وجودي ده أخرته إيه. لحظات بتمر علي زي السنين ومفيش حاجة بتتغير، ووسط سكون الموت ومنتهى الهدوء والثبات اتحرك حيطة من حوائط القبر. اتحركت لجوه شوية، بصت لها وقفت. بعدها لقيت الحيطة التانية بتعمل نفس الموضوع، اتحركت شوية وقفت، والتالتة نفس الموضوع.

وسمعت صوت عظم بيتكسر، صوت رهيب رهيب رهيب، لحد ما الحيطان طبقت عليا. ايوه، طبقت على كل حاجة بما فيها انا. الحقيقة انا ما كانش في ألم، ما كانش ألم رهيب. لكن الخوف لوحده أصعب من أي ألم. فكرة إن أنا عايش الحدث نفسه مخيفة ورهيبة. صوت تكسير العظم اللي أنا سامعه بيعلى أكتر وأكتر، وأنا عارف إن دي ضمة القبر اللي طول عمري بتخيلها كده بالظبط زي ما تخيلتها بالظبط. من ضمة القبر. يا ما قريت عنها وتخيلتها، لكن عمري ما كنت متخيل إن أنا هيجي الوقت وهعيشها، وكأني فاكر إن أنا هفضل مخلد للأبد وعايش بدون موت. اتحول القبر لتابوت صغير، انا مزنوق جواه، ومعايا العظم، ومعايا جثة نادر اللي عظمها كله اتكسر. فضلنا على الوضع ده كتير كتير جدا، لا مهرب ولا مفر منه. وزي ما القصة بدأت بدون سابق انذار، اتعاكست بدون سابق انذار. الحيطان رجعت تتحرك، واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، لحد ما رجعوا لمكانهم الطبيعي. ورجعت جثة نادر، استقرت بهدوء في منتصف القبر مع باقي رفات المتوفين، واللي كان منهم عم شحاته الله يرحمه. زي ما توقعت، ضم في القبر بالظبط. بتحصل ازاي وبتنتهي ازاي؟ ورجعنا تاني للصمت والهدوء.

يا صوت، صوت صرخات، صرخات جاي من بعيد، بتعلى بتعلى بتعلى. أصوات ناس بتتعذب، أصوات ناس بتتعذب في الجحيم من تحتي. قعدت في ركن في القبر وضميت رجلي لصدري من الخوف، وقاعد أبص حواليا مش عارف إيه اللي هيحصل. خبطات خبطات متتالية على باب القبر ومحدش بيتكلم. نور ضرب في القبر كله، مصدره مجهول، واتفتح باب القبر. ايوه، بس ده مش الباب اللي انا دخلت منه، ده باب تاني خالص، باب ما كانش موجود. لما اتفتح شفت من وراه جهنم، جهنم والسعير، جحيم جحيم جحيم.

زي ما توقعت وزي ما كنت طول عمري راسم للقبر واللي بيحصل جواه. النور اللي في القبر جاي من نار جهنم. أيوة من نار جهنم اللي أنا هتحدف فيها. ومن نفس الباب دخل كائن بيزحف عامل زي ما يكون بني آدم، جسمه محني لكنه كان أرفع بكتير من أي بني آدم، ووشه أو كل جسمه متفحم بكتير من أي كائن عمرك شفته. الكائن ده ياما شفته في كوابيسي، كنت بشوف الكائن المخيف ده في الكوابيس، ما كنتش أعرف إن ليه وجود وحقيقي. كنت دايما أشوفه إنه جاي يخطف أختي أو جاي ياكلنا. الكائن ده زحف، كمل زحف ووصل للهيكل العظمي بتاعها نادر وبدأ يشمشم فيه. انقض عليه، انا مش فاهم هو بيعمل ايه، بياكله ولا ايه بالظبط، لكنه فضل طابق فوق جثة نادر لمدة مش هينة. جثتي يعني. واصوات زمجرة اشبه بالكلاب المسعورة. بعدها بعد وراح ناحية الباب اللي جه منه وفضل يبص شوية، وبعدها رجع تاني لجثة نادر وبدأ يفتح بقه وطبق على الكفن، طبق عليه من عند رجلين نادر، وكانت رجلين نادر جوه فكه لأنه بقه كبير كبير جدا. وبدأ يسحب جثة نادر ناحية الباب، باب الجحيم. الحقيقة مكانه أو اللي كان بيحصل من الجثة ما كانتش بتتحرك بسهولة، لكنه هو كان عنده إصرار رهيب إنه لازم يوديه للباب ده. هي دي الطريقة اللي هدخل بيها جهنم؟ خلاص قاعد مكاني بشوف اللي بيحصل، لحد ما قرر إنه يكون أقوى أو يستجمع قوته، فعمل حيلة جديدة. لف من وراء جثماني وبدأ يزق ناحية الباب.

0: لكن فجأة ساب الجثمان ورجع تاني للباب وبص منه على الجحيم، ورجع تاني للجثة وبدأ يشدها بسنان وبيرجعها لمكانها بعيد عن الباب، ورجع هو للباب وخرج منه في منتهى السرعة، والباب اتقفل بسرعة. لكن وهو بيتقفل في حاجة خبطت، أو الباب خبط فيها خلته ما يقفلش على الآخر، حاجة ما كنتش محتاج كتير إن أنا أشوفها لأنها ظهرت تعبان أو أفعى ضخمة جدا رغمها مخيف. دخلت بسرعة رهيبة، ومجرد ما دخلت الباب اتقفل والمكان رجع لظلمة تاني، ظلمة القبر من جديد، ورجعنا للصمت والسكون، وفضلت أنا ونادر ورفات الأموات والأفعى لحظات انتظار رهيبة، مستني أسمع إيه اللي هيحصل، مستني أسمعها وهي بتلتهم باقي جثة نادر. سمع صوت زحفها على الأرض وهي بتدور وبتطوف في المكان كله كأنها بتدرسه شبر شبر وركن ركن، وصوت زحفها وقف. لكن فحيح الأفعى كان في وشي، أيوه في وشي، أنا مش عند الجثمان، في وشي، أيوه فحيح مرعب خارج هوا سخن بيتنفخ في وشي. أول حد يشوفني أو أول كائن يشوفني ده معناه إنها جاية لي أنا، مش جاية للجثة. رزاز ترش في وشي، معرفش ده سم منها ولا إيه، وأنا على بعد متجمد ومتخشب. لحظات بتمر علي زي الساعات، حاسس بأنفسها بتقرب أكتر مني، وحسيت بحاجة رفيعة ونحيفة لمست وشي، حاجة مشقوقة بالطول لسانها. وبدأت أحس بيها، جسمها كله بيلف حواليا، بتلف حواليا، وبقيت حبيس عضلاتها القوية، وبدأت تضغط زي أي أفعى ما بتموت الضحية بتاعتها. المرة دي فعلا أنا حسيت بالألم، ألم رهيب، ما كانش على لساني غير يا رب. باب الجحيم اتفتح بعنف ونور المكان، وشفت وشها، راسها كبيرة جدا، أنيابها طويلة ومرعبة ممكن تقتل بيهم في لحظة، أما عينيها مش موجودة، عينيها ملهاش وجود. مع فتح باب الجحيم فكت نفسها عني بسرعة وبدأت تدور في القبر زي المجنونة، تدور وتلف وترجع بسرعة هستيرية، تلف وتطوف في القبر بسرعة وفحيحها بيتزايد. وفي مرة من المرات وهي بتدور وبتلف في القبر هجمت عليا بمنتهى السرعة وعضتني عضة من كتفي ومن رقبتي، لدرجة ان انا ما قدرتش اقاومها من سرعتها ومن عنفها. بعدها خرجت من باب الجحيم واتقفل الباب من جديد، كنت خلاص بتلاشى، الروح بتنتهي. لو أنا فعلا الروح يبقى هو ده الثعبان الأقرع اللي قريت عنه وخوفوني منه زمان وقضى على روحي. يا رب
1: إني يا رب،
0: إني يا رب. حالة الانهيار اللي أنا فيه حسيت الأرض بتتهز، زلزال حرفيا بيضرب المكان، حرك الجثث والهياكل، وهياكل تانية ظهرت من تحت الأرض. حتى مش قادر أنا أعمل حاجة لما شفت بيتكون حفرة في نص القبر، حفرة صغيرة بتكبر بتكبر، اتكونت بالظبط تحت جثة نادر، ولما كانت بتكبر الجثة بقت جواها وبلعت الأكفان القديمة بكل اللي جواها، والحفرة بتكبر وخرج منها نور نار الجحيم، كبرت لحد ما بدأت توصل عند حواف القبر، وأنا لازق في الحيطة يدوب حاطت رجلية وهي قدهن خلاص على وشك إن أنا كمان هقبر. كانت المعنى الحرفي للجحيم تحت الأرض، جواها بركان، بركان جواه أمواج من الحمم، لكن على جوانب الحفرة من جوه شفت ناس، ناس متعلقة وماسكة في حاجة زي جذوع شجر، ناس كتيرة جدا كلهم عريانين وكلهم بيصرخوا، وكل شوية البركان يلفظ نار تاخد جزء من الناس دي تحرقهم وهم متعلقين، في منهم اللي يتحرق ويفضل متبت، وفي منهم اللي بيقع في الحمام البركانية ويتبلع ويرجع يظهر مكانه من أطراف الحفرة ناس تانية. ناس كتير أجسام عريال رجالة وستات متعلقين في جدران الحفرة ماسكين في آخر أمل، وخرج من الحفرة جنازير، جنازير عندها جنازير في نهايتها خطاطيف، خطاطيف مشتعلة ومتوهجة من النار، وبدأت تضربهم تضربهم كلهم. تعالت الصرخات، صرخات الناس وهي بتتحسن، صرخات الناس وهي بتنصحر، هي دي جهنم زي ما تخيلتها بالظبط، هي دي جهنم اللي كان بيقولها لنا الشيخ اللي كان دايما بيخوفني، واللي كنت بخاف اسمع الخطبة بتاعته لانه مرعب. كلامه كله طلع صح، كلامه كله طلع صح. حاولت أدور على جثتي وسط كل دول مش شايفها، الحفرة ما كملتش اتساعها وتوقفت عند المكان ده وعند الحجم والاتساع ده، وأنا بس مجرد متابع للمشهد، وكل مرة بيتكرر أسلوب التعذيب بشكل مختلف وأشرس، كائنات مرة تخرج من النار وتشد الناس، مرة الحمم تطلع تقطع أجسامهم وتدوبهم، مرة الخطاطيف، مرة سكاكين، لحد ما لمحت نادر. أيوة شفته أو شفتني تحديدا، كان وسط دفعة جديدة جات وسط المعذبين، وكان المرة دي صاحي مش ميت، شايفه عمال يبص حواليه مرعوب خايف مزعور، غمضت عينيا مش عايز اشوف اللي هيحصل، لكن لما غمضت عينيا لقيتني شايف كل حاجة، فتحتها وغمضتها لقيت ان الموضوع ما اختلفش، فتح زي مغمض، رحت النادر بيشاورلي شايفني، صوت الخبط على الباب رجع تاني أو تالت، شفت نادر وسط الناس اللي هتتعذب بيشاور وصرخ وسمعته بيقول لي شوف مين اللي بيخبط عليك، أرجوك رد أرجوك رد.
1: إنها حق الليالي سوداء، بحق من يستمعون إلينا، بحق من يجدون في الأرض ملاذا.
0: بعدها تحول وش نادر لوش أعرف كويس، وش الوقات. أيوة الوقات، ابتسم ابتسامة كلها شر وشماتة. خبطت القبر المرة دي مرة تانية. لقيتني بقول مين؟ مين بيخبط على قبري؟ سمعت صوت، صوت واحدة من بره بتقول
2: أخيرا رديت.
0: أنت مين؟
2: هذا أنا معايا وسيلة خلاصك من كل ده.
0: يعني إيه؟
2: مش انت عاوز روحك تخرج من اللي هي فيه؟ انا عندي اللي هيعمل ده.
0: انت مين؟
2: ركز هتعرف. انا اللي انت حققت كل احلامك المريضة على حسابها. عرفت يا نادر ولا لسه؟ انا اللي ضيعتها علشان توصل للنهاية.
0: مروة، مروة عاوزة ايه؟ انا شفت اللي حطيتيه في بقي.
2: ايه يعني ما
0: انتي ازاي سمعان؟
2: علشان هو سمح لي بده. انا مش عايز ارغي كتير، هو هيجيلك كمان شوية وفي ايديه. خلصك، خلصك في ايده.
0: مين؟ الوقاد؟
2: الوقاد مات وشبع موت.
0: انا شفته.
2: انا ماليش فيه، اللي جايلك الوريث كساب سيدي وسيدك، وأنا الخادمة المخلصة بتاعته.
0: كساب بقى سيدي؟
3: أيوة سيدي، وسيدك أنت كمان. أنا الوريث يا ملعون. قام روح الوقاد، سميني زي ما تسميني. حالات الانتقام يا نادر، الانتقام بيمشي دايما تصاعدي. بس أنا قررت إن أنا أبدأ معاك من فوق، من فوق، من موتك وعزل روحك. هسيبك كده متعلق، لن تطير سما ولا طير أرض يا مسكين.
0: أنا كل ده بسمع بس مش شايفه ولا شايف خلقته. أنت كافر. ربنا اللي بيحيي ويميت، ربنا اللي بيحاسب.
3: وحد قال غير كده يا نادر؟ انا مجرد سبب، سبب انك تشوف الجحيم.
2: الا اخبار ضمه القبر ايه؟ اخبار عذاب القبر ايه؟ اتحاسبت ولا لسه؟ الحفره اللي هزقك فيها حالا، اللي بتدعي ربنا ليل نهار انه يحفظك منها،
3: مش انت برضو دايما بتدعي وتقول يا نادر اللهم اجعل القبر روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار؟ هي دي حفرة النار يا نادر.
2: انا للحياتك وما سبتكش تقع فيها لحد ما جيلك وسلم عليك.
0: ولا تقدر تعمل حاجة، ولا ليك ادنى قدرة. كذاب وجبان.
1: أنتيني الهائنة والتي كانت من تحت الأقدام، انتظروا لنا الآن وأن تجعلوها ليلة سوداء، بل تجعلوها ليلة سوداء.
0: اللحظة دي ظهر وكان على وش كل نظرات الغل والشماتة والغضب.
3: طيب الجبان يا نادر بيقول لك إن النار مستمرة في أكلها للناس، وهو مستنية الاسم من الجبان والكافر انها تاخد نادر. شايف هو واقف هناك؟ ايه رايك؟ انا بديك اخر فرصه لكنك ضيعتها. خلي ايمانك ينفعك.
2: وديك عمل غور
4: انا مجرد بدات
2: ابويا حشرة انت اللي قضيت عليه ويريد كان في مقابل انت قضيت عليه علشان غبت فضول مكنت منه عدو وبينه وبينها طرق قديم حرقت روحه بس انت دلوقتي زيك زي وبالمناسبة مبسوط جدا علشان هيعرف يجيلك ويتشرف فيه كل شوية
0: صح يا كساب اللي خلف مماتش سايبك وراه هاسوأ منه مليون مرة
4: انت هتقضيها حكم يا عم نادر ما خلاص يا شيخ نادر مش انت كنت شيخ فترة
2: انت كده يا نادر اكتست اول مرحلة من مراحل انتقال كانت رؤيتك للجثة بتاعتك ومواجهتك ليها مواجهة الوقت مواجهة اختك المسكين وبلع التعويذة اللي بعتها لك معمره حضرت الغسل بتاعك حضرت تكفينك وجنستك ومواجهتك لكل هلوسك وعملك الأفا وضمة القبر وحفرة جهنم وأنا يا نادر لسه باقي مراحل كتير من الهلاوس الهلاوس بتاعتك ولعنات حقيقية لحد ما هوصل للنهاية ودي أسوأ مرحلة يا نادر ووعدك لو انت قدرت تكمل للآخر ممكن في يوم من الأيام تبقى حليفي
0: انسى ان يجمعني بيك اي شكل معرفة طول حياتي انت كافر ملعون
2: وانت ايه يا نادر كنت بتجري ورا ابويا الكافر الملعون ليه على فكرة وهتموت وتعرف بيعمل ايه يا مؤمن ليه يا مؤمن انت مش احسن مني يا نادر ولا حاجة على الاقل انا وابويا كنا صرحة مع بعض وعارفين بنعمل ايه ومقرين بيه أما أنت فأنت بني آدم ضعيف عندك صراع جواك زي أي حشرة مش عارف تبقى كويس ولا تمشي ورا هواك علشان كده صدقني ممكن يكون أصدقاء
0: وأنا ممكن أعرف إيه المطلوب مني دلوقتي
2: المطلوب منك حاجة بسيطة تصحى يا نادر اصحى علشان والدتك متنحة قدامك اصحى
1: شيخ عاون راح اهل بطن القبور حيث كان عيدوه
0: نادر اللي وقف وسط المعذبين بدأ يتسلق فوق الناس وبيتجه ناحية حافة القبر حافة الحفرة كل تركيز اتصب عليه الحقيقة كساب عمال يقول الطلسة أما الحفرة فبدأت تتقفل ونادر خرج منها وقعدت على الأرض ونادر بقى قدامي قاعد ومن جديد بقينا في وش بعض مش جثمان وروح جثمان نادر فودة وانا الا ما اعرفش انا ايه
4: انت خايف ليه يا نادر في حد بيخاف من نفسه يا نادر ده انت حد اليف
2: هو هيجي لك بالوقت ويهجم عليك ويضغط على هنا
1: يا نادر
0: كساب حط ايده على العضة بتاعت القفا وضغط

0: لقيت جثمان نادر بيزحف بمنتهى السرعة وانقض عليه هو كمان، وغرس حوافر مكان الحطة
1: حيث كان.

فجأة الزمن اتوقف بيا ولقيتني دخلت شبه في دوامة، دوامة بتحيط بيا وأحداث متلاحقة بتمشي بالعكس. أحداث مش شايف شريط بيتي، نادر بينزل الحفرة تاني، تعبان خنيق بيسيبني ويخرج من باب الجحيم. كائن شبه الإنسان فتح القبر ودخل وخرج منه بسرعة. حيطان القبر بتبعد وتتراجع علشان القبر يوسف. باب القبر بيتفتح، دخل منه عم مختار وكذا واحد، شالوني حطوني في النعش. خرجت وشفت النور من جديد، حطوني في النعش ووقفوا قدام القبر. بدأوا يمشوا بظهرهم بأعداد كبيرة، وصلوا للمسجد وصلوا عليا وحطوني على الأرض ورجعوا شالوني ورجعوا خرجوني من الجامع ومشوا بيا تاني بظهرهم. وصلوا بيتنا حطوني على السرير، بدأوا يفك الكفن عني أو عن كثمان نادر. بدأت إجراءات الغسل تمشي بالمألوف، أحداث كلها متسارعة. بدأت تتكون صفحة بيضة، صفحة بيضة. صوت صفير حد فوقاني، مش قادر أتحمله، مش قادر أتحمله.

0: نادر، مالك يا حبيبي؟ مالك يا ابني؟ اصحى يا نادر، انا ماما. يا ابني في ايه؟ بدأت اركز في ملامح بتظهر من بعيد، ملامح امي. ماما، ماما، ماما. في اللحظة دي الصورة اتضحت تماما، ولقيتني في اوضتي وكساب اللي قدامي ويبص لي بصة غريبة، مزيج من الفضول والسخرية والاستهزاء.
1: خلصنا شوية العناد وانت بتقول يا ماما؟ هتكمل ازاي؟ ولا ماما هتيجي معاك؟ ولا انا هلحقك المرة الجاية في اخر لحظة زي ما لحقتك دلوقتي؟ ولا ماما هي اللي هتلحقك؟ ممكن وقتها بقى يا نادر تستعين بماما. انا همشي وهحاول اكمل لعب معاك قريب جدا، قريب جدا يا نادر.

0: واتبدلت ملامحه لوش أمي، وش أمي اللي صوتها جاي من بعيد.
1: مالك يا
0: مالك يا نادر، مالك؟ أنا كنت نايم على السرير كل حاجة انتهى. اتربيت في حضن أمي وفضلت أعيط زي الأطفال. في إيه يا ابني؟ في إيه يا حبيبي؟ أنا مش فاهمة حاجة. في إيه؟ دخل على صوت حياتي، أبويا وأمي كلهم بيعيطوا على عياطي، وكلهم بيسألوا نفس السؤال: مالك يا ابني؟ مالك يا اخويا؟ مالك يا نادر؟ لقيت موته واضح انه كان في كابوس. يا عيني، واضح انه كابوس صعب. اهدى يا ابني، اهدى يا ابني وانا هرقيك. بسم الله ارقيك، بسم الله.

مساء الخير من جديد، اهلا بكم. وتجارب حقيقيه، وتجارب حقيقيه بنرفع فيها شعار دوما العهده على الراوي. يعني حضرتك اللي بتحكي، وانا عليا كيونس ان انا بنقل لكل العيله الكريمه، عيله يونس، ما تقوله وما ترسله حضرتك وحضرتك. دايما تجاربنا بتكون احنا جربناها او عشناها او مرينا بيها، او حد من طرفنا مر بيها وجاي يحكيها لنا. يعني زي محمد او علي محمد تحديدا بيقول: انا خلصت الجيش في 2017. الموقف اللي هحكيه لسه بيطردني كأنه حصل امبارح. كنت سواق محركات وكنت في مكان معزول بشكل غريب، كان عامل زي جزيرة مهجورة، المياه محوطان من كل ناحية ومفيش فيه حد غيرنا، لا ناس ولا حركة ولا أي كائن حي. فاكر يوم معين اللي حصل فيه الموقف ده، كان يوم صعب جدا، كان في يناير تحديدا، وبرد يناير يعني محدش يتحمله، وخصوصا في الأماكن الصحراوية والخلة، الهواء كان بيدخل زي ما بيقولوا كده في العظم. وفي اليوم ده أغلب العساكر نزلوا أجازة، ومفضلش غير عدد قليل قوي كلهم كانوا واقفين خدمة بره بالليل، وأنا الوحيد اللي ما كانش عندي خدمة ليلتها. رجعت العنبر بتاعي كالمعتاد وقعدت أهزر شوية مع زمايلي قبل ما يستلموا الخدمات بتاعتهم، وبعدها دخلت أنام. العنبر كان كبير وطويل ومليان سراير مرصوصة في صفوف طويلة، وأنا بطبعي بحب أنام في آخر سرير في العنبر عشان أبقى لوحدي ومحدش يزعجني ولا عايز دوشة، ويا ريتني ما عملت كده. دخلت قفلت الباب، ريحت على السرير شوية، وكنت دايما بسيب الباب موارب شوية علشان يدخل هواء، ونمت. ومش فاكر عدى قد ايه، لكن فجأة صحيت على احساس غريب، حسيت ان في حاجة دخلت من الباب. فتحت عينيا والدنيا ضلمة من حواليا، لكن اللي لفت انتباهي كان صوت فحيح غريب ومخيف، صوت مش طبيعي نهائي. والاغرب من كده ان الجو كله اتغير، احنا كنا في عز البرد لكن صحيت لقيت حر شديد جامد جدا، كأني نايم جوا فرن. نفس يعني اتخنقت، النفس نفسه اتكتم، والهواء سخن، والعرق بدأ يغرق جسمي كله. بصيت ناحية الباب الموارب وهنا شفته، والله ما كان بني آدم، مستحيل أبدا يكون بني آدم. هقول لك يا يونس اللي شفته: كائن قصير طوله ما يزيدش عن نص متر ولونه أخضر. قول بقى بيتهيأ لي أنا معاك، قول الهلاوس أنا برضو معاك، بس كان شكله صعب جدا حتى لو تهيؤات. كان واقف عند باب العنبر والجو وراه كان حاسس، عارف لما يبقى في حاجة مولعة وتحس ان الهواء فيه زبزبة كده من الولعة الشديدة؟ ايوة، الجو كان فيه الزبزبة دي. اكتر حاجة رعبتني اكتر كانت عينيه اللي عاملة زي الجمر وثابت عليا، جسمي اتشل، لا بقيت عارف اتحرك ولا اصرخ ولا حتى اقوم من مكاني. من كتر الرعب لساني اتحرك لوحده وقريت آية الكرسي، كنت بقراها بصوت متقطع ومرعوب، وعيني على الكائن ده وهو ثابت مكانه وبيقرب، وكل ما يقرب الحرارة تزيد. فضلت مكمل في القراية وهو واقف يبصلي بنظرة صعبة وصفها، ولما قربت اوصل لآخر الآية حسيته بيتزبزب وبيتهز وبيتشنج، جسمه كله كان بيترعش قدام عيني، وبعدين حسيته بيصغر بيصغر، وبعد كده تحول لدخان والدخان بيتلاشى، ورجع البرد من تاني، وحسيت بصداع شنيع ورهيب هجم عليا. وإذ فجأة لقيتني مرمي في الأرض جنب السرير. النقلة دي حصلت إزاي؟ وده كان كابوس يا يونس ولا إيه؟ أنا معرفش، بس فقت لقيتني غرقان من العرق وبتنفض. قمت خرجت أجري وأنا بقرأ قرآن، وبصيت على العنبر لأول مرة كأنه بيت الأشباح. حاسس ان السراير زي ما يكون عليها خيالات، زي ما يكون مش حقيقي، والخيالات مستنيه عشان تقوم. وحاسس ان تحت كل سرير في شبح مستني، وحاسس ان الكائن ده مستنيني انا تحديدا. فضلت واقف شويه بص وراجع نفسي، رحت قعدت جنب زمايلي بره، ومن يومها اقسم بالله ما بقيت اعرف انام ابدا، وبقيت لازم لو انام يكون في حد موجود قبلي. انا مش قادر انسى شكله، ولا قادر انسى عينيه، ولا قادر انسى وقفته ولا بصيته ليا، كل ده مش قادر انساه. كابوس؟ يا يونس كابوس، لكن مش كل الكوابيس يا يونس بتكون وهم.
في كوابيس بتبقى حقيقة وبتخرج منها وانت مش عارف تفصل بين الحقيقة والخيال. مش هقولك يا يونس اشرح لي وفسر لي انا بحكي اللي حصل. واسأل زمايلي في اي مكان، اسأل اي مجند، واسأل اي حد في خدمة او في حاجة، هيقولك ان الحاجات الخلا والفاضية فيها العديد والعديد من القصص والحكايات.

مكملين تجارب حقيقية ولا عهدة على الرأي. أنا نهال ودي تجربتي مع أوضة نومي، حصل فيها ثلاث مواقف مش عارفة أفسرهم. مبدئيا أنا وجوزي كنا نايمين ومفيش أي حاجة غريبة، وقبل الفجرية صحيت أنا وهو في نفس اللحظة، النور مقطوع واتخنقنا، عارف خنقة الكهرباء لما تقطع، هي دي. شغلنا كشاف التليفون وحطيناه على الكومودين وكده، قلنا هننام نكمل نوم. اليوم ده بالذات كنا مبدلين أماكن النوم، أنا نمت مكانه وهو نام مكاني. معرفش يعني دي يعني ملاحظة أو إضافة هتفرق معاك يا يونس، بس أنا بقولها. ولسه بنحاول نغمض عينينا سمعنا خبطة جاية من تحت وجنب السرير في نفس الوقت. هو افتكر ان انا اللي عملت كده، فقال لي انت خبطتي؟ قلت له لا والله اقسم بالله انا فاكرة ان انت اللي عملت الخبطة دي. قال لي لا انا ما عملتش حاجة، ومسك ايدي. وقعدنا شوية كده ساكتين مفيش حاجة، لكننا مرعوبين. وعدت الليلة، عدت الليلة لما الكهرباء رجعت، بصينا حوالينا مفيش حاجة، قلنا ده خبطة من أي شقة جنبنا أو حاجة، والخبطات بتسمع. تاني يوم بعد الموقف الأولاني كنت نايمة في مكاني، أنا المرة دي صحيت فجأة وكان وشي تحديدنا ناحية مراية التسريحة. اللي صحاني محمد وهو بينادي عليا وبيقول لي يا نهال اصحي. أول مرتين كان صوته هادي، في المرة الثالثة صوته كان أعلى، ما كنتش فايقة بالكامل، ويدوب لسه بفوق وجاي اتكلم لفيت لقيت محمد نايم مستغرق، ولا كان بيتكلم ولا بيتحرك. ومحمد جوزي مش من الناس اللي بتتكلم وهي نايمة على فكرة. قلت عاوز بالله من الشيطان الرجيم، قلت عايز ادخل الحمام. دخلت ورجعت، قلت اقرا المعوذتين وآية الكرسي قبل ما انام. سمعت خبطة جاية من من من جوه اوضتي من الباركيه، وكأن حد بيخبط من سقف الشقة اللي تحتنا، الخبطة من الباركيه وتحت السرير تحديدا. دخلت نمت ولزقت فيه، وحرفيا من الخوف بقيت ماسكة فيه وهو نايم مديها. والمرة التالتة كنت انا وجوزي قاعدين في الصالة عادي، كنت قاعدة قدام التلفزيون وهو دخل اوضة النوم يجيب هدوم، وكنا مشغلين تحديدا قناة ماسبيرو زمان، وكانت جايبة مسلسل من المسلسلات القديمة ضمير قبل حكمة. كنا مدمجين وبنفتكر الذكريات الحلوة للمسلسل ده. وبعد شوية رجع وكملنا هزار. باب الأوضة سمعناه بيزيق، تزييقة باب الأوضة عندنا مميزة قوي قوي قوي قوي. وشوية وسمعنا صوت الباب بيتقفل بالراحة، اللي هي تك كده تكت الباب. احنا الاتنين بصينا لبعض ومننطقش بجد. انا قلبت معايا بضحك، ما تتريقش عليا يا يونس. قلت له ايه هم مالهم في ايه؟ بس انا طبعا قلبي هينط من جوايا من الرعب. جوزي قال قام ومش يتحرك، ولف وفتح الباب ودخل الأوضة، مفيش حاجة. في حاجة كمان هقولها لك، جوزي حكاها لي. في فترة كنت قاعدة عند ماما كام يوم، كنا بين خناق الحقيقة بالبلدي، كنت غضبان عند أمي. وبعد ما رجعت قال لي إنه طول الأيام دي كان بيسمع كل يوم صوت حد ماشي على زي ما بتقولوا زلط وحصى في المطبخ، وساعات تانية بيسمع كأن في حد بيرمي زلط في المطبخ. وبيقول لي بقيت ادور على مصدر الصوت، في صوت زلطه بتترمي على السيراميك، ومش زلطه ده زلطه في التانيه في التالته. يقول ادخل ما لاقيش اي حاجه اصلا. ودي كانت المواقف يا يونس اللي انا مريت بيها. انا اسمي نهال بقشيش او بقشيش، ويا ريت تحكي اللي انا حكيته لك في تجارب حقيقيه. مكملين تجارب حقيقيه ولا عهده على الراوي. وبفكركم ان احنا لينا بودكاست انه عالم اخر، في مجموعة من الحلقات آخرها مع دكتور سمر، بجد من الحلقات العظيمة جدا، وبنتكلم عن الطب الشرعي، هتلاقوها موجودة على يوتيوب، والحلقات اسمها إنه عالم آخر. مساء الفل يا يونس، أنا بحبك جدا
وبحب القصص وبحب التجارب قوي قوي قوي، ومن الحاجات العظيمة اللي بحبها جدا. المهم، تجربتي حصلت بعد وفاة أمي رحمة الله عليها. أنا مش عارفة اللي حصل ده كان جاثوم ولا قرين ولا المصطلحات الغريبة اللي انت بتقعد تقولها دي ولا صدمة نفسية، لكن اللي أنا شفته وحسيته كان حقيقي بالنسبة لي بكل تفاصيله. بداية الموضوع كانت يوم ما أمي دخلت الرعاية، رحنا البيت عشان ننام شوية لأننا كنا هنصحى بدري ونرجع ليها علشان كان عندها تعمل منظار. ولما نمت شفت أمي في الحلم زعلانة وبتعيط. صحيت فجأة وأنا بعمل كده بشاء وباخد نفسي بالعافية. حسيت وقتها أن روحي بتطلع، ومن غير ما أفكر قلت للي حواليا ماما ماتت. طبعا اتزعقلي وتهزقت، فلالا ولا فالك وإيه ده يا بوما. ماما ماتت، والأقرب كده أنها توفت تقريبا في نفس الوقت اللي أنا صحيت وقلت فيه أن أمي ماتت. دخلنا في إجراءات الغسل والدفن، وكانت أصعب لحظة في حياتي إن أغسل أمي. صلينا عليها ودفناها ورجعنا البيت ناخد العزة، ولما اليوم خلص كانت بداية الرعب الحقيقي بالنسبة لي. دخلت الأوضة اللي ماما كانت بتنام فيها، ومن أول لحظة حسيت إن نفسها لسه في المكان. حسيت إن في حد وقف ورايا، بس كل ما ألف ما لقيش حد، ومن كتر ما أنا متعلقة بيها نمت في مكانها ومن غير ما غير الملاية. أول ما بدأت عيني تدخل في النوم حسيت إن في حد قاعد جنبي على السرير بنفس الطريقة اللي كانت أمي بتقعد بيها جنبنا، وبعدها حسيت إن الحد ده حضني جامد قوي لدرجة إن أنا ما قدرتش أخد نفسي. وفي اللحظة دي سمعت صوت جوه دماغي بيقول هاخدك أنتي وعيلك عشان وحشتوني وعشان تبطلي عياط. صحيت وبصرخ وبقول عيالي لأ عيالي لأ عيالي لأ. ومن يومها البيت بقى فيه إحساس غريب، ريحة غريبة في الجو، حسب بتقل على نفسي وصدري وقلبي، وحاسة دايما إن في حد موجود حتى لو البيت فاضي وأنا لوحدي. كنت أوقات أبقى قاعدة في الصالة ومراية الدولاب باينة قدامي، فشوف أمي في انعكاسها كأنها قاعدة قدامي. أجري على الأوضة ما لقيش حد، وفضلت على الحال ده فترة بشوفها في كل مكان. بعدها رجعت بيتي وافتكرت ان الامور هتهدى، لكن اللي حصل كان اصعب بكتير. اول يوم نزلت ولادي المدرسة وجوزي راح شغله ودخلت انام عشان ارتاح. اول ما حطيت جسمي على السرير حسيت ان في ايد اتحطت من تحتي وايد تانية فوق جسمي، وتشليت لا عارف اتحرك ولا عارف اتكلم. وبعد محاولات كتير اقدر اقرا اي آية من آيات ربنا، كل حاجة سكتت واختفت. وفي مرة تانية كنت بين النوم والصحيان ولقيتها قاعدة جنب مني، كانت قاعدة على الكومودينو. غمضت عينيا وفتحتها بسرعة مفيش حد. ومرة كمان كنت قاعدة نايمة على جنبي وحسيت ان في حد نايم ورا مني، عايز اتحرك مفيش خلاص، قادر احرك رقبتي بس يدوب نص حركة والمح بعيني اللي ورايا. وساعتها لقيتها أمي وبدأت تكلمني أو حاجة شبه أمي، بس في حاجة غلط، في حاجة مخيفة. وقتها تليفوني رن وكنت سامعاه لكن ما قدرتش حتى أمسكه. ولما ابني الصغير اللي لسه ما دخلش المدرسة صحي، وقتها عرفت أفك جسمي واتحرك. ده بقى غير الكوابيس والأحلام اللي كانت فيها بتكلمني وأم تكلمة ويسمعوني وأنا نايمة بتكلم، غير ان انا بصرخ وانا نايمة. جوزي يصحيني من النوم ويقول لي في ايه في ايه. واغلب الكوابيس كانت

حاولت افتح عينيا وكان الموضوع صعب جدا، كأن في حاجة منعاني بقوة شديدة. بس قومت قوي قوي وفتحت عينيا بالعافية. شفت الأوضة، شفتها مشوشة، جسمي لسه فيه نفس الكلبشة وأنفاسي تقيلة. كنت بقول يا رب بصوت مخنوق كده بالظبط. قمت من مكاني مغمض عينيا من كتر الرعب، ولسه نفس الأعراض موجودة، وكأن الكابوس بقى حقيقة. زي ما يقولوا كده بتحسس حواليا، بدور على الأرض لحد ما حسيت الأرض تحت رجلي. مجرد ما اطمنت ان انا تحت رجلي الأرض طلعت اجري من الأوضة. والله اول ما شافوني برا قالوا ان انا مش طبيعية، مرعوبة، بفتح عينيا بالعافية. بين الصحيان والنوم، عارفين اللي بتبقى ماشي كأن الواحد صاحي من النوم سكران وعمال اخبط في الحيطان. هديت وقدرت افوق وحكيت لهم كل اللي حصل. قالوا لي ان هم لسه خارجين من الاوضه من اقل من 5 دقائق، لكن انا بالنسبه لي كنت حاسه ان اللي حصل استمر 5 ساعات. لحد دلوقتي وانا بكتب التجربه انا قلبي بيدق بسرعه، لاني تقريبا عشتها بتفاصيلها وانا بكتبها لك يا يونس. انا نفسي بيتكتم مجرد ما ابتدي افتكرها تاني. انا معرفش ايه اللي مريت بيه، لكن انا بتمنى انها تبقى حاجه تخريف ما بين النوم والصحيان. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، احنا لينا جروب على فيسبوك اسمه عيلة احمد يونس. الجروب فيه فوق 230 الف مشترك. يلا اشترك فيه وادخل ودور على بوست التجارب، اسأل عليه، العيلة كلها هتدلك، واكتب لنا اللي مريت بيه. وما تنسوش انا عايز تجارب تحكوها لنا عن ايه اللي حصل بعد ما فقدنا الناس الغاليين، ايه الحاجات اللي فوق مستوى الادراك حصلت حوالينا في بيوتنا بعد ما فرقونا. حسام بيشاركنا بتجربته، بيقول حصلت من 3 سنين لما كنت شغال في محافظة غير محافظتي، واضطريت اخد شقة مفروشة قعدت فيها فترة عشان الشغل. زي اي حد في وضعي، الشقة تحديدا كانت في عمارة هادية في شارع جانبي بعيد عن الزحمة. اول ما شفتها حسيت ان هي دي، فرشاها قديم شويتين بس يعني الحمد لله كتر خير الدنيا. يعني صاحبها كان راجل طيب قوي ومحترم جدا، قال لي هي فاضية بقالها مدة، وان اخر مستأجر سابها فجأة علشان اتنقل شغل جديد وكان لازم يمشي. مالي عارفين اللي هو تمام، مش عايز اقطع الراجل يعني، بس ماشي انا محتاج مكان اترمي فيه نام سواد الليل. بس يا جدعان انا حاسس ان في حاجة غريبة، مش هقولك بقى فيها اصوات وناس بتنادي وناس هو انا عندي حاجة واحدة بس، انا حاسس كأني في كاميرا مراقبة بتراقبني في كل حتة. وسواس بقى سميه، ما اعرفش، هو كل الناس يعني المقربين قالوا لي ده وسواس، بس انا حاسس ان انا متراقب. حاسس ان انا كل ما بدخلها في عين عليا. لو انا عندي وسواس يا يونس، عشان انت هتتهمني اكيد وتقولي مرض نفسي، اشمعنى الشقة؟ طب ما كنت اقولك انا متراقب بقى في الشارع وفي المواصلات والحاجات دي. صديقي انا لا اتهم حد مبدئيا، والمرض النفسي مش عيب، وكلنا بنعاني من بعض الحاجات ودي ليست سبة. والوسواس او الوسواس القهري يعني اي حد بيعاني منه ده فوق راسي من فوق، فبلاش اتهم والكلام ده، لان انا ماليش الحق ان انا اقول حاجة على حد. صديقنا بيكمل التجربة وبيقول كنت بضحك على نفسي وقول ايه اللي بيحصل ده طبيعي، غربة بقى ومكان جديد. تاني يوم صحيت على صوت تكة خفيفة جاي من الدولاب، بصيت لقيته مقفول، قربت منه الصوت وقف، رجعت السرير الصوت رجع، قمت فتحته بسرعة ما لقيتش حاجة، هدومي زي ما هي، الرفوف التانية فاضية، مفيش اي حاجة الا بطانية قديمة. قفلته وقلت صوت الخشب بيفك، ما ان الرطوبة بقى بيزيق ولا بيعمل اي حاجة عادي يعني. بس الاغرب ان الموضوع بقى بيتكرر كل ليلة تقريبا، مش بنفس الصورة. مرة الصوت يطلع من الدولاب، شوف انا في الاول كنت بقولك حاسس انها متراقب، لا احنا الموضوع تطور بقى، صوت يطلع من الدولاب، من الحمام، من المطبخ.

من جنب السرير. واول ما ابتدى تتبع الصوت سكتم بكتم، وعدى اسبوع وهوب انتقلت لمرحله جديده. ما هو ليفلز بقى، ليفل الاحلام، حلم متكرر بيتكرر يوميا. كنت بشوف ان انا جوه الشقه والاقي كل الاوض مقفوله الا اوضه النوم، اول ما ادخلها الاقي الدولاب مفتوح متوارب، ومن جواه اشوف ان في حد بيبص لي. وكنت في الحلم عارف ان اللي جوه ده مش بني ادم، لكن عمري ما قدرت اشوف وشه. في ليله رجعت من الشغل مرهق قوي، وقررت انام من غير حتى ما اكل. دخلت اوضه النوم وكان نور الاباجوره بس هو اللي شغال، وانا بقلع الساعه من ايدي سمعت صوت نفس برضه من ناحيه الدولاب. عارف لما يبقى حد حاطط ايده كده ويتنفس بالعافيه؟ هو ده. اتجمدت، بصيت برضه للدولاب. الله يخرب بيتك دولاب مقفول. فضلت ثابت مكاني، وبعدها مشيت ناحيه الدولاب ومديت ايدي وفتحت. اول حاجه شفتها نفس البطانيه القديمه مرميه. هو انت حكايتك ايه؟ وبعدين انت ليه مركز مع البطانيه يعني؟ برفعها بايدي لقيت صوره، صوره قديمه لست واقفه في نفس الاوضه وفي نفس السرير موجود، الدولاب موجود. قلبت الصوره لقيت مكتوب كلام، عارف لما يبقى مكتوب بالقلم الجاف كلام ويقع عليه ميه، لما تقع عليه الميه الكلام يتشلفط. الكلمه الوحيده اللي باقيه كانت هنا، هي دي. رجعت الصوره مكانها وخرجت من الاوضه وانا حاسس تاني ان انا متراقب. واقف في نص الشقه مش عارف اعمل ايه، مش عارف افكر اخد القرار اعمل ايه. قلت انا هنام في الصاله. نمت وحلمت ان انا في الشقه والدنيا ضلمه، كهرباء قطعه بقى ولا هو في ضلمه، وفي حد بصوت جر رجلين جاي من ناحيه جوه طالع لي الصاله. قمت مفزوع وما حسيتش بنفسي غير وانا بجري. رحت فتحت باب الشقه وخرجت اجري من غير حتى ما اخد الموبايل. نزلت للبواب وقعدت على قهوة قريبة لحد ما هديت ورجعت تاني. تاني يوم كلمت صاحب الشقة وقلت له أنا عايز أسيب الشقة دي. فضل يقنعني إن أنا أقعد، قلت له لا الشقة فيها حاجة مش طبيعية. قال لي والله يا ابني أول حد يقول لنا حاجة زي كده، يعني شغل يا ابني القرآن فيها. قلت له لا. قلت له بس أنا عايز أعرف سورة البنت. قال لي ما أعرفش. قلت له لا هوريها لك. ورحت جبت صورة البنت، قال لي كانت موجودة أيوة وعايشة مع مامتها هنا في الشقة من الناس المستأجرين، وجي بعدها أكتر من حد. قلت له ماتت؟ ما أنا طبعا عايز بقى القصص زي ما هي بتتحكي بقى، إنها ماتت وعفرتتها ولاقيها مدفونة في الحيطة بقى يونس بقى مستني. قال لي ولا ماتت ولا حاجة، هم خلصوا ومشوا. ما عرفتش أربط أي حاجة ببعضها، واكتشفت ان الصوره ملهاش علاقه باي حاجه. يعني صديقي الاماكن الخلا والشقق اللي بتتساب كتير وشقق المصايف والحاجات اللي بتتساب لمده طويله بدون سكان بيسكنها عالم اخر، ده غير العمار اللي موجودين. يعني مش بخوفك ولا بخوف اي حد، بس هو يعني بيبقى فيه تحصين، بيبقى فيه يعني حاجات بتتعمل كده، بس ايه لما نبقى داخلين مكان بقاله كتير ما فيهوش يعني سكن مننا فينا، يعني مش منهم. ها

مكملين تجارب حقيقية والعهد على الراوي. والتجربة اللي جاية صديقنا رافض يقول اسمه، وطبعا هنحترم نقول هنحترم منه هنقول اسمك، انا اسف. بيقول انا عندي 29 سنة من القاهرة، ودي اول مرة احكي اللي حصل. لما كنت بشتغل حارس امن في مخزن ادوية، المكان في منطقة صناعية بعيدة، والشيفت بيبدأ من 8 بالليل لحد 8 صباحا. اول شهرين عدوا عادي، وبعدها بدأت ألاحظ ان باب المخزن الداخلي بيتفتح كل ليلة بعد الساعة 2، مع ان المفتاح كان معايا ومع المشرف بس. كنت بقفله قبل ما ابدأ الجولة الليلية وارجع الاقيه مفتوح ومفيش اي علامات اقتحام او كسر. قلت المشرف بيدخل بعد ما ممشي من المنطقة، لكن كاميرا الممر ما كانتش بتسجل اي حركة قدام الباب. في ليلة قررت افضل قدام الباب بعد ما قفلته. قعدت على كرسي في اخر الممر والمكان كله كان هادي. بعد وقت قصير سمعت صوت احتكاك من جوه، وبعدين صوت كرتونتين ثلاثة كده بيتحركوا. قسما بالله الباب مقفول قدامي والمفتاح في جيبي، والصوت سكت. قمت فتحت الباب لقيت كرتونتين على الارض، مفيش حاجة تانية متغيرة. ما هو انا مش لازم اول حاجة احطها في دماغي ان في عفاريت، هو ممكن يكون في حرامية على فكرة. قلبت الدنيا مفيش حاجة، قفلت الباب ورجعت لأوضة الامن. بعد كام يوم سمعت صوت حد ماشي، الخطوات بتبتدي من عند باب المخزن وتمشي لحد باب غرفة الامن وتسكت. اقوم فتح الباب بسرعة ما لقيش حد. الله، هو ايه حكاية بقى، في ايه الحكاية بجد؟ بلغت المشرف بالبلدي معبرنيش. ايوه. وفي مرة تانية الليلة كانت ممطرة والنور قطع عن المنطقة بالكامل. شغلت الكشاف وبدأت اعمل جولة قصيرة عند باب المخزن. سمعت صوت، مش عارف اقول صوت ايه، صوت يعني هبدة خبطة. وقفت ابص حواليا مفيش حاجة. انت عارف يا يونس انا مستني يحصل حاجه اللي هي اللي بتحصل في افلام الرعب بقى، حاجه فظيعه جدا بقى، اللي هو خلاص تقول ان في جن وفي عفاريت، بس مفيش حاجه بتحصل اكتر من كده. رحت اوضه الامن من الخوف وقمت قافل الباب. بعدين صوت الخطوات سمعه، والله بسمع صوت خطوات. قلت انا مش هفتح الباب بقى، خلاص انا قاعد ومش طالع. الصبح جه المشرف ومعه صاحب المخزن. النظرة اللي أنا شفتها، عارفين النظرة لما تيجي تقول لحد في كذا كذا كذا كذا، وهو صاحب المكان بقى فهطلع على المكان إشاعات أنا مش عارف إيه ويقوم طردني؟ لا، أنا ما لقيتش النظرة دي خالص. أنا لقيت نظرة استماع واهتمام من صاحب المكان، واهتمام قوي. ولقيته بيقول لي المخزن زمان كان ورشة وفي عامل مات، يعني كان بين الحمولة تقيلة. قلت له مات ازاي؟ قال لي الكراتين وقعت عليه. بس يعني شمعنا انت الحاجات دي بتحصل معاك؟ قلت له هو محدش حكى حاجة زي كده؟ قال لي اهو اسأل الراجل مفيش حاجة. انا معرفش الحقيقة السبب فعلا يا يونس ليه انا حسيت بده. في ناس بتقول بقى ان بتبقى شفافية او بتبقى الواحد نجمه مش عارف ده خفيف وده يعني حاجات كتير، انا ما عنديش سبب. بس انا ربطت اللي هو قاله باللي انا حسيت بيه، وفعلا انا ما كانش بيتهيأ لي. ما حصلش حاجات رهيبة زي اللي بنسمعها في القصص وعندك، لكن لا، كان في حضور لحاجة انا ما استوعبتهاش وما فهمتهاش. انا ما كنتش هستنى يحصل اكتر من كده بصراحة. بقيت خايف ان برضو من الافلام الرعب اللي بنشوفها وكتر القصص بتاعتك اللي بنسمعها، ان انا طالما عرفت اللي حصل يبتدوا يظهروا رسمي بقى. قلت له اتفضل، عهدتك، مفتاحك، سلام عليكم. هي المخازن من الحاجات اللي عليها قيل وقال كتير. ده احنا عاملين حلقة من بعد ان يغادر الجميع عن المخازن يا جماعة، فيها كلام كتير جدا. واللي اشتغلوا في هنجر او في مخزن او في حاجات كبيرة
ومصانع وحاجات بالليل فيها مكان وحاجات، لا يكلمونا في الحاجات دي كتير جدا قوي.

ومكملين تجارب حقيقية والعهد على الراوي. ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، الجروب بتاعنا اسمه عيلة أحمد يونس، ادخل على فيسبوك وادخل على جروب عيلة أحمد يونس وتأكد ان فيه فوق 230 ألف مشترك، وهتلاقي بوست التجارب اكتب تجربتك. أستاذة سلوى من طنطا 34 سنة بتقولي بعد جوازي بسنة كنت فاكرة ان اللي بيحصل لي ده تعب نفسي، لحد ما عرفت ان مرات اخو جوزي عملت لي سحر. وقبل ما تقولولي ان انا كذابة انا هحكي لكم، عاوزين تصدقوا صدقوا، انا بحكي وربنا شاهد عليا. انا وجوزي كنا عايشين في شقة فوق شقة اخوه. في الاول كانت علاقتي بمرات اخوه عادية، وبعد فترة بدأت احس انها بتتدخل في كل حاجة بيني وبين جوزي، وكأنها هي صاحبة المملكة. سلايف بقى كانت بتسأل عن كل تفصيلة في البيت، وبتعرف مواعيد خروجي ودخولي ورجوعي، ولو اشترينا حاجة جديدة تبقى أول واحدة عايزة تعرف أنا جبت إيه وليه وبكام. فضولية وحشرية بشكل بايخ قليل الذوق. مشاكل بتحصل مع جوزي كتير. جوزي يرجع من الشغل متعصب يقول لي أنا مجرد ما بفتح باب الشقة أنا العفاريت بتركبني، وبعدها بشوية يقول لي أنا أول ما بشوفك ببقى عايز أخبطك. أقول له في إيه؟ أنا عملت لك حاجة يا عم؟ في إيه؟ والصراحة يا يونس أنا كنت ببقى مخنوقة لما نقعد أنا هو ناكل مع بعض. أي حاجة صغيرة بينا كانت بتتحول والعياذ بالله لنار، نار بيني وبين جوزي. ضيف على ده بقى إن أنا كنت كل يوم أصحى قبل الفجر مفزوعة مخضوضة، مفيش كابوس، بس أنا عارف اللي هو أقوم مخضوضة كأن حد خضني وأنا نايمة، فأقوم أفز من مكاني يوميا نفس الموضوع. لدرجة إن هم بدأوا يقولوا لي إيه، لأ ده ارتجاع في المريء، لأ ده تعب مش عارف إيه، ده ضغط، ده أي كلام بقى أي كلام. لما أصحى الصبح أسحب بشعور إن صدري وجعني جدا وحاجة تقيلة على صدري قوي. ده غير بقى الجاثوم اللي انتوا بتحكوا عنه ده، يعني كان صديق حميم مقرب جدا ليا. وبدأت اشوف في الكابوس في الاحلام وفي الكوابيس. كان الحلم عبارة عن كلاب بتجري ورايا وبتعضني او عايزة تعضني، مرة تعضني ومرة لا. على طول حاسة بخنقة، على طول ظهري وجعني، على طول حاسة بتقل على كتافي. فمرة كنت قاعدة بالليل سهرانة لوحدي وماسكة الموبايل بتسلى فيه، المرتبة بتاعت السرير نزلت من الناحية التانية. عارف لما تبقى قاعد على السرير ويقعد حد أتقل منك في الوزن الناحية التانية والمرتبة تهبط لتحت؟ حصل معايا وأنا لوحدي عايزة أنطق أو أصرخ الناس اللي في باقي البيت يلحقوني، مفيش. وفضلت قاعدة زي ما أنا لحد ما ها ربنا فك عني الحالة دي. بس الحالة عموما بتسوء، الكراهية بيننا بقت بجد صعبة جدا. أنا كنت بسمع صوت مفاتيحه وهي بتفتح باب الشقة، العفاريت تركبني وحاول اخليه يخرج باي طريقه. ما تنزل تقعد على القهوه، انزل قابل صحابك، ايش عارف ايه. وهو يا حبيبي ما كان بيصدق بجد. طيب وهو مبسوط بانه بعيد وانا مبسوطه وفرحانه وطايره من السعاده انه مش شايفه خلقته في البيت. في مره سمعت حركه عند باب الشقه، بصيت من العين السحرية لقيت سلفتي نازلة على السلم. قمت فتح الباب، بصيت لي وتوترت. أنا كنت باب أكنس السلم وقلت أكنسه من عندكم كمان، أنت حبيبتي قلت بتتعبي كتير. أنا فضلت أبص لها كده بس أتأملها. عارفين المثل بتاع الحداية هتحد في كتاكيت، أنت هتكنسي لي السلم بتاعي. قلت لجوزي لما جه، قلت له انا هقول لك حاجه
هتصدق صدق، مش عايز تصدق انت حر براحتك. وحكيت له، قال لي انا لقيت ورقة صغيرة محشورة في عداد الكهرباء اللي على باب الشقة من بره، والورقة كان فيها اسمك واسمي مكتوبين بالمقلوب ومكتوب تاريخ جوازنا تحتها. قلت له الله اكبر، الورقة دي فين؟ قال لي سبتها في مكانها. قلت له نعم يا حبيبي سبتها في مكانها؟ قال لي ما انا عامل ايه، انا مش عارف الحاجة اللي زي كده. رحت طلعنا الورقة، مكتوب فيها نفس الكلام فعلا لجوزي قاله. لما قلبت الورقة لقيت مرسوم، عارفين العرايس اللي الاطفال بترسمها اللي هي دايرة ونزل منها بتاع عصاية كده ونزل فتلتين كده للرجلين، مرسوم راجل وست ومعمول بينهم خط فاصل بينهم الاثنين، ومكتوب تفرقة، طلاق، انفصال، خناق، وكل ما يحدث من المواقف اللي هي تؤدي لخراب البيت. لقيت جوزي بيقول لي، بقول لك ايه، ما تيجي نفتش الشقة كلها. قلت له، قال لي ندور. وفتشنا الشقة يا يونس ركن ركن. لقينا في المطبخ ورا البوتاجاز كيس اسود، لقينا لما فتحناه الكيس جواه صور كتيرة ليا. انا معرفش الصور دي، انا ما خدتش بالي انها اختفت من عندي، صور كتيرة ليا. ولقينا ورا الميكروويف حتة قماشة من هدومي انا، وملفوفة ومعمولة زي حجاب، وجواها تراب ريحته تقرف. عايزين دليل اكتر من كده؟ كانت بتدخل كتير في الاول، كنت يعني عدها زي ما يقول اختي كده، معتبرها اخت ليا. دورنا وتخلصنا من الحاجات دي كلها، بس المشاكل ما وقفتش. كنت اسبوع بصحى الفزعة اشد، الخناقات اشد. جوزي بقى عمل عملة، قام جايب اخوه ومراته وقام مواجههم. اخوه بقى صار وخناقات، وانت ومش عايز اعرفك تاني، ومنك لله ومنك لله ومنك لله. والتانية قاعدة، ان كانت الحيطة ولا الكنبة اللي قاعد عليها تنطق، دي تنطق. قام جوزي بصلها وقال لها، ايه انت ما بتخنقيش زي جوزك ليه؟ وسبحان الله اعترفت. جوزها اللي كان بقى عمال يزعق وعامل فيها الحمش أم قاعد، واعترفت أنها جابت الحاجات دي من واحدة بتعمل أعمال ودفعت فيها 250 جنيه بالظبط. أنا لحد دلوقتي يا يونس معرفش هي كانت اعترفت بكل حاجة ولا لأ. اللي حصل أن جوزها نزل طحن وضرب فيها، وجوزي اتدخل وحشهم عن بعض. شوف جوزي برغم إيه حشهم عن بعض. وأخوه بقى جاي يعتذر، قال له لا يا حبيبي، ولا تعتذر لي ولا اعتذر لك. وجوزي قرر ان احنا هنعزل، ورحنا وسكننا في روض الفرج. ومن يوم ما خرجنا من الشقة دي والله العظيم حياتي بقت احسن. تسألني ليه عملت معاكي كده؟ انا سألتها السؤال ده يا يونس، قلت لها ليه؟ ما ردتش عليا. تحس يا يونس ان في ناس عندها الاذى مزاج، كيف يعني كيفها كده؟ وانت حضرتك ما تعرفيش ان في ناس فعلا عندها الاذى مزاج؟ ما تعاملتيش مع ناس والعياذ بالله بيستمتعوا باذى غيرهم؟ ما جربتيش حد يضرك في حياتك او يقطع عيشك؟ ما سمعتيش عن ناس كده يقطعوا عيش بعض في الشغل وفي الارزاق ويبقى قاعد ومبسوط، وتقول له حرام عليك، يقولك حرمت عليك عيشتك، لا انا هعمل كده واكتر. لا في ناس مؤذية، في ناس عندها الضمير ده والعياذ بالله مات. ربنا يحفظكم يا رب من اذى الناس، لان انا بشوفه اسوأ بكتير من اذى بقى الجن والشياطين وما وراء الخلف الطبيعي. كل ده البني آدم غلب الكل. حقيقي.
مكملين تجارب حقيقية. والعهدة على الراوي، يعني ايه العهدة على الراوي؟ يعني حضرتك تجربتك انت المسؤول عنها، انا يعني ناقل لما تقولون. ريهام 29 سنة من القاهرة، اختي الصغيرة اتغيرت فجأة وكلنا افتكرنا في الاول ان عندها تعب نفسي. بعد فترة اهلي جابوا ليها شيخ يعالجها، وحبيت احكي لك اللي كان بيحصل في البيت لان الموضوع مرعب ومش سهل يتنسي ابدا. اختي كانت بنت هادية وبتحب تقعد لوحدها، لكن فجأة بدأت تصحى من النوم وهي بتصرخ. كانت بتقول انها بتشوف ست واقفة عند باب اوضتها، والست دي بتفضل بص عليها من غير ما تنطق. في البداية بقينا نطمنها، وبعد ايام بقت ترفض اصلا تنام لوحدها، ساعات تقعد في الصالة وتفضل سرحانة وسكتة بالساعات، وفجأة تضحك من غير سبب، وفجأة تعيط. مرة انا دخلت عليها الاوضة لقيتها قاعدة قدام المراية وشعرها مبلول كده، سألتها انت بلا شعرك كده ليه؟ ما ردتش، كانت بتسرح شعرها وبتبص للمراية ومبسوطة وبتضحك قوي. الحمد لله اهلنا قالوا لازم نكشف، ونكشف عند الدكتور، ورحنا للدكتور وكتب لنا على أدوية مهدئة، لكن مفيش تغيير. اللي حصل بقى إنها بدأت تمشي وهي نايمة، قاموا أهلنا قرروا يجيبوا معالج، قعد قدامها وبدأ يقرأ شوية، وجسم أختي بدأ يتنفض ووقعت على الأرض، نفسها بقى سريع، جسمها تخشب. الشيخ بيكمل القراية والرقية وبيعمل كل حاجة، وهي عمالة تحرك راسها لقدام والورا بعنف، بتفقر جامد جدا، وبقت تكرر جملة معينة بس مش مفهومة. الشيخ طلب منها، قال ما اننا يعني انا او المحارم رجالة، ثبتوا ايديها. اختي قومت اربعة والله العظيم كانت قادرة عليهم، وفضلت تخبط وترفص برجليها في الارض. واكتر لحظه خوفتني انا كانت لما بصيت لي وعينها جت في عيني كده، انا كنت قاعده بعيد، رفعت راسها وبصت في عيني من غير ما ترمش، ووقعت على الارض سكون تام. اختي بعد الجلسه دي نامت يوم من اوله لاخره، واستمرت الجلسات مدة حبة حلوين يعني، وكانت بتتحسن كل مرة أكتر من التانية. كنت لما بسألها فاكر حاجة من اللي بيحصل بتقولي آه، أجي دردش معها فيه تقولي لا مش عايزة أتكلم، بس أنت فاكرة، فاكرة وحاسة بكل اللي حصل، كل اللي حصل فاكرة بس مش عايزة أتكلم فيه.

مساء الخير يا يونس، انا اسمي احمد، عندي 37 سنه، انا من الزقازيق، ولو في حد من عندنا من الشرقيه يا ريت يثبت حضوره ويقول انا من الشرقيه، ولو من الزقازيق تحديدا يقول انا احمد 37 سنه من وانا صغير واحلامي غريبه، احلام عاديه في الاول وبنساها بعد ما بصحى. المشكله لما بدات الاحلام تتحقق. اول حلم فاكره كان عن خالي، شفته جوه مستشفى ورجليه متجبسه وكان في شباك كبير ورا السرير. بعد يومين خالي وقع من على السلم ونقلناه المستشفى ورجله اتجبست فعلا، ولما نقلوه اوضه يرتاح قبل ما يمشي شفت نفس الشباك وشفت نفس المشهد والله العظيم اللي شفته في الحلم. بعدها حلمت ان عربيه سودا هتخبط موتوسيكل عند مدخل شارعنا. صحيت مضغوط، يعني حلم مقلق. حكيت لماما وحصلت الحادثه في نفس المكان، والعربيه والموتوسيكل كانوا بنفس الشكل او قريب من الشكل اللي شفته عشان ما بقاش ببالغ. مصادفات. الأحلام بتزيد وبقى يحصل حاجات أكتر من كده. أكتر حلم خوفني كان عن أختي، شفتها ماشية في طرقة طويلة وكل أبواب الطرقة مقفولة، في آخر الطرقة كان في باب مفتوح وهي رايحة ناحيته. حاولت ألحقها لكن رجليا ما كانتش بتتحرك، وأنا صحيت وأنا بصرخ. أختي ساعتها فرحها كان فاضل عليه 5 أيام بالظبط، واتطلقت بعد جوازها ب6 شهور. حلمت مرة بعمارة فيها حريق، عمارة جنب شغلي أنا عارفها كويس، وأنا نازل من شغلي بعدها بمدة شفت العمارة دي زي ما هي كانت في الحلم مولعة. ده آخر حلم شفته من شهرين، بس الموضوع تعبني نفسيا. هي الأحلام على فكرة بتيجي على فترات متباعدة، بس عشان بتفتكرش أن أنا كل يوم يعني الواد بيحلم الحلم ويتحقق، بس الموضوع تعبني. صديقي العزيز بيقال والله أعلم إن دي بتبقى هبة من ربنا، وإن أنت لما بتحكيها بتروح. والله أعلم، أنا ده اللي أسمعه. طبعا هي حاجة مقلقة، يعني البعض ممكن يعتبرها هبة جميلة وكل حاجة، لكن لا، يعني حتى لو هي أحلام أنت هتبتدي حبيبي تعيش في رعب إن أنت تحلم حاجات تخص حبايبك زي ما أنت قلت حلم أختك، فاللي هو يا ترى معناه ايه. ربنا يزيح عنك القلق والتوتر. ما تنسوش تشوفوا حلقات انه عالم اخر من البودكاست الموجود على يوتيوب، انه عالم اخر، حلقات ضيوف، كلام مرعب، كلام مفيد، كلام يستاهل يتسمع في حلقات انه عالم اخر. وعندنا كمان خارج أسوار الرعب، دي لقاءات ولكن مش بودكاست، لقاءات خارجية في أماكن مخيفة.

أنا اسمي محمود، 32 سنة من شبرا. كنت خاطب لمدة 6 شهور، والعلاقة بيني وبينها بدأت كويسة، لكن بعد فترة المشاكل زادت وبقيت حاسس إن الجوازة دي مش مناسبة ليا. البنت كانت متعلقة بيا قوي، ولكن سليطة اللسان يا جماعة، يعني حد صغير بيسمعنا لسانها طويل، يعني بتزعق، عصبية، بتهب فيا، بتتجاهلني، بتحاول تعاقبني بأكتر من طريقة، وأنا راجل، أنا مسمحش بده. ووجهت مرة واتنين وعشرة ومليون ومفيش فايدة. فبدأت أقول لها، هو أنا بس حضرتك لازم تعرفي أن أنا كلامي، أنا طبيعي، أنا الراجل وكلامي يمشي. فبدأنا ندخل في جدال وأنا ما عنديش استعداد للجدال ده. هحط لك بين قوسين يا يونس، كانت متعلقة بيا تعلق مرضي. شوف، بكل اللي أنا قلته، متعلقة بيا قوي. حاولت أنهي الموضوع بهدوء، والأهل تدخلوا في الموضوع، واتفقنا أن الخطوبة تنتهي من غير مشاكل. بعد ما سبتها بأيام بدأت أحس بتغييرات غريبة. كنت بصحى بالليل على صوت حد بينادي اسمي من الصالة، أو ما افتح النور ما لقيش حد. بعد أسبوع بدأت أشوف خطيبتي القديمة في أحلامي. كانت واقفة قدام باب بيتنا وفي إيدها كيس أسود. كل مرة حاول أكلمها كانت تختفي قبل ما توصل للباب. بحلم، ها؟ حكيت لماما، قالت لي ده ضغط نفسي، وحتة تأنيب ضمير برضو موجودة معاه. بدأ يحصل حاجات تانية بقى. بقيت أشم كل الأكل ريحته وحشة. أكل أمي، اللي هو كل واحد في الدنيا أكل أمه بالنسبة له ده، يعني ده زي يقولوا الأكل الشهدي بعينه. فتخيل أكل أمك بقى تكرهه وتشم ريحته وحشة. أول ما الأذان يأذن، دوخة غريبة جدا ورغبة ملحة في النوم. كنت بتعب من أقل مجهود. كشفت، تحليلي سليمة. نفسيا بدأت أبقى وحش جدا، مكتئب، مخنوق. ماما قالت لي لا لا لا لا لا لا لا، بص يا ابني كده ما بدهاش، احنا هنروح نشوف حد يشوف في ايه، وربنا يعني يخلف ظنوني. قلت لها ايه يا ماما؟ قالت لي بعد نروح للي فينا. ورحنا لواحد قال ان انا معمول لي عمل من واحدة، والعمل مدفون في تراب في الفيوم، وطلب منا نروح المكان ده. ورحناه، وكان هو معانا بالتليفون، وفتحنا القبر اللي هو دلنا عليه ومساعدة ناس هو برضو كانوا موجودين معاه. الله أعلم بقى هم اتفقين مع بعض ولا ايه يونس، الله أعلم. لقينا فعلا كيس اسود، بس لما فتحنا الكيس الاسود، هو جاب صورتي القديمة اللي كانت عندي في البيت منين؟ جاب صورتي اللي كانت في محفظة خطيبتي منين؟ الصورة دي عندي منها نسخة في البيت، ونسخة كانت في خطيبة في محفظة الهانم، ومكتوب عليها بالقلم الأحمر شخبطة كتير. والله والله مجرد ما شفت الصورة والشخبطة اللي عليها نفخي تعبني، حسيت بزغلالة في عيني وفوران في دماغي. واخدنا الحاجات ورحنا له، حرق كل حاجة لحد ما حرفيا بقت رماد. نصحني حافظ على صلاتي، وطلب مني أقرأ سورة البقرة كورد يومي على قد ما أقدر وأطول مدة. قلت له لو سألتك مين هترد عليا وتقول لي ما ينفعش أقول؟ قال لي لا لا، ما ينفعش أقول. إيه؟ خطبتك السابقة اللي والدتك قالته لي هو اللي حصل. فاكتشفت إن ماما بقى حكياله، قال لي هي اللي عملت يا ابني. كان جوايا مليون حاجة عايزة تكذب ده، لكن هو مجرد ما بدأ الجلسات معايا أنا اتحسنت، ومجرد ما حرقنا الموضوع والحاجات دي أنا اتحسنت. وطلب مني شوية حاجات أعملها، أني قال لي لو هي بتتابع مع اللي عمل لها السحر ده هتعرف، وغالبا هو هيتصل بيها ويقول لها فخلي بالك، فإحنا هنحصنك يا ابني. والتحصين بتاعك يا ابني أذكار الصباح والمساء والصلاة والالتزام بيها، وتحاول على قد ما تقدر تصلي في جماعة.
تعرفين يا جماعه المصيبه ايه والحاجه اللي المؤسفه ايه؟ ان القصه بتاعت صديقنا ده احنا بنسمعها كتير جدا، وبنسمعها من الجانب التاني اكتر بقى، ان واحده رفضت واحد عمل لها عمل، واحده فسخت خطوبتها من واحد عمل لها عمل، واحده واحد كان عايز يخطبها ففضلت عليه واحد تاني عمل لها عمل. المصيبه ان الحاجات دي اسعارها رخيصه وسهله مع العالم زي ما بيقولوا عليهم اهل الشر، لكن المصيبه بقى والشيء المؤسف ان فكها هو اللي بيبقى صعب جدا جدا جدا جدا. مهما كان اللي انت بتتعامل معاه ملم بيبقى صعب وبياخد وقت. ربنا يحفظكم يا رب ويحميكم من شر اذى البشر، لانه اشر بكتير من اذى اي كائن اخر. تعالوا نروح لرودينا. بتقول ايه؟ قول اسمي يا يونس عادي. ماشي يا رودي، انا هحكي لك كذا حاجه والعهده عليا يا يونس زي ما انت بتقول، مش انا بقى هبقى الراوي وربنا شاهد ووكيل، وما تغيرش حاجه يونس في اللي بقوله. العين دي قبل العين دي. اول تجربه حصلت لي وانا صغيره، كنت لسه تقريبا في اولى اعدادي، كان بيجي لي شلل النوم والجاثوم وجسمي ينمل وما كناش عارفين ده ايه، وكنت اشوف قطط سودا واسمع حد بيصوت في وشي في نفس اللحظه، ده كله بيحصل مع بعض. في حلم عمري ما بنساه ان في قطط سودا طالعه وماشيه على ظهري، وقمت ماسكه قطه منهم بشدها من على ظهري وابعدها عني، فقامت مخربشاني خربوش في ظهري وجعني. الخربوش ده موجود في ظهري لحد النهارده موجود. رحنا للدكتور وقال دي انتوا بتربوا قطط ولا مش عارف ايه. احنا ولا بنربي قطط ولا بنربي مش عارف ايه. عالجناه بكريمات وأدوية ومضادات حيوية، لكن فاضل أثره لحد اليوم. تاني تجربة كانت بعد بابا وماما ما انفصلوا وأبويا اتجوز ورحت أعيش معاه. كنت متعلقة بأبويا، هو بيحبيني جدا، لكن بعد فترة سبت شغلي وشعري بدأ يقع وبقيت أخس بشكل غريب وأنام كتير ومبقاش عايز أصحى وأصحى كمل نوم، كل ما اجي اتعمق في النوم احلامي كلها متعلقة ومرتبطة بالتراب بالمقابر ومرتبطة بتعبان اسود، حية سودة بتجري ورايا لحد ما توقعني في حفرة، حية مخيفة. وبدأت اشوف خيالات وحاجات غريبة بس مش في الاحلام، في الحقيقة. بدأت ألاقي هدومي عليها بقع غريبة، الهدوم تبقى مغسولة وألاقي بقع غريبة جدا ما كانتش في الهدوم قبل ما تتغسل، ومش في حاجة واتنين، ده في كل حاجة. وألاقي دم متجلط على هدومي، واكتشفت إن مرات أبويا كانت واخدة هدومي وعملها لي عليها سحر. عارف ليه؟ عشان كانت متضايقة ان انا عايشة مع بابا. امي جابت لي حد يعالجني دجالة، عشان قبل ما تقول لي راقي او دجال ساحر، طلب هو كمان حاجة من هدومي وولع شامع وقعد يقرا كلام، والهدوم اللي خدها ولع فيها وبدأ يوصف لي في شكل مرات ابويا، وصفها بالظبط وقال لي هي اللي بتعمل لك كل حاجة. احكي لك على حاجة كمان وصدقني ارجوك. كنت قاعدة بتفرج مشغلة يوتيوب ولقيت شيخ بيقول اسمع الرقية الشرعية هتعرف انت مسحور ولا لا ونوع السحر ايه بالظبط، بس قوم اتوضى الاول. كنت مصلية العشاء، شغلت عملت بلاي وكملت وغمضت عيني زي ما هو قال. رجل الشمال نملت، والله رجل الشمال نملت وتنميل مؤلم، وحاجة عمالة تقول لي اقفلي الزفت ده، اقفلي البتاع ده. كملت، جيت على نفسي ودست على نفسي وكملت. لقيت الراجل بيقول لو حسيت بتنميل في رجلك الشمال يبقى ده جن عاشق. ومن بعدها يونس شفت ايام سودة. الأوضة انا متأكدة ان انا في حد معايا فيها. كنت اسيب الأوضة وانام في أوضة تانية تمام. حلمت بكلب اسود
وشه في وشي، مرة تعبان اسود دلوقتي بقى كلب اسود. صحيت من النوم على ايه؟ على خبطة على خلقتي. عارف لما الظروف تحصل ترعبك يعني العكوسات؟ ايه اللي حصل؟ ان انا في تابلو معلقة على السرير، المسمار اتفك والتابلو وقع على خلقتي وانا نايمة وفي الكابوس. الله اعلم بقى اللي وقعه ده ايه ولا حصل ازاي، انا مش عارفة، بس يعني انا عانيت كتير قوي يا يونس. انا دلوقتي احسن الحمد لله، بس بمر احيانا بمواقف برضو صعبة بينتابني حالات نفسية سيئة جدا.

لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها عليك بجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه فوق 230 ألف مشترك وبنحكي فيه التجارب بتاعتكو في بوست خاص بالتجارب. محمد أبو مهران شغال فرد أمن وساعات بمسك مشرف الوردية. طول عمري كنت بحب شغل الليل لأن الجو بيبقى هادي ومفيش حركة ولا دوشة والناس كلها نايمة، فالموضوع بيبقى مريح وبعيد عن دوشة الدنيا والناس. فمرة كنت شغال في توكيل عربيات كبير ومعروف قوي في البيع والصيانة، وبالتحديد في قسم اسمه الصاج والسمكرة. في ليلة كنت أنا مشرف الوردية والمسؤول عن المكان، وطبيعة شغلي كانت بتفرض عليا أني ألف عن موقع كله عشان أطمن على كل حاجة وأتأكد أن الأمن صحيين ومش نايمين. وأنا ماشي جنب ورشة الصاج الكئيبة لمحت بطرف عيني خيال جوا العربية، عربية من العربيات البايظة، كأن في حد قاعد على الدركسيون ومثبت إيده عليه جامد. يا أخي شايفه بوضوح، شايفه ومتأكد جدا من اللي شايفه. واحد من الأمن مستخبي جوا العربية من الساعة يا ولداه، وبيحاول يعني يزق ليلته وينام. عديت العربية بكام خطوة؟ لا، ما أنا لازم أرجع أشوف إيه ده. وهنا بقى الدم جمد في عروقي زي ما بيقولوا، لما بصيت جوا العربية ولقيتها فاضية. المفاجأة الأكبر إن العربية أصلا ما كانش فيها لا كرسي سواق ولا دريكسيون من الأساس، حتة حديدة من أثر حادثة بشعة. مات صاحبها فيها، شعر راسي وقف وكأن في آلاف النمل بيمشوا في جمجمتي. وده ما كانش الموقف الوحيد. في ليلة تانية وأنا ماشي في الممرات الضلمة سمعت صوت خطوات سريعة جاية من ورايا. الخطوات كانت بتقرب وتقرب وتقرب لحد ما حسيت بنسمة هوا ساعة جاية كده بتعدي من جنبي. لفيت بسرعة، فضلت ألف حوالين نفسي أبص في كل ناحية، ما لقيتش حد. ما كانش فيه غير الهدوء المميت. أنا دخلت الشغلانة دي وما كانش في راسي شعراية بيضة واحدة. شعري كان أسود زي الليل، أسود يعني حالك. هم 6 شهور من كتر اللي عشته والحاجات الغريبة اللي ملهاش تفسير، وشعري بقى ابيض كله. ما تحملتش اكتر من كده، مشيت من المكان من غير رجعة. لكن انا ما عنديش استعداد الحقيقة ان انا يحصل لي حاجات. انا مش بتاع عالم الجن والعفاريت والان. يا راجل ده انا بشوف فيلم ولاقي فيه طالع عفريت ولا حاجة انا بحول المحطة. انا مش بتاع الحاجات.

نانسي 21 سنة، والكلام اللي بتحكيه حصل لها من سنة. كنت مخلصة امتحانات الكلية وكنت عايزة اتسلى في اي حاجة، فلقيت فرصة شغل في عيادة جنب البيت، طالبين سكرتارية. رحت عملت المقابلة، والدكتور من اول مقابلة حسسني ان الناس كلها مرضى نفسيين. لكن المهم اتقبلت، وجي اليوم اللي كان المفروض اروح فيه الشغل. يومها الصبح قريت سورة البقرة، لاني متعودة اقسمها كده واقراها على مثلا 3 أو 4 أيام. قريت الجزء اللي عليه الدور ورحت الشغل، بس اليوم من اوله غريب. كان في بنتين غيري وبيبصوا لي نظرات كده غريبه مش مريحه، لو مش طايقيني من اول ما جيت. لكن يعني ليه؟ يعني مش جاي اخد منكم حاجه؟ هو ليه في بنتين تانيين سكرتاريه وانا التالته؟ وخصوصا العياده تانية تغذيه، يعني مش معقول البلد كلها جايه تخس يعني عشان يبقى فيها العدد ده. لا يا حبيبتي، لا لا، انا عايز اقول لك، لا، عيادات التخسيس بيبقى فيها اسطول بيشتغل زي الدروس الخصوصيه كده. يعني بتقول دخلت للدكتور عشان يفهمني الشغلانه، وكان بسيط جدا، ونادى على البنتين اللي بره عشان اتعرف عليهم. طريقتهم مع الدكتور كان فيها هزار اوفر قوي. الطبيعي ان اغلب الدكاتره ما فيش الكلام ده، بس ما ارتحتش. خرجت بره والبنتين بقوا كل شويه مصرين يعزموني على حاجه اشربها، ملحين قوي. بعد شويه الدكتور خرج وسالني انت ساكنه فين بالظبط؟ قلت له في المعادي في شارع كذا. فقال لي اسم العماره وقال لي انتوا الدور التاني صح؟ بصيت له كده، انت طبعا بتحب الروايات صح؟ قلت له اه. بتحب الرعب صح؟ تحب تشوفي رعب اكتر من اللي قريتيه؟ هو في ايه؟ وانا في برنامج رامز ولا ايه؟ هو في اللي بيحصل؟ انت قريتي سورة البقرة صح؟ هو حضرتك عرفت منين؟ واذا بي بدأ يقول تفاصيل عن حياتنا، وابو خد بعضه خيرك. بصيت للبنتين وقلت لهم هو في ايه؟ قالوا لي لا لا، ده طبيعي، احنا من اول ما جينا حكالنا كل حاجة عن حياتنا، احنا كنا منبهرين بيه في الاول زي ما انت كده ومرعوبين منه، بس احنا ما نعرفش هو في يومين في الشهر بيسافر حتة كده في بلد، بيقول انه بيجدد طاقته ويرجع عارف حاجات غريبة جدا. وقعدوا البنتين يحذروني من اني اقرأ قرآن لان ده بيضايقه. انا مش فاهمة ده ايه، الفضول بياكل في جتتي عشان افهم واكمل. بس ده واحد دخل جوه تفاصيل حياتي لدرجة انه قال لي انت بتقري كذا، وقال لي امي بتقرا كذا. انا هسألكوا يا يونس، لو في مكاني تعملوا ايه؟ تكملوا والفضول والمغامرة ولا تخلعوا؟ النهاردة قال لي بلاش تقري قرآن، بعد كده هيقول لي ما تركعهاش، الله أعلم بعد كده إيه. والبنتين أغرب مما تتخيل. لما حسوا أن أنا قلقانة وبفكر أن أنا ما كملش، قعدوا يقولوا لي لأ، ده أنت هتتبسطي. وبعدها بشوية قالوا لي وخلي بالك، هو ممكن لو أنت مشيتي زعلك. طب يعني إيه زعلني؟ قالوا لا، مصل سهام صاحبتنا كانت معانا هنا وجالها عريس وقالت انها هتتجوز، فقال لها اتجوزي بس تكملي شغلك هنا. قالت له لا، بوظ لها الجوازة تاني يوم. قلت لهم بوظ لها الجوازة ازاي؟ ما نعرفش، خطيبها قلب عليها وراح رجع لها الشبكة. قلت لهم رجع لها الشبكة؟ هو مين بيرجع لمين؟ قالوا ما احنا ما نعرفش، هو الواد اللي سابها فساب لها الشبكة، احنا مش فاهمين، وهي يا عيني من يومها اكتئبت، وحتى قلنا لها ترجع ما رجعتش. قلت لهم طب احكوا لي عنه كمان. قالوا ما فيش اي حاجة، هو الناس مرتبطة بيه ارتباط غريب، واللي بتجيله مرة بتفضل تيجي وكأن محدش بيخسس في الدنيا غيره. قلت لهم هو سلوكيا بصراحة يعني لا لا لا لا لا لا خالص خالص
خالص، ده كشوفات اوضه الكشف مفتوحه اصلا. قلت لهم ايه يعني؟ قالوا لي ما نعرفش، هو عنده بقى حاجه كده، بيقول حاجه اسمها النورانيه. هسألكوا كل اصدقائنا المتابعين، هي بتسالنا تكمل وتعرف وتفهم اكتر، ولا تمشي وتاخدها من قصرها وتبعد عن المكان الغريب ده والشخص العجيب ده؟ خلي بالكوا في نفس الوقت هي خايفه ان يكون في رد فعل، بس هي بتقول في نفس الكلام برضو نفس الوقت انها ما لحقتش يعني تبقى متواجده ان هو يعمل اي حاجه من الحاجات دي. جاوبونا في التعليقات. بفكركم دايما احنا عندنا برنامج خارج اسوار الرعب، رعب موجود على قناة احمد يونس على يوتيوب، وكمان انه عالم اخر موجود ايضا على قناة احمد يونس على يوتيوب، وموجود ايضا الرعب الذكاء الاصطناعي بعد ان يغادر الجميع، رعب معمول بالتصوير والذكاء الاصطناعي. احب ان حضراتكم تشوفوا كل ده وتقولوا لي رايكم. وحلقاتنا اللي بتكون في الراديو 90 كل يوم خميس الساعه 12 بالليل، رعب مكثف. شكرا لمتابعتكم لينا، تصبحوا على الف خير.